يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس

معتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله.

استمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم

الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما

من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: أرحم الراحمين.
1: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة.
2: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية، سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان، تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة وممن ساهم في إزرائها المعرفي هو الشيخ علي الشفهيمي. مثلما اختلف المترجمون للشيخ الشفهيمي في ضبط نسبه، فقد اتفقوا على تقدمه وعلو مكانته وغزارة علمه وأدبه ورصانة شعره، إذ اختلف من ترجم له في ضبط نسبه، فورد في المجاميع المطبوعة والمخطوطة اختلاف واضح لأسماء شتى، هي الشفهين الحلي والشفهين العاملي والشفهين والشهيفي وابن الشهيفية والشاهين وابن الشهيفينية وربما غيرها من الأسماء. وهذا الاختلاف بتغير أو بتقدم أو تأخر حرف من حروف الاسم لا يؤثر البتة على اتفاق ما ذكر المترجمون بأنه الشيخ علي بن الحسين المكنى بأبي الحسن علاء الدين المعاصر للشيخ الشهيد الأول محمد بن مكي المقتول سنة 786 للهجرة. إن الاختلاف ربما نتج بسبب النسخ، مما حدا بالمتأخرين السير عليه في الضبط وفاتهم أن يصححوا ما أخطأ فيه النساخ، فلم يعرف على وجه الدقة النسبة الأصح، غير أن جميع المترجمين المتأخرين فضلوا إطلاق اسم الشفهيني لا غير، وعرف به عند العامة منذ عقود كثيرة وما زال متداولا كما هو حتى يومنا هذا بتمامه، وهو الشيخ أبو الحسن علاء الدين علي بن الحسين الشفهين الحلي، عالم فاضل وأديب كامل وشاعر فذ. فقد نسبه صاحب الروضات إلى جبل عامل، بينما نسبه مؤلف أمل الأمل إلى الحلة، وذهب آخرون بنسبته إلى شفهين، وهي قرية في جبل عامل أو البحرين، وليس في كلا القطرين قرية تعرف بهذا الاسم، ومنهم صاحب أدب الطف، في حين قال صاحب رياض العلماء ابن الشفهينية وهو اسم أمه. وذكر الخاقاني عن نسبته بالشافيني ما أورده ياقوت الحموي في معجم البلدان بقوله شيفيا، ويقال شافيا قرية على سبعة فراسخ من واسط، قد نسب إليها جماعة ولعلها حرفت وصحفت شافهين وشفهين. ورجح ذلك السيد جواد شبر حين قال وبعد ابتداء الخراب في واسط وما جاورها من القرى والضواحي على أثر سقوط الدولة العباسية وقارات التتار على البلاد، هاجر المترجم إلى الحلة لكونها في ذلك العهد دار الهجرة ومحط رجال العلماء والأدباء. أما الشيخ اليعقوبي يؤكد ما رجحناه من عدم كونه حليا بالأصل، حنينه في شعره إلى بلد كان قد نشأ فيه واستوطنه قبل الحلة، فتراه دائما يتذمر من غربته في قصائده التي قالها في الحلة، ويبكي لنأي أحبابه ويندب فيها عصر شبابه، ومن ذلك قوله أبكي اشتياقا كلما ذكروا وأخو الغرام يهيجه الذكر، ورجوتهم في منتهى أجلي خلفا فأخلف ظني الدهر، وأنا الغريب الدار في وطني وعلى اغترابي ينقضي العمر. بينما فند السيد هادي كمال الدين ما ذهب إليه الشيخ محمد علي اليعقوبي، فقال بأنه لم يصب كبد الواقع، وقد اشتبه اشتباها كبيرا فيما ذهب إليه، فأنه صرح بأنه غريب الدار في وطنه، فلماذا اعتبر اليعقوبي لفظة الغربة ولم يعتبر الوطن؟ وقد قال الشاعر أنا غريب الدار في وطني، ولم يقل أنا غريب الدار عن وطني، ليستدل بعن معنى تجاوزه حدود وطنه، ولكنه عبر بفي الظرفية. وعن شعره وشاعريته، الشاعر الحلي علاء الدين الشفهيني جمع بين العلم والأدب، وكانت لقصائده شهرة خلدته بين الشعراء، فقد اتفق المترجمون له على أنه كان عالما أديبا شاعرا طويل النفس للغاية، يغلب على شعره الجناس والطباق وغيرهما من المحسنات البديعية. وقد نشأ في العصر الذي فسدت فيه معاني الشعر العربي وألفاظه، بيد أن شيخنا علاء الدين تتجلى براعته وعبقريته في امتياز شعره الذي قال في أهل البيت عليهم السلام: وليس في أيدينا غيره، بقوة المعاني وسلاسة المباني ومتانة الأسلوب مع ما فيه من المحسنات البديعية التي كانت تأتيه عفوا بلا تكلف وتطاوعه من غير قصد. وقال صاحب الرياض عن الشفهيني: شاعر بليغ وله كتاب ديوان، وعندنا قصيدة من جملة ديوانه وهي في مدح مولانا الإمام علي عليه السلام مجنسا وللشهيد شرح عليها. وقال في موضع آخر: رأيت من أشعاره بعض مراثيه للإمام الحسين عليه السلام، وهي 7 قصائد في مجموعة بأرتبيل، وكانت المجموعة بخط الشيخ محمد بن علي بن الحسن الجباعي العاملي تلميذ ابن فهد. أما الشيخ يوسف كركوش فيقول: وهو شاعر فحل متين الأسلوب، يطرز شعره بالمحسنات البديعية، وجاء في فقهاء الفيحاء: الشفهيني ممن طغت سمعته الشعرية فأخفت سمعته العلمية، أو كادت، مع أنه من زعماء الحركة العلمية، وقد جلى في الشعر حتى كان من عباقرته. وقال الخاقاني عن الشفهيني: جاء شعره رصينا محكم السبك والديباجة، مشرق الأسلوب، قوي التركيب، ولقوته من لف الخواطر ونشرها نال إعجاب أدباء العصر الحاضر. فإذا ما تلا شعره برواية جميلة تهتز له المشاعر كما تصغي له أرباب الذهنيات الأدبية الواسعة. عدنا معكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار، أهلا وسهلا بكم. وعن وفاته ومرقده، أجمعت المصادر على أن وفاة الشيخ علاء الدين الشفهيني كانت في الحلة، ولم تعرف سنة وفاته، مثلما لم نتوصل إلى معرفة سنة ولادته. وكل ما دونته المصادر التي ترجمت له بأنه عاش في النصف الثاني من القرن 8 الهجري والنصف الأول من القرن 9 الهجري، لكن صاحب الحصون المنيعة قال: توفي في الحلة في حدود عام 700 للهجرة المباركة. ويرجح الخاقاني أن يكون قد توفي في أواخر النصف الأول للقرن 8 الهجري، بينما يذكر الشيخ السماوي في الطليعة والشيخ الأميني في الغدير والشيخ كركوش في تاريخ الحلة بأن للشيخ الشهيد الأول محمد بن مكي المعاصر للشفهيني والمقتول سنة 786 شرح إحدى قصائده، وهو شرح بديع اشتمل على فوائد جمة. ولما وقف الشفهيني على ذلك الشرح فخر به ومدح الشارح بمقطوعة شعرية. وما تقدم يخالف ما ذهب إليه كل من صاحب الرياض نفسه حين قال: لعله معاصر لابن فهد الحلي، وصاحب الطليعة بقوله: توفي في حدود 700 في الحلة. أما قبر الشفهيني فمعروف بالحلة مشهور، وقد وصفه الشيخ محمد حرص الديني فقال: مرقده بالحلة عامر المشيد، ويقع في ملتقى زقاقين نافذين، عليه قبة صغيرة بيضاء، وقبره اليوم معروف المشهور عند الحليين لا ريب فيه. وفي هامش المراقد يقول المحقق: في محلة المهدية إحدى محلات مدينة الحلة، قبره يشكل زاوية ملتقى شارعين اليوم، ولقبره على كل من الشارعين شباك. وقد فتح لنا سادنه باب المرقد، فكان على قبره صندوق من الخشب، وكل من أبعاده 3 لا تتجاوز 1.5 متر ونصف المتر، وإلى جانبه غرفة أخرى متصلة به كرواق للقبر. وكان على الغرفة الأولى القبة البيضاء المتوسطة الحجم والارتفاع. ويقول الشيخ السماوي: له قبر معروف يزار ويتبرك به، وتستجاب عنده الدعوات وتفاض البركات. ويقول الدكتور سعد الحداد: وقبره كما وصف مشهور في الحلة المهدية في الشارع الذي يربط بين منطقة التابية والسوق الكبير مقابل حمام المهدية، في غرفة مربعة الشكل تبلغ مساحتها 20 متراً مربعا تقريبا. كان القبر الشريف تعلوه قبة خضراء تهدمت قبل عقد من الزمان حتى امتدت يد المحسن الحلي الحاج محمود حسان مرجان إلى أعمار المرقد والمسجد المقابل للمرقد، والذي نعتقد أنه كان مدرسة علمية تابعة للشيخ الشفهيني. تم الإعمار فيها سنة 2001 وظهر بحلة جميلة. والقيم على المسجد والمرقد هو الشيخ حاتم المرشد. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، وفي أمان الله.
1: مراقد الأنوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
2: قالوا في الحسين.

لم يكن هنالك أي نوع من الوحشية أو الهمجية، ولم ينعدم الضبط بين الناس. فشعرت في تلك اللحظة وخلال مواكب العزاء، وما زلت أشعر بأنني توصلت في تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلئ بالحيوية في الإسلام، وأيقنت بأن الورع الكامن في أولئك الناس والحماسة المتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العالم هزا، فيما لو وجها توجيها صالحا وانتهجا السبل القويمة. الكاتب الإنجليزي توماس لايل.

أخو الشيخ ونعم فحل الجزيرة هذا أخو الشيخ ونعم فحل يلا أنه ما صحت يا عباس سام الظهر لحسين ما صحت يا عباس سام الظهر لحسين.

0: عذر كل خطوة تشحق على أرض تطلع قناطر كل خطوة تشحق على أرض يلا يلا موت المشرعة تريد وانت القدها وقدود موت المشرعة تريد وانت القدها وقدود شنهي لزمك الماي خلي كربلة بجود شنهي لزمك الماي خلي يلا يلا يلا موت المشرعة تريد وانت القدها وقدود موت المشرعة تريد وانت القدها وقدود شنهي لزمك الماي خلي كربلة بجود خلي كربلة بجود يا ابو فاضل يا عباس اسمك يا ابو فاضل يا ابو فاضل
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

ينبغي أن تكون أيام عاشوراء مدرسة لتعديل الفكر الخاطئ والسلوك المعوج الذي نمارسه طوال العام، حتى نخرج من هذه المدرسة الحسينية العاشورائية بما يحفظ لنا كرامتنا وعزتنا. فالعزة والقوة لا تتأتى إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه الصالحين. والحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، نعم القدوة، فهو مصباح هدى وسفينة نجاة، وهو أحد السبل الواضحة التي تأخذنا إلى الله تعالى في طريق لا اعوجاج فيه. وكم لدينا من الأخطاء السلوكية والأفكار التي لا تنسجم مع مبادئ الحسين عليه السلام. فهناك من يدعو للتظاهر لتعديل وضع معين استنكاراً وشجباً وتنديداً تجاه قضية ما، ولكن كل شخص منا بحاجة لعمل تظاهر في داخلنا منددة وشاجبة ومستنكرة لتغيير ما بأنفسنا حتى يتغير واقعنا السلوكي، فتصحح مساراتنا الخاطئة في محيطنا الأسري والاجتماعي والمهني.

طالب يا الماخذ وياك يا القالب يخفق بذيك الراية محتاجيتك

اخويا ما ادري اش مر على بالي، جنك عفيتني ويلي على حالي. يا اخويا ما ادري اش مر على بالي، جنك عفيتني ويلي على حالي. تدري الجروح هواي ويا حسين اريدك جاي، تدري الجروح هواي ويا حسين اريدك.

هو انت ارجع لي ارجع لي عوف الماي ويا حسين اري هو انت روحي لخادم الحسين لخادم العباس الشاعر وسام الشويلي عباس شو باقي الهوى وتغير

وناسي الحسين يضيع معناها ضاع ولي مروتك يا خويا لا تعوف خيدري لا تمشي عني وتكسر لي ظهري مروتك يا خويا لا تعوف خيدري لا تمشي عني وتكسر لي ظهري يا كافل الوفاء ويا حسين.

0: حسين اريدك
1: داري هو انت روحي هو انت روحي
0: وقت النهار كربلة وقت النهار كربلة ليش ظلوم الدنيا ليش ظلوم الدنيا

روحي إلى احسبني ميتة لو ما تجيني وبلا عينك معمي عيني احسبني ميتة خويا لو ما تجيني وبلا عينك مطفي عيني هو انت هاي وهاي ويا حسين اريدك جاي هو انت هاي وهاي ويا حسين

يا حسين اريح فد واروح لا وعيني على الدار وقف وعيني على الدار

قلت لش عالمك يا اخوي ابو علي خيرك اي قلت لش عالمك يا الاخو جاوبني بس اي بهد بهد يا اختي شي ظل يبمو وجهيته

ويا يمشي ويقل لي زينب ضيعنا كل شي يا بلوته وبلواي ويا حسين اريدك جاي يا بلوته وبلواي.

يمي المشرعة. يلطحت يمي المشرعة وياك طايح عمري، وياك طايح عمري، ظهر الحسين ابن انكسر وياه كسرى وظهري، وياه كسرى وظهري.

بقطعت شفوفك قطعوا دليلي بعينك يا عيني هدموا لحالي

0: عقبك يا خويا اطلع اسيرة، امشي ويا واحد ما عنده غيره، اطلع اسيرة امشي ويا واحد ما عنده غيره، ويستوحدون اعداي ويا حسين اريدك جاي، يستوحدون اعداي هو انت روحي.
1: قالوا في الحسين.

أنا هندوسي بالولادة، ومع ذلك فلست أعرف كثيرا من الهندوسية، وإنني أعزم أن أقوم بدراسة دقيقة لديانتي نفسها وبدراسة سائر الأديان على قدر طاقتي. لقد تناقشت مع بعض الأصدقاء المسلمين وشعرت بأنني كنت أطمع في أن أكون صديقا صدوقا للمسلمين. وبعد دراسة عميقة لسائر الأديان عرف الإسلام بشخصية الإمام الحسين، وخاطب الشعب الهندي بالقول المأثور: على الهند إذا أرادت أن تنتصر فعليها أن تقتدي بالإمام الحسين. وركز غاندي في قوله على مظلومية الإمام الحسين بقوله: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوماً.

0: إلى خادم الحسين الشاعر محمد الصياحي. صارت بالحرب أزمة وين اللي ينحسب زلمة سحق موس العدب جدمة سحق موس العدب البرزلة العسكري فقده يقول وين وين البرزلة العسكري فقده الله دخل فيها ما أسد غاضب تذبح عكرة الحاجب الراجل يسبق الراكب الراجل يسبق كلها
1: كلها تدور الشردة
0: والنعمة أبو فاضل كلها
1: كلها تدور الشردة
0: الله الله.

قتال ضبها يلا ضبها الله الله والموت من يهجم حضن والموت ما منه ما فر والموت جاب لهم سنقر

شرب كاس العذب بس ما شرب قبلة الإيثار قبلة هلا الله والماي جاب أحلى المتن والماي

في ذكريات قديمة. تتعلق بها أوداج الروح. تنساب معها إلى فضاءات العشق الحسيني. تهدأ رنة الحياة وتقف بوصلة الزمن، فهنا معراج الكون. الحسين بن علي، موقف خالد.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

غيري سهم بيدي على صدر الطير لوسته على صدري الأكبر احضنته مقطع جسمه وجفنته

0: شهر ليس كمثله شهر، سكبت فيه الدماء الزاكيات لتسقي شجرة الإسلام، فتكون أفياؤها أمانا لشيعة الحسين. فإنا نريد منك شفاعة يا ابن فاطمة، مجددين البيعة بالحزن والدموع.
1: يا أبا الفضل، هو الوفاء قبل خلق الوفاء،
2: هو الوفاء قبل خلق الوفاء،
1: أبكت يداه عين خير النساء.

0: الأمر منها إنه العباس.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل. بسم

عمه الكرب والبلاء، فصار أرض سواد امتد فيه نهران من الحزن على جراحات الحسين. فعانق الشجن فسائل نخيله مخلدا ذكر الطف في أغلفة القلوب. العراق أرض الحسين.

0: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة.
1: هناك خروف ناقص بالتأكيد. ترى أين ذهب؟ هل أكله الذئب وأنا غافل عنه؟ سيدفع الثمن غاليا. سأجعله عبرة لكل من يعتدي على غنمي. أنت هنا، قلت لك ألا تشرد عن القطيع. هناك ذئاب جائعة تنتظر دائما من يخرج عن جماعته ويسير وحده لتنقض عليه. ولكني ظلمت الذئب، أستغفر الله العظيم، فعلت مثل ما فعل إخوة يوسف عليه السلام. تريد أن تعرف قصة ذئب يوسف؟ انضم أولا إلى باقي القطيع وسأحكيها لكم جميعا. بعد أن تسيروا وتتناولوا العشب طوال النهار ويحل بكم التعب عند الليل، يبدأ يوم الذئب. الذئب كائن ليلي يعيش على الصيد والافتراس، لكنه بالرغم من ذلك يتحلى ببعض الصفات الطيبة، فهو لا يأكل إلا مرة واحدة كل أسبوع. نقول نحن البشر عن الرجل الذي يتودد للنساء أنه الذئب، وهذه في الحقيقة إهانة للذئاب. فالذئب لا يهتم بالتزاوج وبقاء النوع إلا شهرا واحدا في السنة. كما أن الذئب شديد التعلق بأسرته ومجتمعه من الذئاب، وهم لا يخرجون للصيد وتناول الطعام إلا في جماعات كبيرة منظمة.
2: قناص، احرص على سلامة أخيك مقدام، الأخ لا يعوض يا بني.
3: اطمئن يا أبي،
2: سأنضم الآن إلى الكبار لنضع خطة الصيد، كونا جاهزين في منتصف الليل تماما.
3: أمرك يا أبي. أخي أخي، ماذا بك؟ إني خائف. خائف؟ ما معنى كلمة خائف؟ هل أنت كلب لتخاف؟
4: كلب؟
3: إن أسناني تصطك من الخوف، هل أضعها على رقبتك لأريك كم أنا خائف؟

0: الثياب.
1: تراجعوا تراجعوا، سندور حولهم.
2: انهض هيا.
3: قدمي تؤلمني بشدة.
2: انسى الألم الآن،
3: أنت مصاب في وجهك.
2: جرح بسيط، أصمت، لقد هدأت الأصوات.
3: سأخرج لأستطلع الأمر.
2: ليس الآن.
4: لا تخف علي، هل أنت كلب لتخاف؟
2: مقدام مقدام، أين أنت أخي؟ أبي، إني ذاهب يا أبي.
5: يا بني، لقد بحثنا عن أخيك في كل صحراء سيناء، لم نترك فجوة في جبل ولم نترك كهفا إلا وبحثنا فيه،
2: ولكننا لم نجده، فهل نتركه يضيع؟
6: يا بني، أنا أكثر منك حزنا على فراق وليدي، ولكنكم بحثتم، أنت وأبوك وباقي الذئاب، فكيف تجدوه وحدك؟
2: لن أعود إلا وأخي في يدي، هذا قرار أخير.
6: أخشى أن تضيع معا.
2: يا أمي، إن حياتي بدون أخي لا معنى لها.
5: كن على حذر يا بني.
7: ومضى الذئب يبحث عن شقيقه في كل الصحراء وفي كل كهوف الجبال، كان يقطع في الليلة الواحدة 50 ميلا، ومرت الأيام والشهور ووصل إلى أرض تملأ سماءها الحمائم وتحوطها أشجار الزيتون، وكان يعيش فيها نبي كريم هو سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام.
8: السلام عليكم.
9: ماذا تريد أيها الغريب؟
8: جئت أبحث عن أخي، إنه مثلي، قصير الشعر ويعرج قليلا.
9: لم نرى.
8: تفضلي، هو لك.
10: ولكنك أنت الذي اصطدته.
8: لست جائعا، تفضلي.
10: هذا كرم شديد.
8: هل لي أن أسألك سؤالا؟
10: بالطبع، لست متزوجة.
8: لم يكن هذا سؤالي في الحقيقة، إني أبحث عن شقيقي، هو قصير الشعر مثلي.
10: ومثلي أنا أيضا،
8: وهو يعرج قليلا.
10: ألا تفكر إلا في أخيك؟
8: لقد غادرت أرضي وتغربت بحثا عنه.
10: يا لك من ذئب رقيق.
8: هذه إهانة،
10: لم أقصدها صدقني.
8: ما اسمك؟
10: جسورة، اسم غريب أليس كذلك؟ ربما يكون اسمي الغريب هو السبب في تأخر زواجي، أو ربما يكون السبب هو شعري القصير، فالذئاب في هذه المنطقة لا يقدرون الجمال الحقيقي.
8: معذرة، يجب أن أبحث عن مكان لأبيت فيه.
10: أعرف كهفا في أعلى الجبل لا يقطن فيه أحد، هل أدلك عليه؟
8: أكون شاكرا، المكان جيد، أشكرك.
10: ولكنه يحتاج إلى ترتيب، فهو كهف مهجور ومليء بالعناكب.
8: لا بأس، سيفي بالغرض.
10: أعتقد أنك بحاجة إلى من ينظف لك المكان ويساعدك في نقل الماء والطعام.
8: هذا صحيح، عندما أجد أخي سيعينني في هذه الأمور.
10: الذكور لا يعرفون شيئا عن النظافة أو الترتيب، أنت بحاجة إلى زوجة.
8: معك حق، كلامك صحيح، أنا بحاجة لزوجة، ولكن أين أجدها؟
10: ابحث حولك.
8: أنا غريب في هذه المنطقة، لعلك تقبلين مساعدتي في حل المشكلة.
10: ماذا تقصد؟
8: دليني على ذئبة من صاحباتك تكون مناسبة لي.
10: أنت أغرب ذئب رأيته في حياتي.
8: جسورة، انتظري.
10: ماذا تريد؟
8: هل أتجاوز حدودي إذا قلت، أقصد فكرت في الزواج بك؟
10: أنت فاجأتني.
8: يبدو أنني تسرعت، أرجوك أن تنسي كل ما قلته.
10: انتظر، لقد قبلت زواجك. سأكون زوجتك وسأكون أخاك الأصغر، فلا تحزن. قناص يا حبيبي، يجب أن تذهب إلى الصيد.
8: دعيني أتأمل أولادي، انظري إلى أصغرهم، إنه يشبه أخي مقدام إلى حد كبير.
10: لقد كبر الصغار يا حبيبي، ولم يعد اللبن يكفيهم، يجب أن أمضغ اللحم في فمي ثم أطعمهم به.
8: جزورة، هل تشمين ما أشم؟
10: نعم، إنها رائحة خروف.
8: الخراف غبية، لا تستحم جيدا، ولهذا تدل رائحتها عليها. استعدوا لعشاء شهي.
10: الحمد لله، افرحوا يا صغار، سنأكل خرافا.
8: لماذا ابتعدت أيها الخروف الغبي؟
0: إن أبانا يحب يوسف أكثر مما يحبنا جميعا.
11: نعم، إنه يحب يوسف وشقيقه الأصغر ولا يهتم بنا، ونحن عصبة قوية. إن أبانا لفي ضلال مبين.
12: والعمل، كيف نحل هذه المشكلة؟
0: نقتل يوسف أو نطرحه أرضا بين الحياة والموت.
11: فكرة غبية، سيعرف أبانا أننا وراء قتله، وسيتحول إهماله لنا إلى غضب وعقاب شديد. أرى أن نلقي به في بئر مهجورة كأنه سقط بالمصادفة.
0: وكيف نبرر لأبينا اختفاء يوسف؟
12: نقول إنه تاه منا.
11: لا، هذه حيلة مكشوفة.
12: نقول أكله الذئب ونحن غافلون عنه.
0: فكرة رائعة. نقول إننا كنا نستبق وتركنا يوسف الصغير عند متاعنا، فجاء الذئب الشرير وأكله.
8: الذئب الشرير، إنني لا أتقزز من سماع حواركم. تتأمرون لقتل أخيكم ثم تتهمون الذئاب بالشر والخيانة. كيف تحمل قلوبكم كل هذا الحقد؟ لقد شاهدت الشيطان يجلس بينكم وأنتم لا ترونه. كرهت رائحة خروفكم الصغير، وكرهت أن آكل من قطيعكم. كانت رحلة سوداء، ليتني لم أخرج.
10: لماذا؟
8: ذهبت أبحث عن صيد فوجدتهم يبحثون عني.
10: عنك أنت؟
8: نعم.
10: لماذا يبحثون عنك؟
8: لأنني أكلت يوسف.
10: من يكون يوسف؟
8: إنسان لم أره قط، يريد إخوته إلقاءه في البئر واتهامي بأنني أكلته.
10: أنت لا تأكل اللحم الأدمي، فكيف يتهمونك؟
8: المصيبة أن يوسف أخوهم.
10: وما ذنب أولادك فيما حدث؟ لماذا لم تحضر لنا العشاء؟
8: قلت لك إن صدت نفسي عن هذا الخروف بالتحديد. إنهم يريدون قتل أخيهم في الوقت الذي هاجرت أنا فيه من أرضي بحثا عن أخي المفقود.
10: هون على نفسك يا حبيبي.
8: ويتهمون الذئاب بالغدر والخيانة والشر. أي ظلم هذا؟ ونحن لا نملك ألسنتهم ولا عقولهم لنرد الظلم الواقع علينا.
10: الحمد لله الذي خلقنا ذئابا لا تخفي ما بداخلها.
13: لماذا تأخرت عن الاجتماع يا قناص؟
8: لا شيء، عفوا، لم أنتبه للعواء.
13: فلنبدأ إذن. من لديه هدف يقترحه علينا؟
9: عثرت بالأمس على مستعمرة للفئران السمينة.
13: وأنت؟
14: رأيت مجموعة من الوعول ترعى عند الأفق. المسافة بعيدة، ولكن الأمر يستحق المغامرة.
13: قناص، جاء دورك في الكلام.
8: في اتجاه الشمال خيمة يعيش فيها 10 رجال يخرجون للرعي، معهم قطيع من الخراف والنعاج والخيول، تحرسهم 6 كلاب، والرجال مسلحون جيدا.
13: نحن دائما نختار أكبر الأهداف وأكثرها صعوبة. أعتقد أن الأمر محسوم، سنتجه إلى الشمال حيث أشار قناص.
8: أمرك يا سيد القائد.
13: أنت الذي ستقود القافلة يا قناص، لقد كبرت وثقلت حركتي، وأنت أفضل من يتولى القيادة من بعدي. هيا رحبوا بقائدكم الجديد.
2: انتبه، القائد قناص.
15: عفوا سيدي القائد.
8: هذه أول مرة تخرجان للصيد؟
2: نعم يا سيدي.
8: هل هو أخوك؟
15: نعم يا سيدي.
8: فلينتبه كل منكما إلى الآخر، إن الأخ لا يمكن تعويضه أبدا، أتفهمان؟
15: أمرك يا سيدي.
2: لماذا توقفت؟
8: لا أدري، أشعر بعدم الارتياح.
2: تشجع يا حبيبي، القافلة تنتظر حركة القائد.

0: لا، قناص قناص.
1: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. صدق الله العظيم.
2: وسقط الذئب البريء في يد إخوة يوسف، وأدرك قناص كيف سقط أخوه من قبل بإحدى حيل الصيادين، لكنه لم يكن مدركا ما يحدث حوله من تفاصيل المؤامرة. لقد ذبح إخوة النبي يوسف عليه السلام شاتا وألقوا بعض دمائها على فم الذئب المقيد، ثم أحضروا قميص أخيهم يوسف ولطخوه بالدم الكاذب حتى يعتقد والدهم أن الذئب أكل النبي الكريم، وها هو قميصه ملطخ بالدماء كدليل على أقوالهم. واصطحبوا الذئب مقيدا بالحبال وحملوه إلى أبيهم. وفي الغد إن شاء الله أكمل لكم ما حدث لذئب يوسف.

0: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة.
1: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية، سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان، تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

0: والإحساس إحسان العباس أنا العباس.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: عاشوراء، جهاد وبناء.
3: في كل عام تعود كربلاء إلى الذاكرة، لا كمجرد واقعة تاريخية حدثت وانتهت، بل كنبض حي يتردد صداه في الأرواح، كنداء أبدي للكرامة والفداء، كقصيدة ما زالت تتلى على شفاه الزمن. برنامج كربلاء والفن. سلام من الله ورحمة منه وبركات. سيداتي وسادتي أينما كنتم وفي كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام ونلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج كربلاء والفن. سنرافقكم في هذا البرنامج في إعداده حيدر الشلبي، وفي تقديمه أنا سمر، وفي الإخراج الإذاعي مصطفى زيكو. وسنتحدث في حلقة هذا اليوم عن قصائد خالدة عبرت ولا زالت تعبر عن القضية الحسينية. مستمعينا الأكارم، كربلاء ليست فقط دما سال ولا دموعا سكبت ولا أجسادا قطعت، كربلاء هي شعر يسكن الوجدان ويوقظ الضمير. فهل هناك من لغة أبلغ من الشعر حين يصرخ القلب؟ وهل هناك من سطر أعمق من بيت شعر قيل في الحسين عليه السلام؟ اليوم سنصحبكم في رحلة طويلة عبر الأزمنة، عبر حناجر الشعراء وأقلامهم، لنرى كربلاء كما رأوها، ولنسمع صدى الحسين في القصائد، ونشهد كيف صارت الكلمات سيوف بوجه الظلم، وأصبحت نارا في وجدان الأمة، وكيف صارت الكلمات أملا يضيء درب الأحرار. الشعر الحسيني حين يصبح الألم لغة والفداء رسالة. منذ اللحظة الأولى لكربلاء بدأ الشعر ينزف. كان الشاعر أول من تألم، وأول من دون، وأول من أقسم ألا تموت القضية. الشعر لم يكن مجرد رثاء، بل كان مقاومة، كان صوتا للمظلوم وسلاحا ضد الطغاة. ولذلك كتب كبار الشعراء من كل الأزمان والتيارات عن الحسين وكربلاء، وجعلوا من الحادثة مدرسة للحرية والعدل والكرامة. الشعراء الأوائل ونسف الروح. في صدر الإسلام برزت ملامح أولية للرثاء الحسيني، تمثل بالشاعر الفرزدق الذي لم يكتب قصائد مطولة في الحسين، لكنه نطق بكلمات خالدة حين التقى بالحسين عليه السلام وهو متجه إلى الكوفة، فقال له: قلوبهم معك وسيوفهم عليك. إنها كلمة واحدة، ولكنها اختزلت مأساة الأمة كلها. أما الشاعر الكويت بن زيد الأزدي فقد حمل لواء الشعر السياسي الديني بجرأة قل نظيرها، فكتب قصائد عرفت بالهاشميات كانت كلها في مدح أهل البيت والتنديد بمن ظلمهم. وفي أحد أشهر أبياته يقول: امرر على جثث الحسين فقل لأعظمه الزكية: يا أعظما ما زلت من وطفاء ساكبة روية، وإذا مررت بقبره فابك العفيف النقية. نعم أحبة المستمعين، كان الكويت شاعرا يرى في الحسين عليه السلام رمزية للعدل الضائع، فعاد عبر شعره رسم صورة الطهر المهدور بدم كربلاء. داعبل الخزاعي شاعر الوجع الدفين. الشاعر الذي لا تذكر المراثي إلا ويذكر معه هو داعبل الخزاعي، الذي يقول في واحدة من أروع قصائده: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذن للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين في الوجنات. هذا البيت مستمعين الأكارم، والذي بات نشيدا حزينا يتلى في المجالس وتتناقله الألسن من جيل إلى جيل. داعبل هنا لم يكن يرثي جسد الحسين فقط، بل كان يرثي ضمير الأمة الذي انكسر.

الشريف الرضي وابن الرومي وجمال الحزن وفخامة المعنى. في العصر العباسي أصل الشعر الحسيني نموه، وكتب الرضي مراثٍ شجية تنبض بالعذوبة، ومنها قوله: يا ظبية البان ترعى في خمائله، ليهنك اليوم إن القلب مرعاك. ورغم إن البيت لا يخص الحسين، لكن رقة شعره انعكست في مراثيه الحسينية التي تعد من أرقى ما قيل من حيث البناء الفني. أما ابن الرومي فقد رسم بكلماته لوحة سوداوية للحزن، إذ قال: إن كان ذنب المؤمنين حب آلهم، فليشهد الثقلان إني مذنب. بيت تكررت فيه المعاناة التي يشعر بها كل محب للحسين عليه السلام، وكل من يشعر إن ولاءه صار تهمة.

صدى كربلاء في الشعر الأندلسي والمغاربي. حتى الأندلس مستمعين لأكارم ذلك الفردوس البعيد لم تغب عنه كربلاء، إذ كتب لسان الدين بن الخطيب رثاء يحمل عبق الفقد، وتشير الكثير من القصائد المغاربية إلى ذلك الحزن الحسيني. وكأن كربلاء لم تكن حادثة محلية، بل كانت جرحا أمميا. أما الشعر الحسيني في العصر العثماني والحديث، ومع مرور الزمن تطور الشعر الحسيني وبدأ يلبس أثوابا جديدة. فالسيد حيدر الحلي هو أحد رواد الشعر الثوري، كتب يقول: قتيل العدا ظام ولم يروي شربه، سقاه القنا والموت كأس النوائب. هذا البيت يجسد ظمأ الحسين جسديا وروحيا، ويحول العطش إلى استعارة للخذلان الجمعي. بينما جاء الشيخ محمد علي اليعقوبي فكتب بأسلوب فلسفي بديع: من مبلغ عني حسينا إنني لم أنس ذاك الدم الزكي المصفى. أما الشعر الحسيني المعاصر فكربلاء تعيش فينا. ففي العصر الحديث لم يخفض صوت الشعر الحسيني، بل صار أكثر صخبا وعمقا وأكثر إنسانية وشمولا. فها هو عبد الرزاق عبد الواحد الشاعر العراقي الكبير كتب يقول: سيد الشهداء إنا ما غفلنا، كلما حان النداء استنهضتنا كربلاء. أما جواد الحطاب فقد مزج المأساة بالرمز الوطني، فصار الحسين أيقونة المقاومة. أما الشاعر البحريني قاسم حداد من التيار الحداثي الذي كتب بأسلوب رمزي عميق وقال: رأيتك تمشي بين نيرانهم كأنك سيدي نشيد من لهب. هذا النوع من الشعر لم يعد يبكي الحسين عليه السلام، بل أصبح يراه رمزا للثورة وللصمود.

أقوال من خارج العالم الإسلامي. الحسين في الفكر الإنساني، نجده في أقوال الكاتب الهندوسي ساروش كيبال، والذي قال: ثورة الحسين أعطت للناس درسا خالدا في كيف يكون الإنسان حيا بعد موته. أما الكاتب اللبناني المسيحي جورج جرداق، والذي قال: الحسين شهيد من أجل الإنسانية كلها، لا من أجل طائفة أو مذهب. أما ما قاله غاندي، مقولته الشهيرة: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر، فهل هناك أعظم من هذا الاعتراف؟ أن تصبح كربلاء مرجعا للثوار في كل زمان.

كربلاء والشعر علاقة أبدية. في النهاية مستمعينا، كربلاء لم تكن مجرد ملحمة دينية، بل كانت بداية لنهضة شعرية وفكرية وروحية مستمرة، من الفرزدق إلى جواد الحطاب، ومن الكويت إلى قاسم حداد، من دعبل إلى حداثيي اليوم، كلهم صبوا حبرهم في نهر الحسين وحبه سلام الله عليه. الحسين، هذا الاسم الذي تردد كقصيدة وتجلى كنبض وبقي كرسالة، وما دام هناك ظلم وما دام هناك ضمير، سيبقى الشعر الحسيني ينبض، وستبقى كربلاء تكتب من جديد، لا بالحبر فقط بل بالدم، بالدمع وبصوت الشعراء.

تقبل الله منا ومنكم هذا القليل بحق الكثير والكبير الحسين عليه السلام. وبرنامج كربلاء والفن الذي تحدثنا فيه عن كربلاء في عيون الشعراء، وتطرقنا إلى قصائد خالدة تعبر عن هذه القضية الكبيرة والعظيمة، قضية الحسين عليه السلام. تقبلوا تحيات من رافقكم في إعداد هذا البرنامج حيدر تشلبي، وفي تقديمه أنا سمر، وفي الإخراج الإذاعي كان معنا ومعكم مصطفى زيكو. كونوا في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: قدومي جسمي تقلب
1: صاح على زينب
0: وعتبك ضيهدني ولا تكثريني لمعاتب
1: صاح على زينب
0: سبيتي ونيراني الخيم بالقلب.

إن الحزن على الحسين والبكاء المتكرر عليه إحياء للروح الثورية الرافضة للباطل، وتفعيل لسلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة، والمشار إليه في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الشيخ أحمد المحوزي.

لقد كنت

أقمته من جراحي، لم تفجر الأضاك، يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. روّنا إننا ظماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

عشان وصوب الرامي وقلبي انكسر على صابه ظهرت منعه وقطع قلب كل فاطمي على شفنا من ترابه غسل بدمعه.

على طايحاتك كوفي وين طيفت شمعات شوفي بدا ان الفاض من عين من يدلينا من الشام ردي من يدلي بارك الله بك يا غاتي من الشام ردينا

علي بيه تجيعوني ما كنت بعد محسبة ينهيد مخدري الغالي ويكتفوني ما كنت بعد

أحيا شاطئ النايبة سهمك ما ودد اللالي وفقس عيوني. أحيا شاطئ النايبة سهمك ما ردد اللالي وفقس عيوني.

وراح لشوف من عيني من يدليني بالجود واللي شاله وتضحى دون عياله وبالمذبوح لاسكينا من يدلينا

0: يا الشاطئ قل الشام إلى ثاري وطلبت بثارك وهدمت داري.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: هذا الكلام.
1: مكتوب لي صوت العيد يطقني.

0: العباس آخر من كسر في قلب الحسين.
1: فكشفهم عن المشرعة ودخل الماء واغترف من ليشرب فتذكر عطش الحسين فرمى الماء وقال يا نفس من بعد الحسين أهوني وبعده لا كنتي أو تكوني هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين شلون أشرب وأخويا حسين عطشا شلون أشرب وأخويا حسين عطشا وسكنا والحرام وطفاها

0: السلام على الحسين الشهيد، السلام على أخيه وإمامه وحبيب قلبه، السلام على آل بيته الطيبين الطاهرين، السلام عليك يا مولاي يا أبي الفضل العباس، السلام على أم البنين، تلك الأم التي أنجبت للوفاء قمرا وللتضحية رمزا وللإيثار مدرسة لا تزال الأجيال تتعلم منها معنى الفداء. سنكون اليوم وإياكم ومن هذا المنبر من إذاعة جامعة المستقبل والموجة 91.7 لنلتقيكم هناك عند العباس سلام الله عليه، لنقدم له العزاء ولنسجل أسماءنا في سفر المعزين والموالين. سنكون معكم في هذه الحلقة في الإعداد حيدر الشلبي، وفي التقديم أزهار الكندي وأنا سمر، وفي الإخراج معزيا وموالي مصطفى القزويني.
1: أي وحشة حلت على الوجود عندما سقطت الراية من حامي الضعينة. ها قد وقع أسد الحسين.
2: وويلاه ليث غاب غابا، وهو العذب يكوي عذابا.

0: السلام على قمر العشيرة أبي الفضل العباس. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. إذا أردنا أن نفهم لماذا يبكي الناس على أبي الفضل العباس عليه السلام كل هذا البكاء، فلا يكفي أن نقرأ موقفه في الفرات، ولكن علينا أن نقف عند علاقته بمولاتي زينب سلام الله عليها، فهي لم تكن علاقة أخ بأخته فقط، بل كانت علاقة روحين اجتمعتا على خدمة الحسين وحمل رسالة هذا البيت العظيم. فمولانا العباس سلام الله عليه منذ صغره لم يرى في زينب أختا عادية، بل كان يرى فيها بقية فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكان يعرف إن احترامها ليس احتراما لقرابة الدم فقط، بل لمقامها ولما تحمله من نور أمها وأبيها. ولعل أجمل ما في هذه العلاقة إنها لم تحتج إلى الكثير من الكلام، فبعض العلاقات يكثر فيها الحديث ويقل فيها المعنى، وبعضها يكفيها نظرة واحدة ليفهم كل شيء. فكان مولانا العباس ومولاتنا زينب سلام الله عليهم من هذا النوع، كانت تنظر إليه فتطمئن، وينظر إليها فيعرف ما تريد دون أن تنطق. وما أجمل أن يكون في الحياة إنسان تشعر بوجوده قبل أن يتكلم، وتشعر بغيابه قبل أن تلتفت.
1: لذلك مستمعينا الأكارم، لم يكن سلام الله عليه أبي الفضل العباس يحرس الخيام بسيفه فقط، كان يحرس قلب زينب، كان وجوده يشعرها إن الدنيا على قسوتها، ما زال فيها جبل لا تستطيع العواصف أن تزعزعه. ولهذا ولما سقط سلام الله عليه لم يسقط فارس في المعركة فقط، بل سقط آخر سور. كان يفصل بين زينب وبين ما يخبئه القدر لها من محن. إننا قد نحتمل الجوع والعطش والجراح، ولكن هناك أشخاص إذا غابوا شعرنا إن هذا العالم أصبح ضيق. وكان بأبي وأمي بالنسبة إلى مولاتنا زينب هو هذا الإنسان.

0: ثم جاءت اللحظة التي تعتبر من أقسى وأصعب اللحظات على مولاتنا زينب سلام الله عليها، والتي لم تكن تتمنى أن تراها أبدا. تلك اللحظة التي لم يعد فيها مولانا العباس واقفا على باب الخيام، تلك اللحظة التي لم يعد صوت خطاه يسمع، ولم تعد الراية ترى من بعيد، وكأن الصمت دخل إلى المخيم قبل أن يدخله الدخان. ويروى أن مولاتنا زينب سلام الله عليها بعد هذه الواقعة وبعد استشهاد أخيها الحسين وخلال مسير السبي لم يكن يؤلمها فقد الأحبة فقط، ولكن كان أكثر ما يؤلمها غياب أخيها الذي كان إذا سارت سار قربها، إذا نزلت كان أول من يقف على بابها، وإذا خاف الأطفال كان أول من يمسح خوفهم.
1: ومن هنا نفهم إن العباس لم يكن حامل اللواء فقط، كان حامل الطمأنينة. كانت زينب تعلم إن الرجال لا يقاسون بقوة أجسادهم، بل بمقدار الأمان الذي يزرعونه في قلوب من يحبون. ولذلك ولما فقدت العباس لم تفقد أخا فقط، بل فقدت آخر شعور بأن هناك من يقف بينها وبين قسوة الدنيا. وربما لهذا لا يبكي المحبون العباس، لأنه كان أقوى فارس فقط، بل يبكونه لأنه علم البشرية إن الرجولة ليست أن تحمل السيف، بل الرجولة أن تكون لمن تحب أوطنا يأمنون فيه. الشعر العبادي أغاتي.

اخويا عباس انت مو قتلي نموت احنا سوي

0: لم يكن أصعب ما في كربلاء هو صوت السيوف، ولكن الوداعات التي سبقتها. فالإنسان قد يحتمل ألم الموت، ولكنه يكسره أحيانا ذلك الوداع الذي يعرف إنه الأخير. كانت مولاتنا زينب عليها السلام تعرف إن عاشوراء ليس يوما عابرا، بل هو يوم سيغير وجه العالم ويغير ما بقي من عمرها أيضا. كانت ترى الوجوه واحدا بعد آخر، وتعلم إنها تودعها، ولكن هناك وجه كان يشعرها إن الخيام لا زالت لها جدران، والأطفال ما زال لهم ملاذ، والريح مهما اشتدت ستجد رجلا اسمه العباس. لم يكن أخا فقط، بل كانت طمأنينة إذا تجسدت. كانت زينب سلام الله عليها تعرف إن بعض الرجال لا يقاسون بالأعمار، بل بالأمان الذي يتركونه في قلوب من حولهم. فكم هو مؤلم أن تنظر إلى من تحب وتعلم إنك بعد ساعات ستكمل الطريق من دونه. هنا لم تكن مولاتي زينب امرأة تخاف على نفسها، فهي التي تربت في بيت علي وفاطمة وتعلمت إن الكرامة أغلى من الحياة، لكنها كانت تعرف إن الأحزان لا تحتمل، وإن العباس كان ذلك الكتف الذي إذا ضاقت الدنيا اتسع.
1: ترى كم مرة نظرت إليه في تلك الليلة؟ ترى كم مرة نظرت إليه في تلك الليلة؟ وكم مرة أرادت أن تقول له: أخي عباس لا تذهب، أخي عباس لا تذهب، ثم ابتلعت كلماتها، لأنها تعرف إن العباس لم يخلق ليبقى خلف الخيام، بل خلق ليقف حيث يكون الواجب، وهنا الحب الحقيقي. كانت زينب تعلم إن الحسين سلام الله عليه سيكون وحيدا بعد أخي العباس، وهي أيضا ستبقى وحيدة، لكنها لم تطلب منها أن يؤجل قدره، فالعظام لا يؤجلون الحق ليؤخروا الحزن. كان سلام الله عليه ينظر إلى أخته ولا يحتاج إلى كلمات، فبعض العيون تقرأ القلوب دون لغة، وكأنه كان يريد أن يقول لها: ما دمت أتنفس فلن يقترب الخوف منك يا زينب. ولكنه كان يعلم كما تعلم هي إن للقدر مواعيد لا يملك أحد أن يغيرها.

ولا كل يرهب من اجي خوي عنك اخرتني اختك يا كافي الحملها تتنطر مخليها من نرجع شاقلها واعذرني خاف تأخرت

اسمع اسمع. اول مره اصفن بعيونه شقد بيه ندم بس حلوات. اول مره ما يشيل راسه ابو الفضل يم سيد الشهداء ادب وخجل واخوه ومحنه ووفاء. تخيل اول مره اصفن بعيونه

اصفن بعيونه حلو عيونه اخي عيونه اول مره اصفن بعيونه شقد بيهن

السهم كلمة تفاض بيها الوعي من بين كل هذا الألم. باقي بجمالك من متيت وجفونك المتروس هدم.

اللحظة التي كانت فيها مولاتنا زينب تخفي دموعا لو سالت لما استطاع مولانا العباس أن يمضي. اختار كل واحد منهما أن يكون قويا من أجل الآخر، فمولانا العباس كان يخفي وجعه لتبقى مولاتي مطمئنة، ومولاتي زينب كانت تخفي دموعها ليبقى العباس ثابتا. فما أعظم تلك اللحظات، وما أعظم ذلك الحب الذي كان ثابتا وتحول إلى صبر. ذلك الصباح الذي كان مثقلا بالقدر، ذلك الصباح الذي مر فيه مولانا العباس بين الخيام، وكانت عيون الأطفال قبل أيديهم تتعلق به ويقولون بفطرتهم لا تبتعد. الطفل لا يعرف اسم الشجاعة، ولكن يعرف الأمان. مولاتنا سكينة ورقية وبقية الأطفال في المخيم كانوا إذا رأوا مولانا العباس ابتسموا، لأنهم كانوا يعلمون إنه الرجل الذي لا ينحني ولا يمكن أن يدع العطش ينتصر عليهم. لم يكونوا يعلمون أن بعض العظماء ينكسرون لا لأنهم ضعفاء، بل لأن الله اختار لهم أن يكتبوا الوفاء بدمائهم. وهنا لم تكن مولاتنا زينب تودع أخاها فقط، بل كانت تودع آخر ظل سيمشي معها قبل أن تبدأ رحلة السبي، ولم تكن تعلم إنها بعد ساعات ستقف أمام الخيام، أو أمام خيام احترقت وأطفال تشردوا وطريق طويل لا يرى في أوله إلا الألم.

الكلمات. ما أشد وقع بعض الكلمات على القلوب، فهناك كلمات تقال فتفرح، وهناك كلمات تقال فتغير عمرا كاملا. وكانت كلمة العباس للحسين عليهما السلام: يا أخي، يا أخي، هل من رخصة؟ من تلك الكلمات التي لم تكن حروفا تنطق، بل كانت سيفا يمر بهدوء على قلب الحسين. فما أصعب أن يطلب أو يطلب منك أحب الناس إليك الإذن للرحيل، وأن تعلم أنك إن أذنت له فلن تراه بعدها إلا جسدا مدرجا بالدماء، وإن منعته فأنت تمنعه من إداء واجب خلق له. كان بأبي وأمي سيد الشهداء ينظر إلى أخي العباس، وليس أمامه مجرد أخ، كان يرى فيه ذكرى أبيه أمير المؤمنين.

لين يرى فيه شجاعته وقاره وثباته، وكأن عليا كان واقفا أمامه مرة أخرى. لهذا لم يكن طلب العباس عاديا، كان يطلب إن الخيام ستفقد حارسها، كان طلبا يعني إن الأطفال سيفقدون أبا لم يلدهم، طلبا يعني إن زينب ستفقد الساعد الذي كانت تستند إليه، طلب يعني إن الحسين سيفقد أخاه.

0: أعظم ما يكشف مقام مولانا أبي الفضل العباس عليه السلام أنه رغم شجاعته ورغم بأسه كان لا يتقدم خطوة واحدة إلا بعد أن يستأذن إمامه. كانت البطولة عنده ليس أن يفعل ما يشاء، بل أن يخضع للحق حتى وإن كان هو أقوى رجال الميدان. إن الحسين عليه السلام لم يبادر إلا أو لم يبادر إلى الأذن له، وكأن القلب كان يؤخر، قلبه كان يؤخر ما يعرف إنه لا مفر منه. بعض الوداع لا يمكن تقديمه ولا تأخيره، وبعض القلوب تحاول أن تسرق من الزمن لحظات لتبقى مع من تحب. هنا نظر مولانا الحسين إلى أخيه، لعله كان يريد أن يحفظ ملامح نظرة أخيرة، كان يريد أن يملأ عينيه من وجهه، إنه كان يعلم إن هذه اللحظة هي لحظة الوداع بلا كلمات. وما أقساها من لحظة حينما كان ينظر إلى أخيه ويعلم إنها النظرة الأخيرة. لا يوجد ألم أشد من هذا الوداع، إنه ينظر إليه ويعرف إنه لن يراه بعدها أبدا. ولعل مولانا أبي الفضل وهو يقبل يد إمامه لم يكن يقبلها وداعا، بل كان يجدد العهد الذي حمله منذ الصغر أن يبقى جنديا للحق حتى آخر قطرة من دمه. ثم التفت نحو الخيام، ولكن تلك الالتفاتة لا ليرى الخيام، ولكن ليرى من فيها. وما أصعبها من التفاتة، حيث رأى الأطفال ورأى العطاش ورأى العيون التي تنتظر منه الماء لا تنتظر منه الحرب.
1: وهنا تتجلى عظمة العباس. عظمة العباس سيدي ومولاي لم يطلب الإذن ليسجل انتصارا ولا ليثبت شجاعة، فشجاعته لم تكن تحتاج إلى شاهد، إنما خرج وقلبه معلق بصراخ طفل يقول العطش العطش. لم يخرج باحثا عن الموت، بل خرج باحثا عن الحياة لغيره. وما أعظم الإنسان حين يجعل حاجة الآخرين أقدم من حاجته. ولو أردنا أن نلخص شخصية مولانا العباس سلام الله عليه في كلمة واحدة، فلن تكون الشجاعة فقط، بل الإيثار. كل خطوة خطاها كانت لغيره، وكل ضربة تلقاها كانت دفاعا عن غيره، وكل دمعة حبسها كانت لئلا يحزن غيره. وكأن الله سبحانه أراد أن يعلم البشرية ومن خلال العباس إن الرجال العظام لا يعيشون لأنفسهم، بل يعيشون لمن يحبون. وبينما صلوات الله عليه كان يبتعد عن الخيام شيئا فشيئا. كان الحسين ينظر إليه، ليست نظرة قائد يودع فارسا، بل نظرة أخ لأخيه. يرى نصف قلبه يرحل أمام عينيه دون أن يملك إلا الدعاء. لم يكن ذلك الطريق الذي سلكه العباس عليه السلام نحو الفرات مثل أي طريق آخر، فهناك طرق تقود إلى الماء وهناك طرق تقود إلى المجد والخلود.

0: السلام على مولانا أبي الفضل العباس قائد الجيش الإلهي، الذي لما وصل إلى الفرات كان الماء بين يديه باردا صافيا يغري العطشان أن ينسى كل شيء. وهو في تلك اللحظة قد اشتد به الظمأ أياما، جف حلقه وأعياه القتال. وهنا تتجلى العبقرية الأخلاقية لمولانا العباس. هنا كانت المعركة الحقيقية التي لم تكن بينه وبين الجيش، بل كانت معركة بين النفس. رفع الماء بيده، ولكن صورا أخرى ارتفعت أمام عينه. رأى الحسين وسكينة ورقية والأطفال وشفاههم اليابسة كيف يشرب، وهناك من ينتظره بقلب متعلق بالماء. وهنا رد الماء إلى الفرات. ما أصعب أن يكون بين يديك الماء وترفضه، لأن الوفاء أعذب منه عند العباس. لم يمنعه أحدا من الشرب، ولكن منعه ضميره. يكمن الفرق هنا بين من يراقب الناس ويراقبه وفاؤه. ملأ القربة والتفت عائدا، ولم يكن يحمل ماء فقط، بل كان يحمل أحلام الأطفال وابتسامة سكينة، وكان يحمل راحة الحسين الذي لعله قال في نفسه: سيعود أبي الفضل ويرتوي العيال. لكن القدر كان أقسى من صفحات كربلاء. تكالبت عليه السيوف من كل جانب، ولم يكونوا يريدون أن يقتلوا رجلا، ولكن أرادوا أن يقتلوا الأمل الذي يسير في تلك القربة.
1: فقطعت يده اليمنى الشريفة، فضم القربة إلى يده اليسرى. لم يقل فقدت يدي، كان كل ما يخشاه أن تسقط القربة ثم قطعت يده اليسرى. فاحتضن القربة بعضديه. يا الله، أي رجل هذا؟ إن الإنسان إذا أصيب بجرح انشغل بنفسه، ولكنه بأبي وأمي كانت جراحه تزداد، وكان انشغاله بنفسه يقل، كأنه نسي أن له جسدا، وتذكر فقط إن هنالك أطفالا ينتظرون. وهناك أصاب السهم القربة، ولم يكن سهما في جلد، بل كان سهما في قلب العباس سلام الله عليه، لأن الماء لم يعد يصل. وكان سلام الله عليه في تلك اللحظة لم يبكي على نفسه، بل بكى على وجوه سيعود إليها بقربة فارغة لتأتي تلك الضربة التي أسقطته على تراب كربلاء، فنادى: أدركني يا أبا عبد الله، أدركني يا أبا عبد الله. وما أثقل هذا النداء، لم يكن يستدعي قائدا، بل كان ينادي أخاه ليقبل الحسين عليه مسرعا. ولما وصل لم يرى أبا الفضل الذي خرج من الخيام. رأى جسدا ممزقا وراية ساكنة وقربة لم تصل. هنا لم يكن الحسين عليه السلام يبكي على أخيه فقط، كان يبكي على السند الذي سقط. ولهذا خلد التاريخ كلمته المؤلمة: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي. لم يقل ذلك عند استشهاد أحد قبل العباس، لأن بعض الناس لا يكونون أخوة فقط بل يكونون ظهورا نستند إليها دون أن نشعر.
2: العباس ما كان يشوف، وحدة من عيونه جمد عليها الدماء والثانية نبت بها الشهر، وما عنده يد يمسح الدم عن وجهه، نعم يداه مخروعتان ببقايا روح في لحظات الأخيرة، أحس بحركة رجل عند رأسه. قال: من هذا الجالس عند رأسي؟ قال: لماذا؟ قال: يا هذا، أقسم عليك بمن تعبد، أنا إلي طلب عندك. قال: ما هو؟ قال: امهني دقائق فواق ناقة. قال: ما تصنع بها؟

الحسين قال أخي أنا أخوك أنا ابن والدك. قال الحسين عند رأسي، قال بلى، قال له ادنو إلي، ادنو إلي، أشممني عمي.

من هنا لم يعد مولانا العباس عليه السلام شخصية تاريخية، ولكنه اسما يحمل هم غيره قبل همه. هو أخ وسند وهو رمز لكل ابن يبر أمه، ولكل رجل يحفظ الأمانة ولو دفع عمره ثمنا لها. هذا هو سر مولانا العباس. الناس لا تبكيه لأنه قتل، بل لأن الوفاء نادرا. فإذا رأوا مولانا العباس رأوا الوفاء. فالسلام على العباس يوم ولد وفيا، ويوم عاش سندا، ويوم سقط وبقي قائما في قلوب المحبين. والسلام على كل من تعلم من أبي الفضل. إن البطولة ليست في أن تغلب الناس، بل في أن تغلب نفسك وأن تبقى وفيا حتى آخر نفس.

فالسلام عليك يا سيدي يا مولاي، يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا، وسلام الله عليكم جميعا يا عشاق الحسين وأبي الفضل العباس من كنتم تستمعون لنا، وحلقة خاصة من مرايا عاشورة وعبر الموجة 91.7 إذاعة جامعة المستقبل، رافقناكم فيها في الإعداد حيدر الشلبي، وفي التقديم أزهار الكندي وأنا سمر، في الإخراج مصطفى القزويني. تقبل الله منا ومنكم العزاء والتعزية، وملتقى عند الحسين.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: نصين دلال الجسم ما بينك وبين الخيام، ياخذ لك أخبار الحرام يلطحيك بسهام عتبي، يلطحيك بسهام عتبي. عباس ظل بمصرعك قلب اختك.

على عيني يا عباس شلون حيرة تحيرت وانقطع قلبي وظل يحوم على الشريعة وعيني على الخيم تربي طحيت يا صبي البصيرة وبيش اوجد بعد دربي نصين دلال الجسم ما بينك وبين الخيام ياخذ لك اخبار الحرام يلطحيت بسهام عتبي يلطحيت بسهام عتبي.

0: قالوا في الحسين.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: هنا الحسين.
4: هنا زينب.
3: هنا الطف.
4: هنا الكبرياء.
3: هنا الكبرياء.
4: هنا الانتصار. هنا الانتصار.
3: انتصار الدم على السيف، انتصار العدل على الظلم،
4: انتصار البراءة،
3: انتصار المروءة.
4: هنا الفرات الذي بات شحيحا بعدك يا حسين.
3: الذي بات شحيحا بعدك يا حسين.
5: يا نفس من بعد الحسين هون، وبعده لا كنت أو تكون. هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. والله ما هذا فعال دين، ولا فعال صادق يقين.
4: هنا يحيى الحسين.
3: هنا يحيى الحسين.
4: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: إذاعة جامعة المستقبل.
6: يا ابن أمي صابي النهار، ودي لي يا حسين، خلي نشو وبياك تور صاحة للشف.
7: بارك الله.
6: ويا

خلي ما نوح على القمر والطم على الراس الطم واصي حبله عيتي اقعد يا عبا الطم واصي حبله عيتي اقعد

0: العين
1: سيد سعيد الصائف. لا تستعجل فدوى اروح لك انا.
0: وياك جيت من الوطن مخشومة بحمار، ويا مراسي كانت رايتك تخفق بملا شابعد. ويا من اريد ويبويني يحزاك جيت ارداني شتك عالغهد وين الحهد وين جيت ارداني شتك عالغهد وين الحهد وين.
1: بارك الله بك. لا تستعجل فدوة.
0: يا حسين طاحت هبتي بطاحت شفيني وانقطعت بشوفي

0: وشلون هي دوب القلب لا جرح جرحي، وشلون هي دوب القلب لا جرح جرحي.
1: خادم خادم خادم خادم خادم ممنون.
0: عني مشيت وحسبت سالم تجيني يا خوي، ظني انقطع ما ظن بعد اقطع ونيني، وفوق الوجن اترك اثر يا

فوق. عني مشيت وحسبت سالم سجيني واني انقطع ما ظن بعد اقطع وينيني وفوق الوجن اترى

0: خلي يحجيني للمشرق وبحسرته يحوم ويصيح يا راعي الفخر مو شانك زينب تحشمك يا الويلي وتريدك تذوق يا ألف واستوعى وجهك عن زينب البين يا ألف واستوعى وجهك عن زينب البين عباس يا راعي الوفا انهض يا رجواي من بعد غيرك لا تضل اتهنى بالماي خلي وزلم لخيام نجت يا لساعتك هاي يا العف تخوك محيرب ويليك صوبيا يا العيب تخوك محيرب ويليك صوبيا إلك
1: خادم أعيد إلك ألطم لطمط عن خدمتك أكون
2: على نفسي

عباس يا راعي الوفه.

0: خلي وسلم لخيام نجت يا لساعتك هاي يا العيب تخو كم حيارك وليات الصوبية يا العيب تخو كم حيارك وليات الصوبية
1: قالوا في الحسين.

إن دروس الحسين عليه السلام دروس عميقة بالغة الأثر والتأثير، تعلمنا إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة محيطة متنامية، فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال المتحدرة والأحقاب المتلاحقة، لأن يكون قربانا عابرا يستهدف اللحظة الراهنة. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

إلى الشاعر المرحوم عبد الحسين أبو الشبع. ما شاء الله، هنيئا لكم، الله اللطم هذا، هنيئا.

ما شاء الله.

حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر

0: الصوت جاوب نادى. اسمع اسمع اسمع الله يبارك. ارد السولف يا قمر تصير مراية. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع هزوج العباس هاي.
1: الحسين عليه السلام أصبح مثلاً أعلى لكل الثوار والمناضلين من أجل التحرر والانعتاق من نير الظالمين والمستبدين. وعندما يغدو المرء ملهماً للثوار فهذا دليل انتصار لا هزيمة، وعندما تزلزل دماؤه الزكية عروش الظالمين فهذا دليل نصر مؤزر لا مأساة فحسب.
2: يا حسين من دك الخيم حاسب إحسان خيمة العباس لن خلاها. يقولون خل خيمة العباس بداية الخيام. خيمة العباس
3: وما حد يقدر يدخل خيمة زينب اللي يمر بخيمة العباس في البداية.

طلعت الحرة من الخيم شبكة. الطب الطب

ونزلت. أنا آسف، اعذروني.

نزلت.

ريتت ضميت لالو تشكين احتارتت ضميت لالو

عشيرش صب.

أصياط شعب الرمح شبعت ضار تالي عنا رجعوا زينب غصب. الرواية تقول رجعوها صياط ورماح رجعوها لحد ما راحت للتل. صياط بشعب الرمح شبعت ضرب وضلوعها انكسرت ومدمعها يصب. وتصيح شلون اخلي حسين ما فييله اقلها عفوني يا اخويا افييله عن الشمس.

زينب غاص صيايا طوب شعب الروم شبعت غار اغلو عن كسرتي ومن عايصر اغلو عن سرتي ومد عايصب شلون اخلي حسين ما يلم شلون اخلي حسين ما يلم

0: هنا الحسين.
1: هنا زينب.
0: هنا الطف.
1: هنا الكبرياء.
0: هنا الكبرياء.
2: هنا الانتصار.
1: هنا الانتصار.
0: انتصار الدم على السيف، انتصار العدل على الظلم،
1: انتصار البراءة،
0: انتصار المروءة.
1: هنا الفرات الذي بات شحيحا بعدك يا حسين.
0: الذي بات شحيحا بعدك يا حسين.
3: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. والله ما هذا فعال ديني، ولا فعال صادق يقين.
2: ولا فعال صادق يقين.
1: هنا يحيى الحسين.
0: هنا يحيى الحسين.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
0: إذاعة جامعة المستقبل.

أسد فوق النهر نايم بلا يجفوف، هذا الما يعرف الخوف، إش ما يكثر عددها صفوف تلو صفوف، ينحرها بصدر مكشوف. لو زينب لو زينب تحشم يصيح عد عيناك، يركض على المناية بسرعة الملهوف. لو كل المسافة سيوف يا بحر المات لزم جروف، من يزعل تلوذ القاع باخر قاع ويصير الخطر زاخوف. هذا رباط داح الباب سبع القنطر المعروف، وإذا صارت كلافة ونادى أبو السجاد عباس وتعال وشوف، ليش على النهر مطروح وزينب على الشريعة تنوح. هاي السوح تنده وين أبو النوماس وانت تروح، صدق نايم يا صقر الموت وبجفك عذر مذبوح، ليش تروح.

0: تعيش بكل جرح روحي ولقيتك باب ينسد من تهب الآه الآه الآه وجفوف الأمان تراب
1: وجفوف الأمان تراب.
0: ألوذ بشاربك واسمع عواصف غيرتك سيف ويقص رقاب بعدك يا خدرين هاي أنا زين يا راعي الباس شخبرك من إجا السلاب

هناك أروح وين عندك للسؤال جواب، أشوف الدنيا غابة وليل، أشوف الدنيا غابة وليل، وأشوف الناس كلها نياب بعدك يا أخي.

شفك ولا رمحك كسر كانت بيك محشودة ولو عينك سهم بيها والأخرى بدمها مسدودة يا خويا الفزعة الفزعة مريضة.

يا خزرة أسد مجروح تفرغ للمساحة ومنه يتلقاك أصيح بحيرة السفان وشراع السفينة وياك على جفوفك يذل الموت حتى الموت رادح ماك يا سيف المنية انخاك المدامع لو مسح العيد تنزل عالجروح شموع وملفوف الفرح بالواد بعدك عالهزيل نروح واتحد الضعون عداك أصافح كفك المقطوع أنشف دمعت بزندك وأقول لك هاك هاك وأقول لك هاك لا من فوق نوق الضيم أودعك وانتظر يمناك ما أنساك أنا أختك وظل برجاك برجاك.

0: الأسد فوق النهر بقلم الأستاذ سيد عبد الخالق لمحنة.
1: حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكاملين.
2: روح مغانا لأصدك عن هواك
1: بضرورتها، سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
2: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
1: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.

0: كف ذراح
1: يطوي القاع برمشة عين شاف الجيش أسهل صيدة ضم السيف

0: يا يوم الله يوم الشعب الله ويا
1: يوم الله

ماكو بجيلة مثل أعيدة وخادم شاعرها خادم أبو الفضل عباس حسين الفتلاوي أي ماكو بجيلة مثل صار ماكو بجيلة مثل صار فارس يعبر المدار ماكو بجيلة مثل صار فارس يعبر المدار خزرت عين ذو الفقار خزرت عين

ثورة واستقام حتى اللي يشرد بسلام لو دق صدره واستقام حتى اللي يشرد شي يسوي له تبقى عيونه ما تنام تبقى عيونه

تبدا الريح. هو الخامس قتال بالعرب الخامس عباس يا أخطر بالعرب الخامس عباس يا أخطر يلا

0: من فارس السؤال هو هل من فارس السؤال لكن سكتت الرجال هل من فارس السؤال لكن سكتت الرجال صهلت خيل للقتال صهلت خيل للقتال طب أسرع منه الصوت طب أسرع
1: بعد وحدة
0: هلا طب من أربع الجهات وهنا خلصت الحياة طب من أربع الجهات وهنا خلصت الحياة من الخيمة من الخيمة للفرات من الخيمة لل بس هو وملج الموت
1: قصوا شيء
0: بس هو و...
1: بعد واحدة بعد
0: هلا طب بنصهم عباس واكبر راس قام يخاف طب طب بنصهم عباس واكبر راس قام يخاف صارت نافورة روس والمحروس ما ينشاف صارت نافورة والمحروس ما ينقاس الحار يشوي الغيمة بردا صار
2: إذاعة جامعة

إلى ذكرى أمي التي علمتني ومنذ طفولتي أن أحب الحسين عليه السلام، ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن، ويثير في النفس أساً غامض وحنيناً خارقاً للعدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. فيوم عاشوراء هو يوم تجدد المواقف بين الحق والباطل، انتصر الله فيه بالحق على الباطل، بموسى على فرعون وبالحسين على يزيد، وهو فرعون هذه الأمة. عبد الرحمن الشرقاوي من مقدمة الإهداء لمسرحيته الحسين ثائرا وشهيدا.

0: يا قمر ليش بدمع مخضة إيه جيتك يا قمر ليش وأحس تقل روحي بحالي يا زينب وأحس تقل روحي بحالي يا زينب أنا أواعي همومك
1: إيدك
0: بعد ما ألومك أواعي همومك بعد إلي لا يعلون يا ابو الغيرة طمك إلي لا يعلون

بولا وانا بلا محامي لخادم الحسين الشاعر الشاب علي السقاي. جيتك عنه عباس محنيه، جيتك عن نهر عباس محنيه، جيتك حيث ادري ما الك جيه، جيتك حيث ادري ما الك جيه.

أظن شمي الدخان الخيام بي أظن شمي الدخان الخيام بي أحرقوا كل

بعد خلي يخفجفنا يا ابو الغيرة اطمنك، بعد خلي يخفجفنا يا ابو الغيرة اطمنك.

0: يا بولا
1: يا بولا
2: ايه اشمي

بحوافر ما اجنن يا ابو الغيرة طم بحوافر ما اجنن يا ابو الغيرة ايدك ايدك وانا بلا محامي ابلغك سلامي.

بخير بمصحى عقبك خويان بخير بمصاب اروح ويا العده وما سمعك يعتاب اروح ويا العده ما سمعك يعتاب البس رايتك لو سلبوي اروح ويا العده اروح ويا العده ما سمعك عتابي البس رايتك لو لو سلبوي حجابي البس رايتك لو سلبوي حجابي انا اروح سيبيا احكي احكي وياها اطلب حوائجكم اطلب حوائجكم شفاء المرضى شنو حاجة عندك ان شاء الله مقضية هذه الليلة يا الله

0: هروح سبيا ولا تفزع
1: إليا
0: إليا مصابي لا يحزنك يا ابو الغيرة أطب مصابي لا يحزنك
2: يا ابو الغيرة أطب
0: وانا بلا محامي يا ابو الغيرة أطب

هاي الخدر أنا تركته وما أريده وياي، الخدر أنا تركته وما أريده وياي.

تطمن يا الجد تمسح دمع عيني خويا، تطمن يا الجد تمسح دمع عيني.

الجبتها عفتها أسيرة عدوك يحجض عنك يا ابو الغيرة أطم عدوك يا ابو الغيرة أطم.

الحكي قاسي لكن قلب الاخيت معذور الحكي قاسي لكن قلب

0: كفي لي تراني
1: عقيله
0: ما شاء الله عصي كفي لي تعلمت انا منك يا ابو الغيرة اقل اي تعلمت
1: انا منك
0: ما شاء الله
1: يا ابو الغيرة
0: فدي واروح لك

ضف على الجروح الجروح يا ريت اقدر ارد شفوفك ويا الروح يا ريت اقدر ارد شفوفك ويا الروح يا خويا وداعك اقبل ذراعك يا خويا وداعك اقبل ذراعك واذا تسمح احضن يا ابو الغيره اطمك اذا تسمح

0: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة.
1: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية، سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان، تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة.
1: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية، سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان، تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة وممن ساهم في إزرائها المعرفي، هو الشيخ علي الشفهيمي. مثلما اختلف المترجمون للشيخ الشفهيمي في ضبط نسبه، فقد اتفقوا على تقدمه وعلو مكانته وغزارة علمه وأدبه ورصانة شعره، إذ اختلف من ترجم له في ضبط نسبه، فورد في المجاميع المطبوعة والمخطوطة اختلاف واضح لأسماء شتى، هي الشفهين الحلي والشفهين العاملي والشفهين والشهيفي وابن الشهيفية والشاهيني وابن الشهيفينية وربما غيرها من الأسماء. وهذا الاختلاف بتغير أو بتقدم أو تأخر حرف من حروف الاسم لا يؤثر البتة على اتفاق ما ذكر المترجمون بأنه الشيخ علي بن الحسين المكنى بأبي الحسن علاء الدين المعاصر للشيخ الشهيد الأول محمد بن مكي المقتول سنة 786 للهجرة. إن الاختلاف ربما نتج بسبب النسخ، مما حدا بالمتأخرين السير عليه في الضبط وفاتهم أن يصححوا ما أخطأ فيه النساخ، فلم يعرف على وجه الدقة النسبة الأصح، غير أن جميع المترجمين المتأخرين فضلوا إطلاق اسم الشفهيني لا غير، وعرف به عند العامة منذ عقود كثيرة، وما زال متداولا كما هو حتى يومنا هذا بتمامه، وهو الشيخ أبو الحسن علاء الدين علي بن الحسين الشفهيني الحلي، عالم فاضل وأديب كامل وشاعر فذ. فقد نسبه صاحب الروضات إلى جبل عامل، بينما نسبه مؤلف أمل الأمل إلى الحلة، وذهب آخرون بنسبته إلى شفهين، وهي قرية في جبل عامل أو البحرين، وليس في كلا القطرين قرية تعرف بهذا الاسم، ومنهم صاحب أدب الطفق، في حين قال صاحب رياض العلماء ابن الشفهينية وهو اسم أمه. وذكر الخاقاني عن نسبته بالشافيني ما أورده ياقوت الحموي في معجم البلدان بقوله شيفيا، ويقال شافيا قرية على سبعة فراسخ من واسط، قد نسب إليها جماعة ولعلها حرفت وصحفت شافهين وشفهين. ورجح ذلك السيد جواد شبر حين قال وبعد ابتداء الخراب في واسط وما جاورها من القرى والضواحي على أثر سقوط الدولة العباسية وقارات التتار على البلاد، هاجر المترجم إلى الحلة لكونها في ذلك العهد دار الهجرة ومحط رجال العلماء والأدباء. أما الشيخ اليعقوبي يؤكد ما رجحناه من عدم كونه حليا بالأصل، حنينه في شعره إلى بلد كان قد نشأ فيه واستوطنه قبل الحلة، فتراه دائما يتذمر من غربته في قصائده التي قالها في الحلة، ويبكي لنأي أحبابه ويندب فيها عصر شبابه، ومن ذلك قوله أبكي اشتياقا كلما ذكروا وأخو الغرام يهيجه الذكر، ورجوتهم في منتهى أجلي خلفا فأخلف ظني الدهر، وأنا الغريب الدار في وطني وعلى اغترابي ينقضي العمر. بينما فند السيد هادي كمال الدين ما ذهب إليه الشيخ محمد علي اليعقوبي فقال بأنه لم يصب كبد الواقع، وقد اشتبه اشتباها كبيرا فيما ذهب إليه، فأنه صرح بأنه غريب الدار في وطنه، فلماذا اعتبر اليعقوبي لفظة الغربة ولم يعتبر الوطن؟ وقد قال الشاعر أنا غريب الدار في وطني، ولم يقل أنا غريب الدار عن وطني، ليستدل بعن معنى تجاوزه حدود وطنه، ولكنه عبر بفي الظرفية. وعن شعره وشاعريته، الشعر الحلي علاء الدين الشفهيني جمع بين العلم والأدب، وكانت لقصائده شهرة خلدته بين الشعراء، فقد اتفق المترجمون له على أنه كان عالما أديبا شاعرا طويل النفس للغاية، يغلب على شعره الجناس والطباق وغيرهما من المحسنات البديعية. وقد نشأ في العصر الذي فسدت فيه معاني الشعر العربي وألفاظه، بيد أن شيخنا علاء الدين تتجلى براعته وعبقريته في امتياز شعره الذي قال في أهل البيت عليهم السلام وليس في أيدينا غيره، بقوة المعاني وسلاسة المباني ومتانة الأسلوب مع ما فيه من المحسنات البديعية التي كانت تأتيه عفوا بلا تكلف وتطاوعه من غير قصد. وقال صاحب الرياض عن الشفهيني شاعر بليغ وله كتاب ديوان، وعندنا قصيدة من جملة ديوانه وهي في مدح مولانا الإمام علي عليه السلام مجنسا وللشهيد شرح عليها. وقال في موضع آخر رأيت من أشعاره بعض مراثيه للإمام الحسين عليه السلام، وهي 7 قصائد في مجموعة بأرتبيل، وكانت المجموعة بخط الشيخ محمد بن علي بن الحسن الجباعي العاملي تلميذ ابن فهد. أما الشيخ يوسف كركوش فيقول وهو شاعر فحل متين الأسلوب يطرز شعره بالمحسنات البديعية، وجاء في فقهاء الفيحاء الشفهيني ممن طغت سمعته الشعرية فأخفت سمعته العلمية، أو كادت، مع أنه من زعماء الحركة العلمية وقد جلى في الشعر حتى كان من عباقرته. وقال الخاقاني عن الشفهيني جاء شعره رصينا محكم السبك والديباجة، مشرق الأسلوب قوي التركيب، ولقوته من لف الخواطر ونشرها نال إعجاب أدباء العصر الحاضر، فإذا ما تلا شعره برواية جميلة تهتز له المشاعر كما تصغي له أرباب الذهنيات الأدبية الواسعة. عدنا معكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار، أهلا وسهلا بكم. وعن وفاته ومرقده، أجمعت المصادر على أن وفاة الشيخ علاء الدين الشفهيني كانت في الحلة، ولم تعرف سنة وفاته مثلما لم نتوصل إلى معرفة سنة ولادته. وكل ما دونته المصادر التي ترجمت له بأنه عاش في النصف الثاني من القرن 8 الهجري والنصف الأول من القرن 9 الهجري، لكن صاحب الحصون المنيعة قال توفي في الحلة في حدود عام 700 للهجرة المباركة. ويرجح الخاقاني أن يكون قد توفي في أواخر النصف الأول للقرن 8 الهجري، بينما يذكر الشيخ السماوي في الطليعة والشيخ الأميني في الغدير والشيخ كركوش في تاريخ الحلة بأن للشيخ الشهيد الأول محمد بن مكي المعاصر للشفهيني والمقتول سنة 786 شرح إحدى قصائده، وهو شرح بديع اشتمل على فوائد جمة. ولما وقف الشفهيني على ذلك الشرح فخر به ومدح الشارح بمقطوعة شعرية. وما تقدم يخالف ما ذهب إليه كل من صاحب الرياض نفسه حين قال لعله معاصر لابن فهد الحلي وصاحب الطليعة بقوله توفي في حدود 700 في الحلة. أما قبر الشفهيني فمعروف بالحلة مشهور، وقد وصفه الشيخ محمد حرص الديني فقال مرقده بالحلة عامر المشيد، ويقع في ملتقى زقاقين نافذين عليه قبة صغيرة بيضاء، وقبره اليوم معروف المشهور عند الحلين لا ريب فيه. وفي هامش المراقد يقول المحقق في محلة المهدية إحدى محلات مدينة الحلة، قبره يشكل زاوية ملتقى شارعين اليوم، ولقبره على كل من الشارعين شباك. وقد فتح لنا سادنه باب المرقد، فكان على قبره صندوق من الخشب، وكل من أبعاده الثلاثة لا تتجاوز مترا واحدا ونصف المتر، وإلى جانبه غرفة أخرى متصلة به كرواق للقبر. وكان على الغرفة الأولى القبة البيضاء المتوسطة الحجم والارتفاع. ويقول الشيخ السماوي: له قبر معروف يزار ويتبرك به، وتستجاب عنده الدعوات وتفاض البركات. ويقول الدكتور سعد الحداد: وقبره كما وصف مشهور في الحلة المهدية في الشارع الذي يربط بين منطقة التابية والسوق الكبير، مقابل حمام المهدية، في غرفة مربعة الشكل تبلغ مساحتها 20 مترا مربعا تقريبا. كان القبر الشريف تعلوه قبة خضراء تهدمت قبل عقد من الزمان، حتى امتدت يد المحسن الحلي الحاج محمود حسان مرجان إلى أعمار المرقد والمسجد المقابل للمرقد، والذي نعتقد أنه كان مدرسة علمية تابعة للشيخ الشفهيني، تم الإعمار فيها سنة 2001 وظهر بحلة جميلة. والقيم على المسجد والمرقد هو الشيخ حاتم المرشد. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، وفي أمان الله.
0: مراقد الأنوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. هذا الخطاب ذكره القرآن الكريم في معرض قصة فرعون مع السحرة الذين آمنوا، والموضوع يشكل حادثة تتضمن قطع الأعضاء في سبيل العقيدة، وشاء هذا المعنى إن شاء الله نمر عليه. بس اليد أولا خلينا نعرف ما هي اليد. اليد هي عبارة عن هالجارحة هاي اللي نتصرف بيها، اليد اللي إلها أحكام متعددة. اولا يختلفون في تحديدها اليد، وغالبا الفقهاء يختلفون في تحديد اليد في باب الوضوء، لان القران الكريم يقول اغسلوا ايديكم.
1: هذا شويه
0: فاليد لما يحددوها الفقهاء ايش كثر يعني تحديدها منين لوين؟ بعض الفقهاء يقول اليد هي عبارة عن العضو الكامل ابتداء من الكتف الى اطراف الاصابع، هذا كله اسم ايد زين. لكن بالنسبة للوضوء يقولوا له الوضوء غير هذا، يقول الوضوء الى دليل خاص. بالدليل الخاص النبي قال صلوا كما رأيتموني اصلي، وكان يتوضأ هكذا المسلمين تبعوا بالوضوء. اما اليد تطلق على هالجارحة اللي تبدأ من الكتف الى اطراف الاصابع. بعض الفقهاء يقول لا، تجي من الجنب من هالمرفق الى اطراف الاصابع. رأي اخر انها من اصل الكف، ورأي اخر انها الاصابع من الاشاجع اللي هي اصول الاصابع، لانه الامام الجواد سلام الله عليه استدل بهذا المعنى في مجلس الخليفة المأمون لما جابوا سارق وأرادوا قطع يده. اختلفوا الفقهاء من أين تقطع، كل واحد أعطى الرأي، كل واحد أعطى الرأي. في الإمام سلام الله عليه قال تقطع من الأشاجع، أي الأصابع الأربعة من الأشاجع يعني من أصل الإصبع. قالوا له الدليل شنو؟ وإحنا نريد يعني نريد الذمة تبرأ، القرآن يأمر بقطع يد السارق، وإحنا نريد نمتثل. الامتثال يحصل بهذا المعنى، لأن القرآن الكريم يقول الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، والإنسان لما يلزم القلم ويكتب بيش يلزمه بأصابع. فإذا الأصابع يطلق عليها يد، ولما كان يطلق عليها يد والآية أمرت بقطع اليد، إذا هالمفهوم ينطبق على هالمصداق ومشكلة ماكو. طيب مو هذا يعنيني سيمر علينا خلال البحث ان شاء الله ان هذا العضو الله عز وجل يطيح حالات يكرم بها ويطيح حالات يهان بها، تبعا لماذا؟ تبعا للإحسان والإشاءة. الإيد إذا كانت في مكان مشرف هي محترمة، وإذا انحرفت يسقط احترامها وتهان. المكان المشرف شنو؟ خلي ألفت نظرك مثلا، ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده. أن الإنسان يشغل هاليد هاي بالعمل، فيبات بالليل تعبان، يبات بالليل كال، التعب مبين عليه لأنه يأكل من عرقه، يأكل من كده. هاي اليد النظيفة الشريفة اللي تأكل من عرقها هاي هواية مكرمة، تماما مكرمة. أنا سبق أن ذكرت لك أنه يوم واحد من الأنصار فلاح راجع من البستان هذا ولازم بيده مسحاته، تعرف هاي المسحاة من كثر ما يلزمها بيده هاي الإيد يصير بيها مجل، المجل يعني اللي ما تحت الجلد يصير بعض مرات أشبه شيء. واحد من الأنصار يريد يصافحه لما شاف إيده هالشكل سحب إيده منه، شاف إيده بيها مجل سحب إيده من عنده. لما سحب إيده منه حالة التفاته من النبي إلى ذلك العمل، شاف أن هذا رادي صافحة لكن شاف إيده بيها مجل وخريد عنه، نجل النبي. إجا أمسك إيد هذا الفلاح اللي بيها مجل، قبلها ثلاث مرات النبي نبالي شوي زين، ثم التفت لقال إنها يد يحبها الله ورسوله، إنها يد يحبها الله ورسوله، إنها يد يحبها الله ورسوله. قال له هذه إيد جديرة بالاحترام، لأن هذه إيد تشعر بكرامة، والإنسان إذا أكل من كده يشعر بكرامة ما في شك، يشعر باعتزاز بكرامة. فهذه يد مكرمة يحترمها في هذا المورد، يحترمها. وبعد تحترم شوكت، تحترم إذا أمسكت سلاحا للدفاع عن دين الله، تمسك هاي اليد سلاح للدفاع عما أمر الله بالدفاع عنه، دفاع عن عرض، دفاع عن عقيدة، دفاع عن وطن، دفاع عن كرامة. ما في شك أن هذه يد تعتبر مجاهدة، تكرم وتحترم في مثل هذا المورد. جه سيجينا الموارد اللي تقطع بها، وشنو منها المكرم وشنو منها غير المكرم. بس اكو شيء لازم امر به، اليد يذكروا لها الفقهاء احكام كثيرة. حكم من احكامها انها من الاعضاء الثنائية، وكل عضو ثنائي بالجسم ديته نصف دية الحر. يعني اذا واحد قطع له ايد واحد يقتصون من عنده بالمثل، الجروح قصاص، يو لا ما يقتصون من عنده، اذا ارادوا ينتقلون الى الدية، الدية تؤخذ نصف دية الحر، لان هذا عضو اذا انقطع منه واحد يظل الواحد الاخر احتياط، يمكن ياخذوا منه نصف دية الحر، بينما العضو المنفرد يأخذون عليه دية كاملة. في الفقه الجنائي الإسلامي في مثل هذا المورد العضو المزدوج يأخذ منه نص، والعضو المفرد يأخذ منه دية كاملة. طيب هذا حكم من الأحكام ذات العلاقة باليد. وضع اليد هاي نقطة شوية مهمة. وضع اليد شلون؟ يعني انا اشوف لي واحد يتصرف بالاعيان اللي تحت ايده تصرف المالك، عنده فرس اشوفه يوميا راكبه وطالع يتمشى عليه وما حد ينازع بيه، عنده سياره يوميا راكبها مثلا ويطلع يتمشى بها وما اشوف واحد ينازع بدون منازع، ايش استدل؟ استدل على انها سيارته وهي الفرس الى ملكه. مثلا الآن أشوف لواحد يطوب إلى دار، مفتاح الدار بيده ويطوب يتصرف بها منذ مدة، ويطوب ويطلع ويتصرف بها تصرف المالك. شلون الملاك يتصرفون في ملكهم؟ عينا يتصرف تصرف المالك. عند عباية أشوفه يلبسها دائما، حاطها على كتفه ولابسها ويتصرف بها وما حد ادعى قال لها هي لي العباءة. هذا التصرف دليل إمارة على شنو؟ إمارة على الملكية، دليل على أنه يملك هذا، هاي الدار هو يملكها، هاي السيارة يملكها، هاي العباءة يملكها. منين يعني منين؟ شنو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا سيرة العقلاء، يعني سيرة المجتمع، المجتمع تباني العقلاء على هذا. الآن العقلاء يشوفون واحد هذا مفتاحه بجيبه يطب إلى بيته ويغلق باب بيته، يبنون على أن هذا البيت نعم ملك لهذا، وهو هاي السيرة أقرها الشارع، هاي ترتقي إلى عصر النبي والنبي أقرها، يعني ما نهاهم عنها. فمعناه عندنا دليلين، دليل عقلي ودليل نقلي. الدليل العقلي سيرة العقلاء، والدليل النقلي النبي أقر هذه السيرة. إذن أنا أستدل على أن هاي اليد نعم تملك، تملك هالدار وتملك هالسيارة وتملك هالعباءة. مو هذا دخل فد يوم واحد من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه اسمه حفص، دخل على الإمام قال له يا ابن رسول الله أنا إذا رأيت في يد الرجل شيء، واحد من الناس أشوف بيده شيء، أقدر أشهد أن هذا ملك له؟ قال الإمام نعم. قال لا أنا ما أقول له، أقول بيده مو إله. من يقول إله؟ يجوز واحد مطيع بيده. قال الإمام أيجوز لك أن تشتريها من شغلك؟ قال بلى. قال له شلون تشتريها إذا مو إله؟ أنت الآن هاي سيرة العقلاء على هذا. إذا صار البناء إحنا كل واحد يجيب له سلعة، نعم إذا جاب له سلعة وإحنا نقول له هاي إلك يوم وإلك، هو عارضها للبيع، لا هذا مسلم وفعل المسلم محمول على الصحة. ومن ناحية ثانية سيرة عقلاء، أكو سيرة العقلاء تقول أن هذا جاي يتصرف في تصرف المالك، خلاص أنا أبايعه وأشاري أقول إله. قال إذا بطلنا عن هذا لا يقوم للمسلمين سوق، إذا هاي نبطل عنا أصلا الأشغال كلها توقف، كل الناس تتبايع. أنا أجي لي هذا بالدكان أشوفه يفك دكانه وعنده بضاعة، أنا أجي لي أقول له هذا الطول اللي عندك أنت مو إلك، منين ماخذه منين جاي؟ ماكو شيء عشان أشتريها من عنده وأروح. هاي سيرة العقلاء، وهاي السيرة أقرها الإسلام، أقرها حتى تمشي أشغال الناس. في قال له هذه اليد نعم في مثل هذا المورد تعتبر حجة، يعني إمارة الملكية على تعبير الفقهاء، اليد إمارة الملكية، دليل على الملكية. بعد عدنا مثلا من الأحكام المتعلقة باليد، أفرض الضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني واحد شرق له من واحد شيء، سرق منه بضاعة أو سرق منه فلوس لازم يؤديها، ضامن هذا لأن ما انتقلت إلى بناقل شرعي، هذا ضامن. لما يكون ضامن لازم يرجع اللي أخذ، إذا موجود هو عينه وإذا مو موجود نعم قيمته أو مثله. طيب إذا في الضمان هنا، أو مرة لا والله أنا اشتريت لي سلعة من واحد على أساس أنه إلى ملكه، وبعدين اتضح أنها مو ملكه، هاي شارقها أو ناهبها أو ما أخذها بغير حق، أنا ضامن نعم ضامن لأن ما اشتريت ممن يملك، فهذا الضمان أيضا متوجه علي. سمرت أتوسع شوي بالمسألة، بس أدبين لك أن اليد تتعلق بيها أحكام، أحكام بها كثيرة تترتب على اليد. خلي نرجع إلى الموضوع اللي هو صلب موضوعنا، أن اليد مرة تقطع في مكان غير مشرف ومرة تقطع في مكان مشرف، يعني مرة تشكل ظاهرة فخر ومجد واعتزاز، ومرة تشكل ظاهرة شنو انحطاط وعيب وعار. مثل ايش المورد اللي الايد تنقطع به وهو مورد عار؟ السرقة، واحد يسرق وطبعا لما يسرق بيش يسرق هو؟ هو ما يشيل الحاجة بسنونه، ها؟ يشيلها بيده. يقولوا له هاي الإيد صارت ملوثة، صارت خطر على المجتمع، ما طول صارت تشرق انحرفت، وإذا انحرفت العضو المنحرف لازم نوخر عن المجتمع، لأن يسبب مشكلة للمجتمع. الله يريد الصلاح لعباده ولا يريد لعباده الفساد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وهذا فساد ولا بد من إزالة هذا الفساد. بس ايش وقت قطعة؟ أولا لازم تكون عنده شروط التكليف العامة، يعني أن يكون بالغ عاقل، عنده إرادة مو مجبر. إذا توفرت شروط التكليف العامة نجي. أولا ينبغي أن اللي يسرق يسرق من حرز، يعني مو يسرق من غير حرز. من حرز مثل ايش؟ يعني مرة واحد يلقى له بالصحراء سيارة ياخذها، هذا مو حرج. مرة لا يجي الى الجراج اللي تنوضع به السيارة، يسرق السيارة من الجراج، هذا سرقها من حرج، هي حرجها، لان لكل شيء حرجه اللي يناسبه. حرج السيارة جراجها اللي هو بيها، في هذا، لان هذا الجراج ما يدخل الى الا صاحبه يطلع سيارته من عنده. فمثل هالحالة اذا سرق من حرج يترتب عليها الحكم هذا. هسه اكو اختلاف شنو؟ اختلاف حول القبر، هل القبر يعتبر حرج او مو حرج؟ مو اكو بعض ناس نفوسهم دنيئة. انا اتخطر، كانت اكو عندنا امرأة تخدمنا في بعض البلدان الاسلامية، بكت لما اردنا نمشي، كان عندنا دورة دراسية وبكت. قالت ليش تبكين؟ قالت انا اريد من عندكم تسووا لي قبر قبل ما انا امرأة كبيرة، واريد احصل لي قبر، تشتروا لي قبر. قلنا لها ليش انت ما هنا بهالمكان اللي انت بيه نشتري لك قطعة ونخليها قبر اليك؟ قالت لا اريد عند اهلي. قلت لها ليش؟ قالت هنا يشرقون كفني. نبه لي كفني هنا يشرقون، وموجود فعلا ذولا شراق الاكفان، معروف، وغالبا كتب الفقه تلقاها بيه هالباب هذا، شارق الاكفان هالعنوان. طيب هذا اذا شرق الكفن هل يعتبر سارق من حرج او لا؟ هذا المكان اللي سرق من عنده يعتبر حرج لو لا؟ طبعا حرج، لان احنا عندنا حرمة المؤمن ميت كحرمته حي عينا. نبه لي شوي زين، شلون نرتب للمؤمن الحي ان نكون نحفظ امواله؟ كذلك المؤمن الميت حرمته كحرمة المؤمن الحي. فهذا إذا دخل إلى الميت وسرق كفنه يعني سرقه من حرز. شلون يعني من حرز؟ والقرآن يقول ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأماتا. كفات الكفت الجمع والحرز، فحرز القبر حرز، بالإضافة إلى الأخبار الدالة على أن حرز النصوص. إذا عدنا اللي تنص على ان القبر حرز متوفرة موجودة من الكتاب والسنة. فهذا اذا سرق من القبر قطعا تقطع يده لانه يعتبر سارق. اثنين بعد ان يكون اللي سرقه نصاب. عشان النصاب ايش قد؟ النصاب تقريبا اللي عليه جمهور الفقهاء انه ربع دينار، اللي يساوي ربع دينار الشرعي. ربع الدينار الشرعي اللي كان يساوي درهمين ونص او ثلاثة دراهم. ولذلك تلقى اراء المذاهب الاسلامية تختلف، الاحناف، الموالك، الامامية مثلا، الحنابل، تتوزع اراءهم. واحد يقول 10 دراهم، واحد يقول 5 دراهم، واحد 3، واحد يقول ربع دينار. ولذلك ابو العلاء المعري في لحظة من اللحظات قال عجيب شو هاي الايد، مرة اذا واحد قطع له ايد واحد ناخذ منه دية نصف دية الحر 500 دينار ذهب، ومرة لا والله اذا باق له ربع دينار نقطع ايده. شو هاي؟ مرة قيمتها ربع ومرة قيمتها 500 دينار ذهب. مو هاي ابيات المعروفة؟ يد ب500 عشجد فديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تحكم ما لنا إلا الشكوت له وأن نعود بمولانا من النار. شوية نبرة استهزاء كانت. هو مر الرجل مر بها المرحلة، الرجل مر بها المرحلة من مراحل الشك، لكن بعد ذلك لا، رأي استقام الرجل وبدأ يتراجع عن جملة من آرائه. وغالبا دول اللي عندهم اتجاهات فلسفية يمرون بمراحل شك. يعني انت لما ترجع الى تاريخ الفلاسفة تلقى معظمهم يمر بها المرحلة هاي، مرحلة الشك، بعدين يطلع من عتاب، لانه الواقع المسائل اللي يغوصون بها مسائل معقدة، يعني مسائل جدا عويصة. واعتقد اللي دارسين الفلسفة يعرفون، اللي عندهم شوية المام بالعلوم الفلسفية يعرفون ان المسألة الوحدة هي تلخبط الذهن، يريد لها فرد مخ يكون يعني جدا كبير. نعم. فالرجل والا الرجل عاد الى الايمان وعرف عنا بعد ذلك اتجاه الإيماني. أعود للموضوع، فيقول ليش هذه مرة ربع دينار ومرة 500؟ يجاوبوا قالوا له عز الأمانة أغلاها وأرخصها دل الخيانة، فهم حكمة الباري. قالوا له هاي الإيد من كانت نظيفة كانت مشرفة، ومن كانت متوجهة للخير مو للشر كانت إلها قيمتها واحترامها، لكن إذا نزلت إلى الحضيض، إذا قامت تعتدي على الناس، إذا نزلت إلى الفعل هذا غير المشرف، صارت وضيعة، صارت قيمتها ربع دينار، بل أقل من ربع دينار. نعم. في الواقع هو هذا. فإذا انحرفت هذه اليد عن النظافة، لأن الله عز وجل أضفى أعضاء إلى الإنسان على أن يستعمل هاي الأعضاء في طرق الخير، الطاهية حتى يقضي بها أشغاله ويستعملها في طرق الخير. يعني ما أطى هاي الإيد قال له روح اعتدي بها على الناس، ولا أطى هاي الإيد قال له روح خلي بها المجتمع متخلخل، مد إيدك اسرق أموالهم او المس ما لا يجوز لك ان تلمسه. لا، هاي المفروض تستعملها بالطرق المشروعة. تستعملها وين؟ بالطرق التي رسمها الله عز وجل لك، لانه هذا العضو الله ما انطاك يا بفضل سعيك او بفضل. ارجوك الان لا سمح الله، الانسان اذا اصيب بشلل فضل يصابون بالشلل ويبقى عشرات السنين ويروح الى اعظم المستشفيات ما يقدرون يعيدون حركة اليد. نبه شوي زين، لان الله عندما خلق تكفل بالإدامة، يعني مو بس خلقها هي، لا، لحظة من اللحظات اذا انقطعت عناية الله عن الانسان ينقطع عنا كل شيء. نعم نعم، الله تبارك وتعالى لا يترك عباده لحظة من اللحظات. يعني هاي القابلية على الحركة، القابلية على القيام والقعود، القابلية على التصرف من الله، الله عز وجل ينطيها. ولما طاك اياها قال لك هاي الايد روح اشتغل بيها، اكتشف بيها الى عائلتك، روح احمل بيها لاهلك، هاي اعطي شكرها، شكرها ان تحمل بيها لاهلك طعامك. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من يطلع من القصر، من يطلع من المسجد من بعد الموعظة من بعد الصلاة، يمر بميثم التمار، يمر بجماعة أخرى، يشتري له سلعة لأهله، غالبا يشتري له تمرة، من يشيل التمرة يشيلها بيده، يتراكضون شرطة الخميس، يجون ليه يتراكضون؟ يقولوا له يا أمير المؤمنين دعنا نحملها عنك، احنا نشيلها عنك. يقولهم لا، ابو العيال احق بحمله، انا اولى، انا اريد ان اؤجر واريد ان افرح اطفالي، اريد ان افرح، ارجع لوبيدي شيء لاطفالي حتى اطفالي يفرحون، ليكون اطب عليهم وانا ايدي خالية. هذا الطفل ايش كثر يفرح لما يشوف ابوه شايل لذيذة سلعة وجاي ليه. والله يهدي الآباء يخليهم دائما يفرحون أطفالهم، لا يخليه يروح يصرف أمواله فيما لا يرضي الله ويرجع لأهله يحمل الغضب ويحمل الحقد ويحمل التصرف السيء. الغرض أن اليد الله عز وجل كسائر الأعضاء، الله اعطانا اياها حتى نستعملها بالطرق المشروعة، فإذا انحرفت قطعت. طيب خلينا نرجع بعد من الأماكن اللي تقطع بيها اليد وتعتبر منحرفة، شو وقت؟ إذا خرجت للحرابة. الحرابة شنو هي؟ الحرابة يقطع الطريق، يسلب، ينهب، يعتدي، يشفك الدم. قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الحرابة أروي لك حادثة. أجوا جماعة من عرينة من عكل، قبيلة من القبائل، طبوا على النبي صلى الله عليه وآله. الحادثة يرويها البخاري ويروها المؤرخين بصورة عامة. يقول دخلوا على النبي قالوا له احنا جينا لك واحنا وافدين عليك واحنا تمرضنا بالمدينة، اصابنا اجتواء، اصابنا. قال لهم النبي مكانكم، امر لهم بلقاح شمناقة بها لبن ملبنة، قالوا هاي تاخذوها تتشافون بها، اولا تاكلون من طعامها. يبدو ان ذولا كانوا جياع يعني من ناحية، ومن ناحية ذولا كانوا يأخذون من بعض مفرزات الابل ما يتداوون به. قلهم اخذوها هم الدواء وهم دواء وهم غذاء، ومن تخلصون رجعوها، لان هاي البيت المال مو الي، وهذا راعي وياها يرعاها. كرمهم النبي صلى الله عليه وآله على اعتبار وافدين وطبوا عليه، فعلا اخذوا النياق وراحوا، صاروا يشربون من ألبانها، يأخذون من بعض مفرزاتها ما يتداوون به، إلى أن برئوا طابوا. من طابوا شووا يعني رادوا يشكروا للنبي، شووا لازموا الراعي ذبحوا قتلوا ونهبوا ذنّي شمناقة وراحوا. النبي صلى الله عليه وآله قالوا لحقوهم، فعلا أمر بأن يتبعوا، لحقوهم لحقوهم، جابوهم جابوهم قبيل الغروب. بمجرد أن دخلوا قالهم النبي خذوهم قطعوا أيديهم وأرجلهم، خذوهم بالفعل، لأن دولة في حرابة انطبق عليهم هالحكم، هذا حكم الحرابة، أخذوا هم قتلوا وهم قطعوا وهم نهضوا وشرقوا، قطعت أيديهم وأرجلهم. شوف هذه اليد اللي ما شكرت النعمة وقفت تحارب المسلمين، نياق للمصلحة العامة، هاي مصلحة عامة أموال المسلمين. من ناحية هذا رجل بريء جاي يخدمكم الراعي، من ناحية النبي كرمكم انتم كفرتم بالتكريم. فتأمل هاي الحرابة مورد من موارد انحراف اليد. اليد في مثل هالحالة تقطع، ليش؟ لأنها انحرفت، ما أصبحت إلها قيمة، ما أصبحت إلها قيمة محترمة. طيب هذه موارد انحراف اليد كثيرة، خلي نجي إلى الموارد التي تكرم بها اليد، يعني إذا قطعت تشكل مجد، عنوان مجد. شو وقت؟ اليد التي تقطع في سبيل العقيدة. نبه، هذا المورد، الآية الكريمة مورد من هذا الموارد، وستمر علينا هالموارد. هذا المورد الأول، يقولون المفسرين أول من قطع، أول من قطع وصلب فرعون. هذا لما السحرة آمنوا بموسى عليه السلام 70 ساحر، ذولا هيئهم ويتصور أن موسى واحد من ذولا الساحرين من السحرة، فلما شافوا ما عند موسى شافوا لا هي معجزة مو سحر، نظروا إلى العصا تلقف ما يأفكون، وشافوا موسى عليه السلام هذا مو وجه هؤلاء، مو من وجوه السحرة، هذا جاي يحمل عطاء السماء، يحمل ما أراد الله عز وجل له أن يحمله، فآمنوا به، خروا له وآمنوا به. التفت إليهم فرعون قال لهم أنتم آمنتم بي من قبل ما يأذن لكم، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. فقالوا له أنت حتى لو قطعت أيدينا وأرجلنا، لأن هاي أيدينا وأرجلنا يوم من الأيام تتقطع شئنا أم أبينا، يعني دفر ضدت ما قطعت هي راح تظل يوم من الأيام تنحط بالقبور وتتحول إلى ذرات خلق قطع. الآن قطعها يشكل عنوان شرف، لأن أنت تقطعها في سبيل الدفاع عن عقيدة، هذا مورد من الموارد اللي نفتخر بها، لأنه هاي عينا في واقع الأمر، هذه عينا ما يريده أبو الطيب المتنبي الله يرحمه في إحدى روايعه، يقول ولون الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعانا. يقول لو الحي يبقى حي، يعني هالناس دولة ما يموتون، كإذا شفنا لنا واحد يجازف نقول هذا ضال، لأن هذا راح يضيع حياته، لكن هو ضيعها وما ضيعها، بعد يومين غصبا عليه تضيع، هي تروح يشيلون ينتزعون انتزاع، الشيء يعيش للشمسنة زايد أو الشمسنة ناقص خلاص نتيجة إلى موت. ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعانا، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. في الواقع أن ذولا يقولوا لك تقول أنا راح أقطع أيديك، إذا قطعت أيدينا وين راح نروح إحنا؟ مو نموت؟ قالوا نعم. قالوا لا نموت وين يروح؟ لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. يا ربي لا تحرمنا من رحمتك، يا ربي إليك، إليك وحدك، نتيجة إلى الوجه الكريم هذا. دائما والله أنا أذكر هذا قضية الأعرابي هذا اللي طبوا عليه بناته وهو يناجع بكا، قلهم لماذا تبكون؟ قالوا له نبكي عليك. قلهم تبكون علي ليش؟ أنا إلى أين؟ قالوا له أنت راح تروح إلى الله. قال خلاص افرحوا لي، أنا رايح إلى رب الرحمة، إلى رب العطاء، إلى رب الكرم، وين رايح؟ ما رايح إلى لئيم أنا، ولا رايح إلى منوع، رايح لمن غمرت رحمته السماوات والأرض. في واقع الأمر أن دولة يقولوا له لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. إحنا وين رايحين؟ رايحين إلى الله. والآن أنت إذا قطعت أيدينا، هاي الإيد مو مقطوعة بعار، لا، مقطوعة دفاعا عن العقيدة، وإذا كانت إيد مقطوعة دفاعا عن العقيدة إذا انقطعت في جو مشرف، افعل ما بدالك. نعم فعلا أمر بهم قطعت أيديهم وأرجلهم، هذا أول، هذا مسألة أو بالأحرى هذا مورد من الموارد اللي قطعت فيه اليد من أجل العقيدة. أنقل لك مورد آخر، جابوا ميثم التمار رضوان الله عليه، أدخلوا وين؟ أدخلوا على الطاغية. لما أدخل عليه واحد من القاعدين يما قال له هذا مولى علي بن أبي طالب، هذا ترى من موالي علي بن أبي طالب، تفتله قال له ماذا قال لك مولاك الكذاب؟ قال له مولاي ليس بكذاب، الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوك. قل يا عدو الله والله لا أقطع عنك إربا إربا، قل افعل ما بدالك. قل ماذا قال لك؟ اخبرني. قل قال لي يؤتى بك إلى العتل الزنيم ابن مرجان فيأمر بقطع يديك ورجليك وقطع لسانك. قال والله لا أكذبن، راح أكذب إلى شيدك، هذا اقطعوا يديه ورجليه نعم قال له اللي قال لي بي انت راح تقطع اعضائي وتقطع لساني وتصلبني على نخله. قال له انا اكذب بس اقطع يديك ورجليك واترك لسانك. امر به فقطعت يداه ورجلاه واخذ الدم ينزف منه حطوه على جذع نخله. فقام يصيح بعد بي طاقه بي بقايا يصيح ايها الناس من اراد ان يستمع الى العلم المخزون عن باب علم مدينة رسول الله فليأتي إلي. أخذ يحدث الناس بفضائل أمير المؤمنين وفضائل آل بيت رسول الله ومثالب أعدائهم. فإجى الخبر إلى قالوا له هذا فضحكم والناس ملتفين حوله ويسمعون ما يقول. قلهم بادروا إليه بادروا إليه بادروا إليه اقطعوا لسانه. فعلا اجوا ليه قطعوه. ولما اجى هذا يحمل السيف لاحظ ثورة الإيمان إذا ثارت في نفس الرجل. ها هذا من شافه جاي بالسيف عرف راح يقطع لسانه. قال له ها استطاع هذا أن يكذب سيدي؟ ها الآن وداك لقطع لساني تفضل مد لسانه. قال له افعل ما أمرك به وكفاني شرف أن تقطع أعضائي في هذا السبيل. مد يده فقطع لسانه وخلوه وين مصلوب على هذا الجذع. وهذا أسلوبهم والله. هذا الجذع كان من منابر الشرف من منابر الكرامة. مو واحد يرثي له واحد مصلوب يقول له علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات. ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الممات أصاروا الجو قبرك واستعاضوا إلى آخر التائية الرائعة. في الواقع هذا منبر شرف. وهاي الأعضاء اليد والرجل اللي انقطعت انقطعت في سبيل عقيدة. هذا العضو الواقع لا تأكله الأرض. إذا الأعضاء العادية تأكلها الأرض هذا العضو راح يظل يعيش بالمشاعر لا تأكله الأرض. يعيش بالأفكار يعيش بالعقول. وفعلا هاي مواقف والموقف ما يموت. الموقف معنوي الموقف لا يموت. ها هذه قضية تظل عايشة بأذهان الناس عايشة بالتاريخ عايشة عند الناس لأنها في سبيل دفاع عن عقيدة في ساحة شرف. هذا مورد من موارد قطع الأعضاء. بعد من موارد قطع الأعضاء في ساحة شرف لننسى أعضاء حمزة ابن عبد المطلب التي قطعت. يعني أنا أملى الأيادي انقطعت وجملة من أعضاء أنفه وأذناه جدعتا كلهن هذني سوتهن قلادة ولبستهن ودخلت إلى مكة وهي ترتجز نحن جزيناكم بيوم بدري والحرب بعد الحرب ذات شعر إلى آخر جوزتها. لكن يا ترى أرجوك هذه إذا كانت شفت قلب إذا بردت قلبها أحرقت قلب رسول الله أحرقت قلب الإسلام. ومع ذلك ما ضر الحمزة حمزة ما ضر أن تنقطع أعضاءه من بعد شهادته. وقلت لك أنا قبل يومين عبد الله بن الزبير لما يدخل على أسماء بنت أبي بكر والدته قالها أنا أخاف من دولة يقطعون شلخون لحمي يقطعون أعضائي. قالت لها الشات لا يضرها الشلخ بعد الموت خليك رجل صلي بروح أنت إذا متت كل ما يسوون خلي يسوون. ما في يضيرك هذا ما يضيرك. المهم أن هذه الأعضاء التي قطعت قطعت في درب شرف في ساحة شرف لأنها قطعت دفاعا عن العقيدة. الإيد اللي قطعت هنا قطعت دفاعا عن العقيدة. من الموارد اللي قطعت فيها اليد دفاع عن العقيدة منه جعفر ابن أبي طالب سلام الله عليه. في واقعة موته هذا اللي نزل إلى الحرب يحمل عنفوان الهاشميين ويحمل روح الإسلام ويحمل همة المجاهد، وقف في ذلك الموقف أمام أشرس الخصوم إلى أن قطعت يداه ورجلاه، أو بالأحرى قطعت يداه فعوض بهما، أو الله عز وجل عوضه جناحين يطير بهما في الجنة، لأن ذن العضوين أراد الله تكريمهن، تكريم هاليد وهاليد، لما انقطعت إيده في سبيل الله عوضه الله بجناحين يطير بهما. وش قد كان النبي إلى عطف على بيته، كان يدخل إلى بيته دول أولاد جعفر يصيح لزوجته أشمع بنت عميش، أشمع بنت عميش كانت تحت جعفر بن أبي طالب، فولدت له أولاده محمد وعون أو عبد الله، ورواية أقل ورواية أكثر، المهم أولاده. دخل النبي إلى بيته قال جيبوا لي أطفال جعفر، كان يحطهم بحضنه ويمسح على رؤوسهم ويواشيهم غاية المواشاة. ولما بلغه مصرع جعفر بان التأثر في وجهه، الواقع هل يدين لاني ايد جعفر ابن ابي طالب، هل ايد اللي راحت قطعت في سبيل الله، الله عز وجل عوضه بها شنو جناحين. زيد ابن صوحان، زيد ابن صوحان قطعت ايده ايضا بالمعركة في سبيل الله، النبي قال يسبقه عضو منه الى الجنة، عضو من اعضائه راح يسبق الى الجنة لانه هو الى الجنة، وهذا العضو المجاهد انقطع في ساحة شرف هذا العضو يسبقه الى الجنة، وفعلا سبقه وين الى الجنة. ها اذن هذه الاعضاء اللي قطعت، الايدي التي قطعت قطعت في طريق عقيدة، والعضو اللي يقطع في طريق حفظ العقيدة يقطع في طريق مشرف، يقطع في موقف كريم. خلينا نجي الليلة، احنا الليلة في رحاب ابي الفضل العباس، هذا اللي قطعت يداه ايضا وين في سبيل عقيدة، في سبيل جو مشرف. خلينا نشوف هذا الرجل، هذولا طبعا اربعة ام البنين، ها فاطمة بنت حزام، أربعة دول أولادها، هل أربعة الأولاد شوف الولاء يصل إلى أي حد. هذول أخذوا الولاء عن طريقين، أخذوا الولاء للحسين عن طريق أمير المؤمنين وعن طريق أم البنين أمهم، عن طريق أمير المؤمنين الإمام سلام الله عليه في أصل زواجه من فاطمة لما ود وراء أخوه عقيل قال له اختر لي امرأة قد ولدتها الفحولة واضحة الحسب والنشب، أريد أولادها يكونون رداء لولدي الحسين، يشدون ظهر أخوهم الحسين. وفعلا اختار له هاي المرأة، وهاي بيتها من ألمع البيوتات اللي يفتخرون بي، تفتخر بي شنو الأوساط اللي عاشوا بها أوساط العرب، كانت تفتخر بهذا البيت، فاختارها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ونعم الاختيار، اختارها إلى عقيل تزوجها، ولدت لها الأولاد الأربعة. أولاد دولة أربعتهم طلعوا يوم الطب للقتال بين يدي الحسين. لاحظ ترى أكو عند الحسين أخوة تخلفوا عنه، هسه سر التخلف شنو سبب التخلف لعله الى وقت اخر، بس دول الاربعة نبه لي طلعوا امهم بقيت بالمدينة، هم ودعوا امهم وما افترقوا عن الحسين، طلعوا واكبرهم العباس، العباس

ظلوا عند ام البنين ها، ما طلعهم ويا الى الطب، طلع ويا اخوته الاربعه. هذا الرجل لما بدات الواقعه يوم الطف، المؤرخين يقولون استدعى اخوته صاح لهم، قالهم انا اريد من عندكم شيء، احنا اولا طريقنا الشهادة، ما راح واحد من عندنا يضل، احنا اربعتنا اليوم راح نروح بين يدي ابي عبد الله، هذا مصير احنا مرسوم لنا ونعرفه، هذا قدرنا ولا بد من الولوج به، بس اريد من عندكم شيء واحد. قالوا له ما هو؟ قال لهم تقدموا حتى ارزأ بكم، يعني اريد كل واحد من عندكم لما يتقدم، قطعا هذا راح يورث في قلبي لوعة، يورث في قلبي ألم، أريد أنا أحصل أجر على هالألم قبل أن أستشهد، فأريد لي أجرين، أجر بشهادتكم وأجر بشهادتي. قام يقدمهم إلى الحرب، وفعلا تقدموا واحد تلو الواحد، هالثلاثة سرعوا قبله، لما سرعوا قبله اجه عاد من بعد مصرعهم وقف بين يدي الحسين. الحسين كان يصر على ان يخليه اكبر قدر ممكن من الوقت، ما يخليه ينزل الى الساحة. قال له سيدي انا ضاق صدري، انا ما اقدر اسمع لوعة نشائك وعيالك ويصيحا نحن عطاشا، ها خليني اطلب لهم قليل من الماء. الحسين يلح عليه يقول له انت حامل لوائي، اذا ذهبت عني سقط لوائي، هل ايش كم واحد وياي تفرقوا عني. قال له انا لا اقدر على ان اسمعك تنادي، الا هل من ناصر، وما اقدر اسمع اخواتي صيحا نحن عطاشا، او تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم، فلو اشتقى نهر المجرة لارتقى وطويل ذابله إليها سلم. بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. الحسين قال جاي يكلم بأثناء الكلام، وإذا الصوت ينبعث من معسكر عبيد الله، أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ العباس أطرق بين يدي الحسين، لأن هذا نعته وصف بأن ابن أخته، خجل. قال لا أجيبه، شوف شكو عنده روح ليه. أقبل إليه قال ما وراك وماذا تريد؟ قال له هذا الآن وصلنا كتاب من الأمير عبيد الله بأنك المرأس، راح تكون عندنا الرئيس اللي تعطى رئاسة الجيش وتعطى ما تريد من الجوائز، واترك الحسين والتحق بنا هلما الينا. وقال له خالك عد عبيد الله بن زياد عبد الله بن ابي المحل ها؟ قال له اسمع. قال له بلى. قال له قبح الله ما جئت به، جئت تدعوني الى النار وانا ادعوك الى الجنه، جئت تدعوني الى ان اترك نصرة من خلقت لنصرته. فالوى الشمر عنانه ورجع مغضبا، ورجع العباس. يبدو هالمحاورة كانت اخته تسمعها، ها اخته زينب قاعدة من كسر الخباء تسمع هالمحاورة، اشارت اليه، مال بجواده الى المخيم. قالت له ابا الفاضل أبوك ترى إنما تزوج أمك لتلد له أولاد يكونون ردءا لولده الحسين، أبوك ادخرك لهذا اليوم، لا تقصر عنا. قال أخي ألمثلي يقال هذا؟ والله لأنعمنك عينك.

على الباب اشبع طعش يبرون الاحزاب. قالوا خي والله لا نعمنك يا عينا. وبالفعل رجع الى الحسين اكمل. قال يا بعد الله ايه اللي قل له اطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء. نزل عاد الى الساحة. ها هالعضوان هاليدان قدمهما دفاعا في ساحة الشرف. قطعت الاولى فارتجز والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق يقيني. واخذ لواءه بيسراه ومر يدف بصدره بين الجيش. قطعت يساره فانشأ يقول قد قطعوا ببغيهم يساري فاصلهم يا رب حر النار. يا نفس لا تخشي من الكفار واستبشري برحمة الجبار. وانحنى على الجود كل هم ان يوصل الماء الى العطاشة. انحنى على قربته فأقبل إليه رجل من ورائه ضربه بعمد من حديد على رأسه. عند ذلك سقط وسقط الجود معه. صاح أدركني أبا عبد الله. أقبل إليه الحسين يدود الخيل يمينا وشمالا إلى أن وصل إلى مصرع أخيه. انحنى عليه بان الانكسار في وجهه.

احنا فوق وعيلي واشبى ليدي عليه وصم اخويا الله اكبر. جلس عنده يقول واحد من المؤرخين احس العباس بحركة رجل تصور ان واحد يحتج رأسه. قال له يا هذا اقسم عليك بمن تعبد. اصغى الحسين يظهر عنده وصية هاي بلحظات الاخيرة اصغى الى يسمع عنده. قال له بلى ما تريد؟ قال اقسم عليك الا ما امهلتني فما قناق. اريد ما عندك دقائق تمهني. قال ما تصنع بها؟ قال حتى يأتي إلي أخي وابن والدي أودعه ويودعني وأشمه ويشمني. قال له الحسين أنا أخوك وابن والدك. قال له أبا عبد الله أنت عندي؟ قال بلى. قال ضع وجهك على وجهي. وضع فمه على فمه يقبله الى ان فاضت روحه الطاهرة. قام الحسين يكفكف دموعه بمنديل ورجع الى الخيمة. تلقته النساء في طليعتهن زينب. قالت ابا عبد الله اراك رجعت وحدك. قال اخي عظم الله لك الاجر باب الفضل العباس لقد خلفت على المجرى. يقل لا يا زينب راح الله راح.

0: درع لمن اللي واعطي. اخوان هالليلة احنا في رحاب، في رحاب الله عز وجل، ودول باب من ابواب الله. فنتوجه الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي من على مرضانا بالعافية، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: من دون الحسين صلوات الله عليه قد يستطيع المرء أن يعيش وأن يعمل وأن يموت، لكنه لن يكون كريما في عيشته ولا مفلحا في مهنته ولا عزيزا في ميتته. فثورة كربلاء ثورة عقل في قمة النضج والرجد والبصيرة على عقول قاصرة فجة بلا رجد ولا حكمة ولا بصيرة.

اقمر عدنان التوزع بيها حين زي انا جزت عن خد

وانت ما بتصور بحال.

0: شيبته وانت ملزوم بها
1: وانت ملزوم بها يا طيب عجوب.

0: يغمال يا غيب عيوني
1: عمي عمي
0: ستاوي يغمال يا غيب عيوني.

0: يا ضوء عيوني يا طيب عيوني.
1: آه يا نادي يا سيف نفوارع.

سأتداوي.

نا قاعد عين

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي، ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طرا. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. ستيفنز.

خطأ، قيل لي يا بن سيد البشر ليش النجوم ويتلايمه.

الدنيا شفي انطحن عنها.

0: بنيه ضمن قال شاعر اهل البيت سيد سعيد الصافي. هي احكي انا نيش ذاك
1: هنا
0: والقلب.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: الحسين عليه السلام أصبح مثلا أعلى لكل الثوار والمناضلين من أجل التحرر والانعتاق من نير الظالمين والمستبدين. وعندما يغدو المرء ملهما للثوار فهذا دليل انتصار لا هزيمة. وعندما تزلزل دماؤه الزكية عروش الظالمين فهذا دليل نصر مؤزر لا مأساة فحسب.

عباس اصبر على هذا الخبر، يا عباس اصبر على هذا الخبر، إلك يوم

مصيبتك يحكيها تروحي ويحكي عن اخوك الكربلاء رايته بيدك يا ابن عقد الولا يصبح بذمتك يصبح بذمتك خدر العائلة يصبح بذمتك خدر العائلة بنات ابوك بنات ابوك بكربلاء تحميها باكرتك في السهام تنرمي باكرتك

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء. اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

0: الله واحد وجو سبعين الف بس هذا واحد يختلف بفعاله
1: حماس
0: بفعاله
1: حماس
0: حولهم

0: هلا هلا هلا بيك هلا بعد وحدة عفية
1: الله عرفه وقمر هاشم.

شاعرها الشاب الطيب الطيب محمد رسول الأحمد. الله الله الله.

0: كان الآخرة يرهب منظره سيف المقبرة كان الآخرة يرهب منظره سيف المقبرة سيف المقبرة كل شي بمرامة شيم عمام الله شيخ
1: النشامين شيم عمام
2: هلا هلا
1: شيخ النشامين
2: هلا هلا
1: شيم عمام
2: هلا بيك
1: شيخ النشامين
2: شرف طويلة القصيدة طويلة
1: شيخ النشامين
2: أعيد أعيد

يا القمر وبذحنك نظر انت المنظهر سالم يا القمر واذبح لك نهر انت المنظهر انت المنظهر راعي اليتامى شيم عمامه الله

عرض وقفتهم ركب بالطول وعرض وقفتهم ركب من كل الأرض من كل

الخطر يرهب له ظهر ايه هذا القمر ومسجل خطر يرهب له ظهر ايه هذا القمر ايه هذا

0: وحبية زيادي ولا حاجة زيادة
1: عليك
0: خويا خويا وزير قصر.

اني وما خذا. تسمع لو لا لا تحيرني بجفاك تقوم لو موتين ورا ام ديل موتي الخذاك وما خذاني بدري اسكت ما ادري نوح قمت اجي يمك واروح بدري

عباس ايش قال للحسين عباس حيرتي لحسيني وتاه دربه عباس فك عينك لخيك وقف قلبك

0: تروح بي زياني ولحقة زيانة بعدك خوي زياني ولحقة
1: رايح رايح.

0: يا اللي معودني عليك عادي قوم بلا يديك سوي كل شو لا تضال على القاع ساكن
1: في قله بعد اسمع
0: من روح توين وراي وترضى ما ترضى على هاي حسينكم يا حسين يا مني سوانكم نزل الدمع سوها الخاطر حسين فاضل

أنا أبكي وعدوي يضحكي ويا رايح رايح رايح رايح رايح.

عزويا وزين ما الله تروح انت بعيونك سهم وانا عين على الخيم اخلل مني الخيم طلعا حرام انت بعيونك سهم وانا عين على الخيم

0: طحن واحنا طحنا. ريتو منا مسكون لا صبح صبحنا، نسواني من الخيام طاحن واحنا. زينب قوموا للخدور يا خدر رجي، زينب خدرك أغلى من عباس.
1: شوف الحيرة، شوف

ريت من مسكون لا صبر.

للشاعر الموفق السيد محمد الموسوي.

الضحكاوي علي بكاه وهسه علي لا ميت ولا ضار لا كفمي.

ليهش يا ناس روحي كل ما يشهقي طلعها عفا. طيحنا فني أن على القاع ميتي زينب تيهت يا ولي حسين. روحي لو بي صديق جالي أشيانا روحي كل ما يشهقي طلعها عباس. روحي كل ما يشهقي طلعها. طيحنا اثنين على القاع ميتي زينب تيهت يا هو الحسين.

مشيت

انا موشي حسين ذاكر التموت من وراك.

عنوك عباسي الحرام باكر يفوته بالسوق خاف يطوب بني السوق ويموته نسوان المخيم تونكيلها راح

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

إلى الشاعر الأديب الشيخ عبد الله عبد الحسين الحسناوي نعمانية.

0: بعدك العزمة فرهد أدمين راح العالم راح من ديانة هلا وين اللي كيف من
1: بارك الله بك
0: وين اللي كيف من
1: ما يدري نسبي أنا
0: ما يدري

القيم الحسينية والثقافة الحسينية، فإن لها موسم ولها ساحات تفعيل، فموسمها هو عاشوراء التي تحيا فيه كل قيم عاشوراء كالكرامة والحرية والإباء والإيثار والتحدي وروح التغير ومواجهة الظلم.

سيد الإقدام والإباء يا صيحة السماء يا صيحة الله أكبر جود

0: بعيد الإقدام والإباء يا صيحة السماء
1: يا صيحة
0: ومقلتاك.

0: عباس ويا عجيب.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: هنا الحسين.
3: هنا زينب.
2: هنا الطف.
3: هنا الكبرياء.
2: هنا الكبرياء.
3: هنا الانتصار.
2: انتصار الدم على السيف. انتصار العدل على الظلم.
3: انتصار البراءة.
2: انتصار المروءة.
3: هنا الفرات الذي بات شحيحا بعدك يا حسين.
2: الذي بات شحيحا بعدك يا حسين.
4: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. والله ما هذا فعال ديني، ولا فعال صادق يقيني. ولا فعال صادق يقيني.
3: هنا يحيى الحسين.
2: هنا يحيى الحسين.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل.

حسين وأشياء، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل، نرافقكم فيه أنا أزهار الكندي في الأعداد والتقديم، وزميلي عرفان العبدون في الإخراج وعلى الهواء مباشرة. رفقة طيبة نتمنى لكم.

برنامج حسين وأشياء، نلتقيكم في هذا اليوم مستمعينا الكرام للحديث عن رحلة السبي لمولاتي زينب عليها السلام بعد 13 من محرم الحرام، لنكون في هذه الحلقة وهذه المواقف التي تمر بها مولاتنا زينب عليها السلام في برنامج يحمل وجها نبيلا وألما، صار رسالة وعبرة تنير الدرب في هذه اللحظات حيث تنفتح جراح كربلاء في قلوبنا. لا نتوقف عند البكاء بل نرتقي به نحو فهم أعمق وسير في درب الحسين عليه السلام، ذلك الدرب الذي تسير فيه زينب بنت علي عليها السلام شامخة رغم الفقد، ثابتة رغم النكبات، حرة رغم الأستر. سيكون حديثنا في هذا اللقاء عن الصبر والتحدي وتنمية النفس في وجه الابتلاء من وحي

الصبر في القرآن ليس صمتا ولا انسحابا، ثم الصبر على المعصية وأعلاها الصبر على البلاء، بل الصبر اليوم هو موقف واع وفعل متزن، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الجليل: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر له درجات، أولها الصبر في طاعة الله، ثم الصبر عن المعصية، والصبر على البلاء. وهنا تتجلى قامات الصابرين من أهل بيت النبوة، يتقدمهم أمير المؤمنين عليه السلام حين قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. لكن من هي زينب؟ وما هو صبر زينب؟ زينب تلك المرأة التي وقفت على جسد أخيها المقطع وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان. لم تكن زينب تبكي بكاء العجز، بل كان بكاء الثبات. نظرت إلى يزيد في مجلسه بعدما قتل الحسين وأصحابه وسبيت النساء، وقفت وقالت: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحل عنك عارها، وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد. أي قوة هذه؟ إنها قوة الصبر النابع من اليقين، من النور الذي استقى من الحسين شعاعا.

0: صبروا مولاتي زينب، لو جئنا لنقارن درجات الصبر، ومن أعظم صبرا من آل بيت محمد لوجدنا إن العقيلة زينب عليها السلام هي أقوى درجات الصبر، فهي التي نستطيع أن نقول عنها حطمت الرقم القياسي في الصبر والشجاعة ورباطة الجأش. فقد تحملت مولاتي زينب عليها السلام فقد جدها رسول الله، وبعدها فقد أمها الزهراء، وبعدها فقد أبيها أمير المؤمنين، وبعدها فقد أخيها الحسن، وبعدها فقد أخيها الحسين وأبي الفضل العباس وأولادها وأبناء إخوتها. والأقسى والأألم من هذا كله، بعد فقد كل هؤلاء عانت من ألم السبي وضرب السياط وعطش الأطفال وتحمل مسؤولية النساء. فمن أعظم صبرا من مولاتي زينب عليها السلام؟ ومن يستطيع أن يتحمل كل تلك الآلام والفجائع ورغم كل هذا؟ تقول عندما سألها يزيد لعنة الله عليه: ماذا رأيت صنع الله في أو كيف رأيت صنع الله في أخيك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلة. كانت ترى كل ما يحدث لها جميلا وفي عين الله، لأنها كانت تنظر نظرة اليقين والإخلاص والإيمان بالله سبحانه وتعالى وبآل محمد، وبأن الحق سينتصر مهما طال زمن الظلم والطغيان.
1: كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لا أهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
2: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
1: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم. فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
2: اسكتي، أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك.
1: ما فريت إلا جلدك، ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عطرته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ.
0: إذن هذه الكلمة الخالدة لمولاتي زينب عليها السلام حينما قالت: فكت كيدك واسع سعيك، فوالله لن تميت وحينا ولا يذهب عنك عارها. ها نحن اليوم ننظر مستمعينا الكرام إلى أن كربلاء لم تمت بل حية في قلوب المحبين والموالين، حية في قلوب العشاق والمريدين لمحمد وآل محمد. تعالوا معنا مستمعينا الكرام إلى إمامنا زين العابدين عليه السلام، الذي ختمت به سلالة الصابرين في كربلاء. فهو شاب عليل جر بالأقلال أو بالأغلال، ورأى مصرع الأحبة وسار مع عمته في طريق الأسر، ثم وقف خاطبا في الكوفة رغم الجراح رغم القيود رغم الذل الظاهري، لكنه كان يعلم كيف يخلق النور من قلب الظلمة. كان الإمام السجاد عليه السلام صابرا لا خنوعا، متألما لا يائسا، حول الألم إلى عبادة، والذكر إلى دعاء، والبلاء إلى مدرسة. ففي الصحيفة السجادية نجد أنينا شفيفا، لكنه من قلب واع وقوي، حيث يقول: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، واسعدني بتقواك. لم يكن دعاءه استسلاما، بل مشروع بناء نفس نهضة. إذن أحبتي، في كل بيت كربلاء، في كل حزن، في كل فقد نعيش به جنبا من عاشوراء، حين نفقد الأحبة، وحين نقف على قلوبهم وقبورهم بقلوب متصدعة، يخترقنا سؤال: كيف نصبر؟ كيف نصبر؟ الجواب يأتي من مولاتي زينب عليها السلام، ومن إمامنا السجاد، حيث نستلهم من قصصهم إن الصبر ليس أن لا نحزن، بل أن لا نيأس، وأن لا ننهار، وأن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ونتعامل مع البلاء كفرصة لتربية النفس لا كسقوط. حين نواجه الصدمات لابد أن نعيد صياغة الألم: لماذا حدث هذا؟ ماذا يريد الله منا؟ وكيف نحول جراحاتنا إلى معاني؟ إذن مستمعينا الكرام، في كلمة وعبارة: إن الله وإنا إليه راجعون، هذه الجملة ليست فقط للتعزية، بل لفهم الوجود. نحن لسنا أصحاب هذه الأرواح، نحن أمانات، وإذا استرجعت نحتسب ونؤمن وننهض. فالاحتساب يحررنا من الجنون ومن الضياع ومن العبث. إذن مستمعينا الكرام، سيكون محور لنا إذا أردتم المشاركة معنا حول الصبر، وكيف نصبر، وما معنى الصبر في الشدة والبلاء. هل معناه أن نستسلم، أم أن نثق بالله، أم أن ندع الأمور تسير كما هي؟ اللي يحب يشاركنا أكيد بالرأي يقدر يتصل بنا ويتواصل على هواتف الاتصال اللي راح تكون مهيئة أمام حضراتكم لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. يعني هواتفنا 07-8-35-6-6-6-7، والهاتف الآخر 07-8-35-6-6-7. هذه هي هواتف الاتصال والمشاركة معنا في لقائنا لهذا اليوم، وموضوع حلقتنا يتحدث عن الصبر وكيف نصبر وماذا تعلمنا من صبر زينب عليها السلام. ننتظر مشاركاتكم، كونوا معنا.
3: لقد أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا صبطة هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أنا ابن من صلى عليه ملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكفين والقاسطين والمجاهد أعداءه الناصبين، وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين، وأول السابقين ومبيد المشركين، وسهم من مرام الله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، وناصر دين الله، وولي أمر الله، وعلمة علمه، سمح سخي، أبطحي رضي، مقدام.
0: حياكم الله سادتي الكرام، وعظم الله أجورنا وأجوركم، وأحسن الله لنا ولكم العزاء. لازلنا معكم متواصلين مستمعينا الكرام، ومعنا اتصال، نشوف من ويانا. ألو.
4: السيد الفاضل مساء حسيني متوج بحسن العزاء، وعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب، تعازي لشخصك كريم ست أسار، وبارك الله من أعد هذا اليوم هذا الموضوع مع أستاذ زينب في ميزان حسناتكم إن شاء الله على هذا التقديم الرائع وهذا الخشوع الحسيني الزينبي. إن شاء الله محفوظين أنتم وعوائلكم الكريمة ذخرا إلى الموالين. التعازي إلى كادركم والعالم الإسلامي، أخوكم أبو نبأ.
0: عظم الله أجورنا وأجورك يا أبو نبأ العزيز، وأحسن الله لك العزاء. أبو نبأ، أحب أسألك سؤال، إنه إحنا اليوم بدنا نحكي عن موضوع الصبر وكيف نواجه الصدمات والأزمات، ولتكن مولاتنا زينب عليها السلام نموذجا. اليوم احنا في هذا الزمان هو ايضا نتعرض الى صدمات ونكبات وفقدان احبة، فكيف نستطيع ان نأخذ من مولاتي زينب عليها السلام درسا في الصبر والتحمل؟
4: يا سيدتي، وما زينب الا وهي نتخذ منها العبر، وان شاء الله رجال ونساء تقول لنا اسوة بصبر زينب. الحقيقة زينب هي سيدة الصابرين، حيث مرت بمسائل مفعمة بالحزن والمشاكل، من أمها الزهراء إلى مصاب أبيها أمير المؤمنين إلى مصاب أخيها الحسن، أما واقعة الطف، بالرغم من هذه المصائب إلى زينب وإلى الحسين وإلى أبي الفضل ولادة جديدة
0: تحدثنا بها في بداية اللقاء. نعم،
4: أرسوا قواعد الإسلام وأصبح الإسلام حقا الحسيني البقاء. ورحم الله من يتخذ مع زينب موضوع الإيمان والثبات والصبر، وما زينب إلا رحمة للعالمين، فجدها رسول الله حيث من يتق الله يجعل له مخرج، علما إن زينب صبرت على أمر من الصبر.
0: نعم فعلا،
4: الإيمان في رضا الله سبحانه وتعالى.
0: السلام على مولاتنا زينب عليه السلام، وحياك الله يا أبو نبأ.
4: زينب،
0: وأحسن الله
4: يا
0: لنا.
4: يا زينب، كم عانيت من مصائب يا زينب، يا زينب كم عانيت من مصائب، وأبيت أن تنال من عزمك المصائب. سيدتي، سيدتي أنت القداسة للدين شرف، لك الطفوف لقد وافتخرت يجرب، وأنت سبعت ما أتلتك فواجع، والجمع الخسيس هزيل ومضطرب، لعج إيمانك صبرك من محمد، وبالثبات جدت لأجيال تتعاقب، وغدا وغدا يزيد في العار شائعا، وخصال الموبقات فيه يكتب كنف، وابن ابن فاجرة مفتري، وعلى المفتري تصب الغضب.
0: أحسنت.
4: ورغم يزيد العبد وش نصرا، وراح وصحبه لبئس المهاد عصبوا. إعلام للسماء وبحزم الشمخت، جذوة عزم لا تقهر ولا تتلب. سلام عليك يا عقيلة هاشم، يا دوعة المجد كيف تصبى زينب. وويل للظالمين والحشر قادم، وفي قعرها توقد تلك النواصب. سيدتي عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب، وفي رعاية الله.
0: عظم الله لك الأجر وأحسن الله لك العزاء مستمعنا العزيز أبو نبأ، وأحسنت على هذه المشاركة القيمة، وجعلها الله إن شاء الله في ميزان حسناتك. طبعا سادتي الأحبة، اليوم مثل ما تحدثنا عن الصبر، لنجعل من البلاء الإيجابية في البلاء. قد يتساءل البعض أنه كيف نستطيع أن نكون إيجابيين ونحن في بلاء. الإيجابية في البلاء لا تعني أن لا نبكي، بل أن نبكي ونؤمن في آن واحد. كيف؟ أن نحزن ونكمل الطريق، أن نحمل أحزانا كرايات لا كأثقال تشلنا. لقد رأينا في أيامنا هذه أمهات للشهداء صابرات يبتسمن وسط الجنازات. إحدى الأمهات حين دفنت ابنها قرأت على قبره زيارة عاشوراء وقالت الحسين، أو قالت خلينا نقول باللغة العامية الحسين، ما مات وابني ما ضاع، اثنينهم شهداء واثنينهم شافعين بيوم الحساب. ها هي القوة التي تنبع من الإيمان، هذه هي أو هذا هو الوعي الكربلائي من مدرسة زينب والحسين. نسمع من أسير في سجون الطغاة طل 20 عاما بين الجدران يروي ويقول ما ثبتني إلا صورة زينب في الأسر، وهي تقول لي اثبت، فالإمام السجاد أثبت. نحن نحتاج اليوم إلى صبر للبناء، صبر يرمم أرواحنا لا فقط يجمدها. بعض الأشخاص ينظرون إلى الصبر بأنه تجميد، بأنه عجز، لكن مولاتي زينب عليها السلام والصبر الحقيقي هو ليس تجميد وليس احتكار وليس أن أكون أنا ضعيف، لكن الصبر هو أن أكون قوي وصاحب مبدأ وعقيدة. فالصبر هو قوة وشجاعة، فاليوم نحتاج إلى صبر بناء يرمم أرواحنا لا فقط يجمدها، ونحتاج إلى أن نرى كل ألم على أنه امتحان لصياغة النفس. حين نريد تنمية أنفسنا لنتأمل في زينب، مولاتي زينب لم تبكي قط، ويعني نقول أنها لم تستخدم البكاء كوسيلة للتعبير عن الحزن والأسى، بل كانت رغم ألامها ولوعتها وبكائها ما بينها وبين نفسها كانت توعي وتنهض الأمة، وكانت تخطب وتصنع الأمجاد. أيضا لنكون مع مولانا زين العابدين عليه السلام، الإمام السجاد لم ينسحب من الحياة بل صاغ منها تراتيل. تخيل أن الإمام السجاد عليه السلام رأى أبيه ورأى أعمامه وأخواله، ورأى النساء السبايا ورأى الأطفال ورأى ضرب الأطفال. وقد يكون صبر الإمام السجاد عليه السلام العليل قد يكون أقوى وأكثر من صبر مولاتي زينب عليه السلام، لأنه رأى الواقعة وهو رجل ولم يستطع أن يشارك فيها. هذا أيضا نوع من أنواع الألم ونوع من أنواع الصبر ونوع من أنواع الابتلاء العظيم الذي مر على إمامنا السجاد عليه السلام. إذن لنجعل من الصبر عنوانا لحياتنا، لا نكسة بل دفعة، ولا ضعفا بل قمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين والعاملين الواعدين، أن يربط على قلوبنا كما ربط على قلوب أهل بيت نبيه. طبعا احنا نحتاج إلى أن يكون هناك رباطة جيش، وأن يكون الله سبحانه وتعالى معنا، لكن علينا أن نبادر. الله سبحانه وتعالى، هناك مقولة دائما يقول احنا بحياتنا العامية نستخدمها، يقول اسعى يا عبدي وأني أعينك. فرب العالمين يريد من عندنا السعي، يعني علينا أنه احنا أنه نبلش بطريق الصبر، نسعى إلى الصبر، نسعى إلى التحمل، نكون واعين بما يجري علينا حتى نستطيع أن نقاوم. فالله سبحانه وتعالى إذا رأى منا الصبر ورأى منا الثبات، فإنه سبحانه وتعالى سيربط على قلوبنا كما ربط على قلب زينب ومولانا السجاد عليهم السلام. فنقول اللهم اجعلنا ممن إذا ابتلي صبر، وإذا فقد احتسب، وإذا ظلم سامح، وإذا ضغط نهض. ونقول أيضا اللهم ارزقنا صبر زينب وثبات زين العابدين ودمعة لا تذبل في حب الحسين. فهذه هي قضية كربلاء، وهذه هي قضية الحسين، وهذا هو ما جادت به ثورة عاشوراء علينا. اليوم هي ثورة عاشوراء وملحمة كربلاء، هي ليس ثورة سيف أو ثورة قتال، ولكن هي بقدر ما هي ثورة وعي وإدراك وإيمان ورسالة خالدة تحمل في طياتها العديد من الدروس. لكن حتى لا تختلط علينا الأوراق، وحتى لا تكون هناك نتحدث في الكثير من المواضيع، اليوم ارتئينا أن يكون بداية اللقاء معكم، بداية حلقتنا لهذا اليوم، نتحدث فيه عن الصبر وكيف نستطيع أن نصمد ونصبر في وجه المأساة وبوجه المشاكل كما صبرت مولاتنا زينب ومولانا السجاد عليهم السلام. نأخذ فاصل قصير من مخرجنا عرفان الأبدون، ونرجع بعدها لنكمل حديثنا عن الصبر. وأكيد لا تنسون باب المشاركة مفتوح أمام حضراتكم لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم ويانا في موضوعنا لهذا اليوم. فعظم الله لكم الأجر وأحسن الله لنا ولكم العزاء.

عظم الله أجورنا وأجوركم سادتي الأحبة، وأحسن الله لنا ولكم العزاء. أعتقد ويانا اتصال آخر، فقدنا الاتصال. مستمعينا الكرام، هناك مخرجات قد نستطيع أن نصل إليها بعد ما مر على محمد وآل محمد وعلى الحسين عليه السلام في كربلاء. أبرز النتائج والأبعاد التي توخاها الإمام الحسين أو التي سار من أجلها الإمام الحسين بنسائه وعياله إلى كربلاء هي كان يريد هز ضمير العالم الإسلامي أنذاك، حينما تتحدى إلى مسامعهم أنباء اضطرار خروج الحسين عليه السلام بعياله وأطفاله على غير أمن عليهم من بلد إلى آخر، فهم بقية النبوة وأبناء رسول الله، وهذا قد يكون هزة للضمير. الأمر الآخر، أراد أن يلقي الحجة على الذين برروا عدم نصرتهم للحسين بأن لهم عيال وأطفال يخافون عليهم من ابن زياد ومن الطغاة. قد يكون الإمام الحسين عليه السلام يقول أني ضحيت بأغلى ما أملك بالغالي والنفيس وهم أبناءه وعياله، فحينما ضحى الحسين عليه السلام بأبنائه وعياله وأخذهم لكي يكون درسا وعبرة للذين قالوا لن نستطيع الخروج ولن نستطيع القتال لنصرة الحسين. والأمر الآخر، قد يكون خطوة احترازية ليبقى الحسين عليه السلام حر في اتخاذ القرار المناسب لتبقى ثورته خالدة. والأمر الآخر والذي قد يكون أكثر أهمية وعطاء وآثار مما ذكرناه، هو أنه أن تترك هذه الثورة رسالة للأجيال، تترك لهم بصمة رسالية. فلولا وجود النساء في كربلاء ورحلة السبي ولم تكشف حقيقة كربلاء، ولم يكن ذلك أو لم يحدث ذلك الخطاب التاريخي، الخطاب العظيم لمولاتي زينب عليها السلام في مسجد يزيد، فكان خطاب امرأة ضعيفة سليبة مسبية، قتل أهل بيتها وبقيت وحيدة مع المرضى ومع الأطفال ومع الحزن والألم والرماح فوق السيوف أو الرؤوس فوق الرماح، تسير في طريقهم أو تسير أمامها، فترى المناظر المريبة وتضرب بالسياط وهي عزيزة محمد وعلي، فهي عزيزة الزهراء، عزيزة الحسين، عزيزة أبي الفضل العباس، مولاتي زينب. تتخيل أنه العزة والحب لمولاتي زينب عليها السلام. فمولاتي زينب عليها السلام كانت من النساء العزيزات التي كانت لهم دور عظيم في كربلاء، لأنها كانت عزيزة أهلها، لأنها لم ترى الحزن ولم ترى الضيم يوم في ظل أخوتها وآل بيتها. فكيف استطاعت هذه المرأة اليوم أن تقف في وجه ابن زياد وفي وجه الظالمين وفي وجه الطغاة وأن تحقق ما حققته من آلام من نصر؟ وعندما وقفت وخطبت وتحدثت في مسجد يزيد لعنة الله عليه وهي تصارخه وهي تتحداه، فتقول له كد كيدك واسع سعيك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا. فهذا هو الموقف العظيم، وهذه هي الفاجعة العظيمة، وهذا هو الذي استطاع أن يثبت ويرسخ نذالة العدو يزيد وأعوانه وأنصاره، واستطاع أن يثبت قوة الإسلام وقوة الحجة التي ألقتها زينب في ذلك المسجد وهي امرأة، ووقفت ونادت وصاحت وقالت هذه الكلمات. وعندما أراد أن يشمت بها أو يتشمت بها يزيد ضاحكا ونخاطبها ضاحكا، كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ فكانت جوابها ما رأيت إلا جميلة. معظم هذه العبارة وما أعظم هذا النداء، تقول إنها رأت الجميل، ودائما تقول اللهم اجعلها في عينك. وأيضا عندما سقط الحسين عليه السلام أيضا كانت لها كلمة عظيمة أيضا في يوم عاشوراء، حيث قالت اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. هذا هو العطاء،
هذا هو الإيثار، وهذا هو الحب والثقة واليقين بالله سبحانه وتعالى.

إذن زينب هو أو هي محور المعركة ومحور الطف، لأنها هي من بقت تروي لنا رواية كربلاء، وهي التي تناشدنا وتروي لنا ما حدث في يوم العاشر وما بعد العاشر. فبداية رحلة السبي بدأت بعدها مهمة زينب منذ سقوط الحسين على أرض كربلاء مخضبا بدم الشهادة. هنا وقعت عليها عدة مهام أو عدة مهام في تلك الساعات الرهيبة التي تتيه فيها العقول، والتي ضاع فيها عقول أولي النهي والحجى، ولكنها ابنة أمير المؤمنين وفاطمة عليهما السلام كانت حامية لإمام زمانها زين العابدين عليه السلام، كانت محافظة على النساء والأطفال، كانت متفقدة لمن اختفى منهم. لما جنى عليها الليل بعثت بصبيين إلى عمر بن سعد لطلب خيمة يقضون تحتها ليلتهم الحزينة. الليلة التي كانت من أقسى الليالي على زينب وعلى آل محمد، ولعل أبرز ما يسجل لعقيلة بني هاشم من موقف يكشف لنا مدى رؤيتها وعمقها ووعيها، وكحصيلة لذلك الإعداد الرسالي، هو ما خاطبت به إمامنا السجاد عليه السلام في صبيحة يوم الحادي عشر، حيث رأته يجود بنفسه فانبرت قائلة له مسمعة بذلك ركب السبايا لكي ترفع معنويات المسبيات، ولمزيد من التبكيت والتقريع للظالمين الذين حضروا مقالتها. فقالت ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية الله، ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وأخي، فوالله إن هذا العهد من الله إلى جدك وأبيك، ولقد أخذ الله ميثاق أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض، وهم معروفون في أهل السماوات، إنهم يجمعون هذه الأعضاء المقطعة والجسوم المدرجة فيوارونها وينصبون بهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء، لا يدرس أثره ولا يمحى رسمه على مر الليالي والأيام، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال في محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلا علوا. هذا النص لمولاتي زينب عليها السلام ذو المفاهيم الرسالية العميقة الذي تفوهت به بطلة كربلاء زينب الكبرى، بما يكشف من رؤية بعيدة وأفق يمتد مع التأريخ إلى ما سيمثله قبر الحسين عليه السلام للأمة عبر أجيالها، من منطلق للرفق وموئل للإباء ومدرسة للجهاد. وهي في ذلك الجو المفعم بالحزن والألم والمعاناة تقول هذه الكلمات عن ذلك الإعداد الكبير الذي هيئ لعقيلة بني هاشم عليها السلام، تشاطرت هي والحسين بنهضة حتم القضاء عليها أن يندبا بها. هذا الموقف يكاد يكون أول موقف للحوراء زينب في بداية رحلة السبي، اختزل الأبعاد الرسالية الواعية
ولها مواقف الإمارة بالكوفة أمام الطاغية في مقولتها التي ذكرناها مرارا وتكرارا: ما رأيت إلا جميلة، وبقصر يزيد بدمشق، وهي تخطب كتكيدك وسع سعيك وناصب جهدك، لم تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا ولن نرحض عنك عارها. وموقفها في رجوعها إلى المدينة وتحريضها الناس على أخذ الثأر للشهداء كربلاء حتى أخرجت وأبعدت إلى مصر على أرجح قولين في مكان وفاتها. إذن أحبتي الكرام، كانت النسوة قد قلنا للأعداء: بالله عليكم إلى ما مررتم بنا على القتلى، ونظرنا إليهم مقطعي الأوصال وطعمتهم الرماح ونهبت دماءهم بيض الصفائح وطحنتهم الخيل. فقامت النساء بالصياح والعويل واللطم على الوجوه، وصاح زينب: يا محمد، هذا حسين بالعراء، مرمل بالدماء، مقطع الأعضاء، وبناتك سبايا، وذريتك مقتلة. فأبكت والله كل عدو وصديق، كل عدو وصديق بكى على زينب. إنها بدأت عملية تغيير كبرى باتجاه أهل البيت، فهي التي استطاعت أن تزرع الندم والألم في قلوب أعداء آل رسول الله. فالسلام على عقيلة بني هاشم وجبل الصبر، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وإياكم بزيارة الحسين وزينب وآل محمد في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة، وأن نكون ممن سار على طريقهم ومضى على نهجهم. ولا ننسى المعزى مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. مستمعين الكرام، بهذا القدر وإلى هنا نصل وإياكم إلى ختام لقاء الإيمان والود معكم في برنامج حسين وأشياء عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. نأمل أن نلقاكم على خير بإذنه تعالى. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء. تقبلوا تحياتي، أنا أزهر الكندي أعدادا وتقديما، وزميلي عرفان العبدون في الإخراج وعلى الهواء مباشرة. دمتم في رعاية الله وأمانه، وإلى اللقاء.

إن الأجر الذي يعطيه الله لمن يتذكر مصيبة الحسين عليه السلام في أي وقت من الأوقات. تلك المصائب التي تحرق القلب وتنهمر بسببها الدموع هو أجر مصيبة الحسين عليه السلام. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

أسأل وارجع ألقى من الصعب أسأل. لغز حيرني حلة وما إلى كل حل. سمح وجهه ويصير الموت من يزعل. ألف عام وكسر دورت راية حل، وبعدنش ما يجي عاشور عن أسأل. من هو العباس؟ من هو

ستة قاعد مش عليها القمر قامت تبوس بخطوته من يحجي ويسمع بشر يشبع سنة من كلمته من

سيد أهل الكهف سيد أهل الكهف شاف وجهه وهتف من هو العباس سر سر بسملة ناشدة كربلة من هو العباس سر سر بسملة

0: شبه الجنة والجنة تتمنى تتحنى بغوار جمال.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: هنا الحسين.
4: هنا زينب.
3: هنا الطف.
4: هنا الكبرياء.
3: هنا الكبرياء.
4: هنا الانتصار. هنا الانتصار.
3: انتصار الدم على السيف، انتصار العدل على الظلم،
4: انتصار البراءة،
3: انتصار المروءة.
4: هنا الفرات الذي بات شحيحا بعدك يا حسين.
3: الذي بات شحيحا بعدك يا حسين.
5: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. والله ما هذا فعال دين، ولا فعال صادق يقين.
4: هنا يحيى الحسين.
3: هنا يحيى الحسين.
4: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: إذاعة جامعة المستقبل.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مستمعين الأحبة، وهذه الحلقة من برنامج زينب تتكلم. هذا البرنامج من إعداد حيدر الشلبي، تقديم منار العامري، وإخراج عرفان العبدون.

أهلا بكم من جديد أيها الأحبة الكرام، ونحن نعيش ذكرى أيام عاشوراء، حيث وقفت السيدة زينب عليها السلام وتكلمت، ولا زالت إلى يومنا هذا زينب تتكلم. خطبتها، مواقفها، ثباتها، يتكلم في عصرنا هذا وفي كل عصر. برنامجنا زينب تتكلم يتحدث بلسان حال السيدة زينب عليها السلام، وهي تحاور جيلنا وكل جيل.

في كل عام تتجدد الجراح، لا لأننا نحب الحزن، بل لأننا ما زلنا نبحث عن الحقيقة، عن الصدق، عن الإنسان. أنا زينب. نعم، زينب التي وقفت في وجه الطغيان، التي رأت ما لا يحتمل وسكتت حيث ينبغي السكوت، وصرخت حين وجب أن تكسر جدران الصمت. أنا زينب أخت الحسين. لا أتحدث إليكم اليوم كرمز، بل كأخت فقدت كل شيء إلا الكرامة، كقلب لم تنطفئ فيه نار كربلاء ولم تتوقف فيه نبضات الرسالة. خرج أخي الحسين لا طالبا سلطة ولا ساعيا إلى جاه، قالها صريحة مدوية: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، فأنتم ماذا تطلبون؟

روح صوته الله يبارك فيك ان شاء الله تستاهل العقيله بعد اعلى صوت زين

0: خادم الزهراء المخلص الموفق كرار حسين.
1: أكاد أسمع أصواتا تقول: نحن نطلب الخير، نطلب العدل، نطلب أن نعيش بسلام، ولكن أخبروني كيف تطلب هذه المطالب وأنتم تغضون الطرف عن الظلم في بيوتكم، في شوارعكم، في مؤسساتكم؟ كيف تطلبون إصلاح المجتمع وأنتم لم تصلحوا ما بينكم وبين أقرب الناس إليكم؟ كيف تطلبون كربلاء وأنتم لم تجرحكم بعد كلمة، لم تكسر قلوبكم مظلمة؟ الحسين عليه السلام خرج لأنه لم يستطع أن يسكت. خرج وهو يعلم أن الطريق مليء بالدم، وأن القلوب قد ماتت من الخوف، وأن السيوف تباع وتشترى، وأن المواقف تكتب على ورق المصالح. لكنه خرج لأن الإصلاح لا يبدأ من فوق، الإصلاح يبدأ من إنسان واحد يقول: أنا أرفض. إنسان يرفض أن يهادن الباطل، إنسان يرفض أن يعيش على حساب كرامته، إنسان يرفض أن يسكت إذا رأى أخاه يهان، أو جارته تظلم، أو طفله يحرم من حقه.

في بيتنا بدأ الإصلاح. بدأ حين قال أخي: لن أبايع يزيد، يعني لن أجامل الفساد، لن أعطي شرعية لطاغية ولو بكلمة. وفي بيتكم من أين يبدأ الإصلاح؟ هل من كلام طيب بين الأخ وأخته؟ هل من الاعتذار إذا أخطأتم على والدكم؟ هل من سعي إلى صلح بين قلبين كسرتهم مشادة؟ في كربلاء رأيت أجساداً بلا رؤوس، رأيت أطفالاً بلا ماء، لكنني رأيت أيضاً قلوباً نقية لم تساوم. العباس لم يقل أستسلم لأعيش، علي الأكبر لم يقل أبي دعنا نعود. سعداء، كانوا سعداء لأنهم فهموا أن الإصلاح لا يطلب إلا بالتضحية.

0: البلد مت يسرة
1: أميرة على الحزن واليسر منتصرة وبتاجل كرامة أصبحت مفتخرة وبنور الجلالة تنور الحضرة وبنور الجلالة تنور وري الحاضره.

أيها الأحبة الكرام، اليوم لا تطلب منكم الدماء، بل يطلب منكم الصدق، النية الصافية، أن تعيدوا النظر في قلوبكم، في تصرفاتكم، أن تعيدوا بناء الجسور التي هدمتها الأنانية أو التكبر أو الغضب. كم أخ اليوم لا يكلم أخاه، كم بيت يخفي خلف جدرانه وجعاً لا يقال، كم زوجين بينهما حب لكن لا أحد يعتذر.

0: شفيني يا يا زينب
1: عندك حاجة عندها ولا
0: يا زينب
2: يا زينب
0: للشاعر كرار حسين الكربلائي من المخيم ليش وحدك طالعه طالعه

0: خويا تقل جيت لشوفتك يا كافلي حبيبي تقل جيت لشوفتك يا كافلي
1: كربلاء ليست قصة دماء فقط، بل قصة بيت. نعم، إنه بيت آل محمد، بيت اجتمع فيه الألم والحب والصبر والصدق، بيت لم يكن بين أفراده إلا الرحمة، بيت إذا نظرت فيه عرفت معنى الإيثار. حين أعطى العباس الماء لا لنفسه بل لطفلة عطشة، حين حملت رقي الدموع لا لنفسها بل لحزن أبيها، حين صبرت أنا لا لنفسي بل لأني كنت أمل الباقين. هكذا تخاطبنا زينب عليها السلام.

أخي حسين، ما خرجت إلا لطلب الإصلاح وها هم يطلبون الترف. ما خرجت إلا لنصرة المظلوم وها هم يتفرجون على المظلومين وهم يسحقون. ما خرجت إلا لترفع الإنسان وها هم يبيعون الإنسان لأجل منصب أو سلطة أو حساب. لكن لا زال هناك من يسمع، لا زالت هناك قلوب فيها قبس منك وفيها دمعة علينا. يا من تسمعني الآن، نعم أنت، الإصلاح لا ينتظر قانونا جديدا، الإصلاح ينتظرك. كل مرة تسامح فيها من ظلمك هذا إصلاح، كل مرة تعطي فيها من حرمك هذا إصلاح، كل مرة تحتضن فيها من أبعده الغضب هذا أيضا إصلاح.

القدر طولي عليك انتظاري شابحة عيوني على دربك وانتظر ليلي ونهاري قلبي ناري بعيني دمعي ومزجت دمعي.

الشمس يا ابويا روحي صوبت بمصيبة امي اليوم صوبني زماني فرقتك

والمصايب كلها يمي هجمة أشباح المناية هدمت حالي وعزمي.

زينب عليها السلام ليست فقط ابنة علي وفاطمة، ولا فقط أخت الحسين، بل هي صوت الحق حين يحاصر، وضمير الأمة حين يخذل، وبوصلة العدل حين تضل السبل. لو عادت زينب اليوم، لو مشت في شوارع مدننا ورأت ما نعيشه من ضياع، من جهل، من تطبيع مع الظلم، ماذا كانت لتقول؟ هذه الحلقة أيها الأحبة ليست رواية من الماضي، بل لقاء مع الحاضر، معكم، مع شباب هذا العصر، فاستمعوا.

زينب عليها السلام تخاطبكم. تخيلوا معي، فتاة مكلومة قد خطف منها الأخ والبيت والمقدسات، لكنها واقفة لا تنكسر لا تنهار. إنها زينب عليها السلام. في لحظة كربلاء لم تكن فقط الأخت الحزينة، بل كانت الراصدة. كانت تكتب على ألواح قلبها كل لحظة. كانت تعرف أن الحسين يذبح لا لذاته فقط، بل ليبعث الضمير فينا. وحين وقفت أمام الطاغية في قصره لم ترتعد، لم تطلب النجاة، بل قالتها بملء الفم: ما رأيت إلا جميلا. أي قوة هذه؟ أي وعي؟ أي ثبات؟ زينب عليها السلام لو وقفت اليوم وقالت لكم: يا شباب يا بنات، أنتم الحسين القادم.

0: بالبغض والعداء، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لا أهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل. وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
1: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
0: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم. فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
1: اسكتي، أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك.
0: ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عطرته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
1: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا.
0: وحسبنا بالله حاكما، وبمحمد خصيما، وبجبرائيل ظهيرا. وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا.
1: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح. هل ترون ماذا كان سيفعل إمبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟ هذه المرأة، أما كان يأمر بصلبها؟
0: لقد جرت علي الدواهي مخاطبتك، وإني أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرى والصدور حرة. فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. ولئن اتخذت المغنمة لتجدن وشيكا مغرمة، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد.
1: أقسم لألحقنك بأخيك.
2: مولاي، لئن قتلتها انقلب الأمر عليك وتألب الناس ضدك.
3: زينب عليها السلام تخاطبكم أيها الأحبة، فتقول لكم: يا شباب اليوم، يا من تحملون في جيوبكم العالم، في هواتفكم المعلومة، في صدوركم الثورة، أنا لست قصة تبكى في عاشوراء، ولا حكاية تعاد كل عام، أنا صوت لا يموت. أعرف أنكم تعبتم من الزيف، من الانقسام، من التضليل، من طغاة العصر الذين يلبسون قناع الحضارة، لكن اعلموا أنتم الحاضر، أنتم المستقبل، أنتم الثورة. أنا لم أقف في كربلاء فقط لأبكي أخي، بل لأقول للدهر: لن تخرسوا صوت الحق. أنتم اليوم تقابلون كربلاء أخرى، في فلسطين المحتلة، في السجون، في شاشات الإعلام المضلل. كونوا كالحسين وكونوا كزينب. زينب اليوم لا تطلب منكم الموت، بل الحياة التي تغير. أن تكون زينبيا في هذا العصر يعني أن لا تقبل أن تكون حياديا أمام الظلم، أن ترفض أن تخدر بالمحتوى السطحي، أن تكون مثقفا واعيا ترى خلف الستار. زينب عليها السلام تقول لكم: اكتبوا، شاركوا، طالبوا، تعلموا، نظموا، صلوا، اغضبوا، ابكوا، ولكن لا تسكتوا. إن كنتم لا تستطيعون فاحملوا القلم، وإن عجزتم فاصرخوا بالحق على منصاتكم. أنتم جيل لم تتح له الفرصة كثيرا، لكن أمامه كل الأدوات، فلا تبيعوا حريتكم لمن يسرقها، ولا تسلموا عقولكم لمن يريد أن يدجنها.

زينب يا وطن يجمع الناس يا تاج على تاج التاج على زينب يا وطن يجمع الناس يا تاج على تاج التاج على الراس كرامتنا بضريح صعبين داس نجي نزورك احساسك نشبع احساس هضيمة وعب هسة بلا يحر خدامك حماية بزود عباس

يا ابو الخدير ضاق الصدير سيفك تجيبه سيفك زينب وطن زينب وطن زينب.

0: زينب عجيبة قولها للطيب الغالي الحسيني الأصيل الشاعر الذهب راحت ضعن شايل حسرة ايتام.
1: كربلاء لم تكن فقط معركة سيوف، بل كانت معركة وعي. الحسين عليه السلام مات ليعلمنا أن السكوت خيانة، وزينب وقفت لتعلمنا أن الكلمة تسقط العروش. في عالم اليوم العدو لا ينتهي ولا يأتي على فرس، بل على شكل إعلان، على هيئة مناهج، على هيئة تسلية. فهل أنتم واعون؟ انظروا حولكم، كل قضية حقيقية تشوه، كل مقاوم يصور كإرهابي، كل خائن يكرم كبطل. هل تعرفون من يمكنه كسر هذه المعادلة؟ أنتم بصوتكم، بوعيكم، بحضوركم. لو كانت زينب بيننا لقالت لكم: لا تخافوا ولا تيأسوا ولا تساوموا، أنتم آخر جدار في وجه الزيف، أنتم الضوء حين يخيم الظلام. احملوا روايتي، رواية كربلاء، ليس كذكرى بل كأداة، اروها لأبنائكم، ارسموها في كتبكم، غنوها في أناشيدكم، أعيدوا خلقها في أفلامكم. كربلاء ليست حدثاً، إنها مشروع وعي.

0: السلام عليك يا زينب، يا صوت الحق الذي لم ينكسر، ويا شعلة الثورة التي لا تخبو. أريدك أن تسأل نفسك بعد هذه الحلقة، هل أصلحت ما بينك وبين نفسك؟ هل أصلحت ما بينك وبين ربك؟ هل أصلحت ما بينك وبين بيتك؟ هل أصلحت ما بينك وبين وطنك؟ لا تكن ممن يندب الحسين ويمارس الظلم، لا تكن ممن يمشي في العزاء ويكسر قلبا في البيت، لا تكن ممن يبكي لكنه لا يصلح. الحسين لم يمت، هو في كل موقف شجاع، في كل صرخة حق، في كل إصلاح يبدأ من الداخل. ما خرج أخي إلا لطلب الإصلاح في أمة جدي، فماذا تطلبون أنتم؟ أنا زينب ولا زلت أتكلم.
1: قالوا في الحسين.

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كان.

أسأل وارجع ألقى من الصعب أسأل. لغز حيرني حلة وما إلى كل حل. سمح وجهه ويصير الموت من يزعل. ألف عام وكسر دورت راية حل، وبعدنش ما يجي عاشور عن أسأل من هو العباس.

ست كعلم شعليها القمر قامت تبوس بخطوته من يحجي ويسمع بشر يشبع سنة من كلمته من يحجي

جمال شبه الجنة والجنة تتمنى تتحنى بغوار جمال عبر يوسف لو يوسف بيا

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مصباح الهدى، نور تشرفت بشهادته الأرض، فشع ضياؤه الأرض والسماء. الإمام الحسين، ثورة الحق والنصر.

0: برنامج لو عاد الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم وينما تكونوا، حلقة جديدة من برنامج لو عاد الحسين عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. راح أكون وياكم على مدار ساعة من الآن في الإعداد والتقديم رنا محمد، أما على الإخراج الإذاعي عرفان العبدون. أحبتي المستمعين، بحياتنا اليومية نمر بمواقف كثيرة من خلالها نشوف الظلم والخطأ والانحراف والصح، وفي أغلب الأحيان نوقف عند سؤال جدا مهم وسؤال جدا صعب، هل نقدر إنه إحنا نتكلم أو نبقى صامتين؟ الصمت أحيان يكون حكمة وأحيان أخرى يكون موقف خطير، خصوصا عندما يكون الحق بحاجة إلى صوت حتى يدافع عنه. ومن هذا المنطلق راح نوقف اليوم عند مدرسة عظيمة جدا بالوعي والموقف، مدرسة الإمام الحسين عليه السلام اللي ما قبل على الظلم وما صمت في هذا الوقت اللي كان فيه الظلم سائد، وعلم الإنسانية جمعاء أنه كلمة الحق راح تغير ولازم تغير مجرى تاريخ كامل. بهاي الحلقة راح نناقش ويا ضيفنا الكريم متى يكون الصمت حكمة، ومتى يكون الصمت تواضع، ومتى سيكون الصمت شجاعة، وكيف يمكن لرسالة الإمام الحسين عليه السلام أنه تصنع بينا وعي وموقف بواقعنا اليوم. بالبداية نحب نرحب بالأستاذ عدي صفاء الناشط المدني، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. طبعا أستاذ عدي، الإمام الحسين عليه السلام مدرسة علمنا الكثير من الأمور في مواقف مثل ما نقول خلال سويعات، يعني الإمام الحسين طبعا ما يختصر حياته فقط في وقت الطف، لكن حياته ممتدة إلى تاريخ وممتد إلى عصور وممتد إلى أجيال وممتد إلى كثير من الأزمنة والأماكن، يعني عند الإنسان المسلم وعند الإنسان غير المسلم، يعني الإمام الحسين مو مقتصر عند فئة معينة مثل ما نقول هيك. فهاليوم خلينا نتعلم كيف أنه علمنا الإمام الحسين عليه السلام ثقافة الصمت. شنو معنى ثقافة الصمت؟ شنو الإنسان، شنو يعني معناته الإنسان يصمت؟ متى يكون الإنسان صامت، ومتى يكون صمت هذا شجاعة، ومتى يكون تواطؤ، ومتى يكون حكمة؟
1: نعم ست، مثل ما تفضلتي حضرتك، بالنسبة للصمت هناك نوعين من الصمت.
0: نعم.
1: الصمت الحكيم والصمت الذي يمنح للظالم فرصة للاستمرار. وأيضا حضرتك وصفتي بأن يكون الصمت أحيانا شجاعة عندما يكون هو قول كلمة حق لتغيير واقع. أحيانا يكون تواطؤ، كأن يكون مثلا من مبدأ أنا مالي علاقة، أو مبدأ واحد يقول يعني ما
0: تصفيق للمقابل،
1: بالضبط ما أقدر أصف بأنه هو موقف المنافق أو موقف المجامل، خلينا نسميه كأن يكون أني أحكي على شخص معين، ممكن أني أجامل أو حضرتك تجامليني، يعني عفوا حشاش.
0: نعم.
1: تجامليني تبتسمين بوجهي، ما تقولي لي هذا خطأ، أنت دا تحكي على إنسان ما موجود أو إنسان،
0: أو مثلا أجاريك أنه أنت دا تحكي أنا وياك أجاريك بهذا الشيء هذا، أو مثل ما قلت أنه أني أصمت بس في سبيل أنه أني أتشفى الشر مثلا. زين، هذا الصمت اللي قلت عليه آخر شيء، هل هو هذا صمت أنه هو من ناحية أنه الخوف للإنسان، لو من ناحية أنه أتشفى الشر؟
1: هذا الصمت هو بعيد كل البعد عن الصمت الثقافي. ثقافة الصمت هذا موقف. موقف الصمت يتخذ أحيانا كأن يكون لا يضرب مصلحتي. كأن يكون أطلب بيه تقرب من عندك. مثل ما قلت لحضرتك مجاملة، يعني شون، يعني أنت مسؤولتي بالعمل تقول لي مثلا فلان من الناس بي فلان عيب، أنت متأكد هذا العيب ما موجود؟
0: فأنا راح تسكت،
1: راح أسكت. أسكت، وأحيانا لا، ممكن أن أثني على كلامك، يعني شلون، يعني أقولك إيه صحيح هذا خطأ. هنا تجرد من الشجاعة وقادنا إلى شيء آخر، كأن يكون تقوية الموقف الخطأ لدى المقابل. بعيد كل البعد عن النصيحة، بعيد كل البعد عن الواقع، وهذا مثل ما تفضلتي حضرتك كان عند الإمام الحسين ما موجود. يعني من صارت واقعة الطف قبلها تعرفين حضرتك سبقتها، عفوا سبقتها مجموعة من الرسائل والمناشدات، أن أقبل علينا،
0: هم طلبوا من عنده انه يجي عمود ينقذهم، يجي
1: ينقذهم
0: عمود يطلعهم
1: من
0: من
1: ظلم أو
0: الحالة اللي كانوا هم
1: نعم
0: بيها. لكن بالحقيقة انه من اجى ووصل وهو واهل بيته انه تخلوا عنه وصمته وصمت
1: هنا التواطؤ،
0: الجبن، الجبن
1: التواطؤ
0: طبعا.
1: اللي
0: نعم.
1: حضرتك تفضلتي بيه هنا كان مبني مثلا، احنا يعني ما نقدر نبت شنو الاسباب الرئيسيه، لكن الواضح من التاريخ، الواضح من المتناقل، انه قسم من عندهم طمعوا بالمال، قسم من عندهم كان يكون زوجاتهم او اطفالهم قال لهم احنا بامس الحاجه لكم.
0: هذا هم من دافع، يعني من اجى من ناحية الدفع، انه هو قال لهم
1: بالضبط
0: ناخذوهم لان راح تحصل معركة مثلا او فد شيء.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: فهنا شنو صار؟ صار أنا يعني ما عندي استعداد أنه أقدم أي تضحية ولو بالبسيط، مختلف كل الاختلاف عن موقف الإمام الحسين عليه السلام اللي هو قال قال أني لم أخرج أشرا ولا بطرا. يعني شنو يقصد؟ يقصد أنه أنا من إجيت ما إجيت لا طالب لسلطة، ولا إجيت مثل ما يقول إحنا بالمصطلح العامي عندنا الدارج أنه أنا متبطر على نعمة الله، جايب عائلتي هاي المسافة البعيدة ومتكبد عناء السفر ومجازف ومضحي، وهو متأكد طبعا كان ما جايب للقتال، كان جاي مع العلم أنه يدري هو الإمام الحسين شنو راح يحدث، لكن إجا دي يقولهم أني جيت في سبيل كلمة انطيتكم إياها أنه أني راح أجي.
0: والحفاظ على كلمة الحق، كلمة الله
1: هنا
0: تعالى على
1: ممكن
0: الإسلام.
1: انه كوالي احنا بوقتنا الحالي اصغر مسؤول من تحتاجيه حضرتك هنا تقول لي الان مثلا احتاجك، ممكن انت تجيني وراح يجاوبك يقول لك لا انت تعي يمي وقول لي ايش تريدي. هنا الامام الحسين ايضا قدم رساله بالتواضع. مدرسه الحسين هي مدرسه واسعه، يعني ما ممكن احنا نحصرها بموضوع او موضوعين، فما اريد يعني ادخل لمجالات اخرى واخليني فقط في
0: نعم، في محور
1: جانب
0: الحلقة مالتنا.
1: محور الحلقة.
0: طيب أستاذ عدي، شنو يعني شنو نعني بثقافة الصمت؟ شنو ثقافة الصمت؟ يعني هو الصمت هم له ثقافة معينة يعني؟
1: فعلا لان حضرتك تفضلتي وقلتي يكون حكمة احيانا، احيانا ممكن واحد من الناس احكي وياه اني هو بعيد عن اللي انا دا اسولف بيه
0: فكريا، يعني
1: فكريا،
0: كمستوى فكري مثلا.
1: او احيانا مثلا بالشارع احنا نشوف هسه احنا نحكي على حياتنا العامه، كأن يكون بالشارع واحد يجي يهاجمك على فد شيء معين انت شوفه ما يستدعي هاي المهاجمه، فراح تتخذين جانب الصمت. اما انت ان تكونين مثله وتقيمين شجار وراح يصير وشي ما يناسب لا المجتمع ولا يناسب مثلا احيانا العمر ولا يناسب المكان الاجتماعي او التصرفات الانسانيه، فاكيد راح تتخذين هنا جانب الصمت. هنا هذا مو جبن، هذا حكمة.
0: اكو قسم يعني ها خاف من عندي هذا، فلهذا سكت.
1: هو بغض النظر عن تفسيره هو
0: زين، شلون واحد يوصل للمقابل انه هو هذا موجب، انه هذا ثقافة انه انا ما ارد انزل مثلا مستواك، ما ارد اوصل للامور اللي انت دا تسويها، انا اترفع عن الاشياء الخطأ اللي انت دا تسويه.
1: نعم ما ممكن ست حقيقة أوصل له أنا هاي الفكرة، بس المهم أن أكون أنا مؤمن بهاي الفكرة، يعني شيء هو يخصني أسكت مو من باب ضعف، بس أقول أنا يعني ما يستدعي الأمر أن أقلل من احترامي قدام الناس، أو قلت لك أدخل بشجار على فد شيء ما يسوى، فممكن أتخذ جانب الصمت. هنا راح يكون ثقافة توجيه الشجاعة بالمسار الصحيح، متى تكون الشجاعة الناطقة ومتى تكون الشجاعة بالصمت، لأن ترى الحكمة والحلم والسكوت هذا يراد له شجاعة، لأن أحيانا ما أقدر أتمالك نفسي، هذا إذا قدرت أتمالك نفسي وأسيطر على وضعي فمؤكد أنه أنا إنسان حكيم وشجاع.
0: يعني يعتبر الصمت هنا أنا شجاعة
1: شجاعة
0: وليس فقط صمت
1: هنا
0: ثقافة.
1: راح تكون شجاعة.
0: طيب هل الصمت دائما موقف سلبي؟ يعني دائما إنه الإنسان من يصمت هذا فد شيء سلبي يؤخذ عليه، يقول له مثلا إذا صار أشياء يقول له ادعوا فعفو، هذا 24 ساعة ساكت.
1: فعلا هاي ممكن هي تكون سلبي هم للمقابل، وممكن هنا توجيه الأمور تتبع ثقافة المجتمع بشكل عام. يعني شنو؟ يعني شو وقت ما أنا تصرفت وأنت فهمتي تصرفي هذا هل هو يعني يستدعي الصمت أو لا؟ أو تقولين مثلا أنا ساكت عن كلمة حق، الإنسان يتصرف كل من يتصرف وفق اللي هو يشوفه صح، بس اللي واحد يطمح إلى أن يكون المجتمع فاهم لهذه التصرفات، مثل ما تشوفين حضرتك بالسوشيال ميديا هسه أغلب الأحيان ينشر موضوع طفل مريض أو محتاج مساعدة أو فتشي، بالمقابل شنو اللي دا يصير؟ أنه تتحول مجموعة التعليقات إلى مهاترات ومهاجمات وتمتد إلى أمور ما لها بعيدة كل البعد عن موضوع أصلاً اللي منشور البوست نفسه. هذا ليش صار؟ لأن ما عندنا ثقافة الصمت. أو أني مثلاً هنا ممكن عذراً للتعبير أجعجع، يعني أحكي بس مجرد حتى أحكي، ما أعرف أنه هذا شنو راح يكون تأثيرات، ممكن يضيع قضية، ممكن يتحول إلى تنمر على الشخص المريض نفسه.
0: نعم.
1: هواية أشياء.
0: طيب ليش بمجتمعنا هسه أغلبية الأشخاص تميل للسكوت أكثر من المواجهة؟ يعني أريد أعرف هل هذا الشيء أنه أنت يعني تجنب مثلا مثل ما ذكرت حضرتك أنه أنت تجنب الصدام، تجنب مثلا وقوع بالغلط، أو أغلبية الأحيان واحد من قدامه ساعة والله عصبية ساعة ما شنو يظل يغلط مثلا، يعني عذرا على الألفاظ، أنه هو ما يحس بحساب المقابل، فتشوف أغلبية المواضيع اللي تصير أنه اتجهت مجتمعاتنا للسكوت أكثر من المواجهة. ليش يعني ليش هذا السكوت؟ إحنا وبعدين إحنا نرجع اللوم روحنا نقول هسه لو حاجين أغلبية الناس ورا ما صار السالفة وتخلص من يقعد ويا نفسه يقول أنا لو حاجي هاي الكلمة زين، أنا لو متخذ هذا الموقف ساعة الساعة من الصير الموقف، ليش الإنسان ما يحكي؟ ليش دائما يميل للسكوت؟
1: عدة أسباب. مرة مثل ما إحنا بدينا من البداية حضرتك تفضلتي نقول أنا شنو علاقتي بالموضوع، فراح أكون صامت، شيء ما يتعارض ويا مصلحتي وما يضرني. هذا ثقافة الخطأ اللي عندنا. يعني كان يكون مواقف مجموعة من الشباب خريجين يطلعون مظاهرات يقول أنا أطالب بالتعيين، أنا كموظف أقول شنو علاقتي بالموضوع، ليش أروح سندي؟
0: يعني قصدك أنه أكو مواقف تستدعي من المقابل أو مجموعة كاملة تقف يد وحدة.
1: بالضبط. هنا هو الموقف ترى موقف مجتمع، مو موقف مجموعة الخريجين، هذا موقف مجتمع. يعني المجتمع هو
0: زين، هالمجتمع كامل عنده خوف من المقابل بحيث أغلبية المجتمع ده يصمت ويسكت ويتخذ موقف انه انا شو عليه، حتى لو شغله اكو قسم مرات حتى شغله تخصه بس يقول انا شو العلاقه، يلا ما يخالف حالي حال البقيه.
1: ها هنا حالي حال البقيه. سبب، يعني احنا ما نريد نتناول المواضيع، سبب اما فد رتم معين مشى عليه المجتمع نتيجه فد زمن نظام سابق او قمع او اي شيء صار، بغض النظر عن الطرق اللي قادت الشعب لهذا الشيء أو الوسائل اللي قادت الشعب لهذا الشيء. ثقافة الشعب العراقي هو شعب صامت فعلا، واللي يحكي للأسف في هذا الوقت يكون هو إنسان نشاز. يعني كان يكون أنت مجرد تطلعين تحكين عن نظافة شارع، هواية من الناس المحيطين بيك،
0: لكن أكو ناس طلعت يعني تتكلم بالأشياء الإيجابية، وأكو شلون مؤيدين، وأكو مثلا متفاعلين خصوصا بمواقع السوشيال ميديا اللي نشوفها هسه حاليا. أنه إذا ينشر مثل ما ذكرت حضرتك على النظافة أو على المساعدة أو على هاي، أكو مثلا تفاعل، أكو ناس تتعلق. هذا يعني ما نقول صامت بصورة كاملة، لكن مثل ما نقول خلف الكواليس على الأكثر.
1: عفوا نسيت، أنا قصدته وحضرت صح تقولين، بس قصدته الثقافة المجتمعية. يعني كأن يكون كل المجتمع رافض للظواهر هاي. يعني الثقافة ممكن أنت تحكين تقولي لي يابا أنت ليش تشمر هذا البطل الفارغ مال المي بالشارع؟
0: أي إذا واحد نفر واحد مثلا شاف ظاهرة ما تقدر تقولها،
1: ما تقدرين تقولي له هاي. هنا يعني ممكن أنه المقابل يقول لي شكرا جزيلا، شكرا للنصيحة أو شكرا
0: يعني
1: للتنبيه.
0: من باب الأدب هذا المؤدب، لكن
1: ومثقف دي يفهم شنو أنت تحكين. أنه هذا مو استهداف شخصي، الهدف من عنده أنه أني أبني مجتمع نظيف أو بيئة نظيفة خلينا نقول. هاي الثقافة مو موجودة عندنا. أول كلمة راح أجاوبك بيها أقولك أنت شنو علاقتك بالموضوع، مو شامرة باب بيتك أني. أكو أجوبة ممكن تكون مستفزة
0: البعض، طبعا إحنا يعني نقول على البعض.
1: إحنا ست إحنا حتى أرجع لموضوع قضية الإمام الحسين والصمت، شعبنا أثبت للعالم كله هو شنو من شعب. إحنا نحتاج بعض التوجيه لا أكثر ولا أقل. شنو القصد التوجيه؟ من صارت فتوى الجهاد شنو اللي شفتي الشعب؟ شنو الناس اللي مستفيدة والما مستفيدة، والإنسان العسكري والإنسان المعسكري والمدني كل الناس،
0: كل الفئات. نعم،
1: هذه لبت هاي الفتوى وراحت للدفاع والذود عن العراق. هذا شنو يدلل؟ يدلل على أنه توحد الطوائف، توحد كل المكونات، وشفتي المسيحي ويا المسلم ويا الكل، الكل سوى هو كشعب راحوا تصرفوا
0: الرضا والصمت هنا. نعم.
1: هنا هذا موقف الشجاعة وثقافة الكلام وثقافة التعبير عن أنه شعب لا نقهر، هاي من باب. بس من باب ثاني من تجي حالة رخاء، وإحنا بمجتمع قلت لك موجود هسه من أجي يعني نفس هاي الأشخاص دول نفسهم، من أجي تجين تقولي ليش مرت هذا، قلت لك شنو علاقتك بالموضوع هنا، هذا شنو هو مو رافض للتصحيح لكن هو ما فاهم انت شنو الغايه اللي انت جيتي حكيتي بيها.
0: يعني نشوف اليوم بهاي العيشه العاشيه مثل ما نقول، الكثير التزم الصمت امام الفساد او التنمر والظلم الاجتماعي او حتى التراجع الاخلاقي خوف من العواقب او بدافع اللامبالاه، مثل ما ذكرت حضرتك انه انا ما لي علاقه، هاي الجماعه ما لي علاقه، او العواقب مثلا رده الفعل، او مثلا العاقبه مثلا ينفصل من شغله مثلا او ينطرد من المكان اللي هو بيه. يعني مع الاسف انه اكو البعض من هاي الظواهر الغير صحيحه غير ايجابيه. طيب انه المحور مالتنا يعني الامام الحسين عليه السلام كصوت الحق، ليش يعني قسم يقولون يعني ك أشخاص يعني معينين مثلا الإمام الحسين خرج زين، أكو مثلا مرات الأطفال يسألون الإمام الحسين استشهد، يسمعون القصة مالته في يعني ينقهرون، أو يعني شلون أقول لك يعني قلبهم ينكسر، يقول ليش ما مثلا سكت، ليش ما يعني ما طلع، ليش رفض أنه الإمام الحسين يسكت، ليش يعني ليش ما سكت
1: الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ طبعا هو الصمت هنا ما كان يعني أكيد هو يعرف الإمام الحسين لأن هو إمام فيعرف يتصرف، ما كان الصمت هو في محله. أكو أحيانا إحنا كحكم عندنا موجود أنه الصمت ممكن أن يكون تقية في بعض الأحيان. يعني شنو؟ يعني أنا هسه مثلا متأكد أنه في زمن يكون بالحكم ظالم نفرض، ومثل ما صارت بأزمان أخرى أو بأقوام أخرى أو أوطان أخرى هسه موجودة هاي الأمور، من يقول له إذا حكيت كلمة حق ممكن أن يطير راسك أنت تنعدم أو تموت. هنا السكوت شرح يكون من باب تقية، لكن مدى تأثيري يعني على الحالة يعني شنو أقصد؟ يعني الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في وقتها من حكى نطق كلمة الحق شنو الثمن اللي قبضه؟ قوم الدين، بين بأنه كلمة الحق تقال في أي وقت من الأوقات مهما كان الثمن، أصعب الظروف. يعني هو مثلا كان بإمكان الإمام الحسين، يعني ما أريد أكون حذر بالمصطلحات لأن هذا الإمام الحسين اللي دا أحكي عنه، يعني يقول عائلتي أنا شنو جايبه، أطلع وحدي خلي أروح أنا استشهد وحدي.
0: هو كان أكو هدف من أخذ عائلته كلهم.
1: هو بأنه إحنا بذلنا كل شيء في سبيل الدين ولمرضات رب العالمين. هنا هو اللي خلت قضية الإمام الحسين، هو اللي قوم الدين، هو اللي خلى الناس لحد هذا اليوم تعرف.
0: يعني تضحية الإمام الحسين بدمه وأهله وماله هي قومة الدين الإسلامي، ورجع عن عمود الإسلام مرة أخرى للحياة، ومظل ممتد إلى
1: يومنا هذا
0: وبعد
1: إلى يوم يبعثون.
0: أي نعم
1: راح يبقى،
0: وراح يبقى هذا الشيء يعني قائم الحمد لله. زين أستاذ عدي، ماذا تعلمنا كربلاء عن مسؤولية الإنسان تجاه الحق؟
1: والله يعني مسؤوليتي أنه أكون رافض للخطأ، يعني بس رفضي مو رفضي من باب تهجم أو باب يعني أسوي مشاكل، المفروض يكون الرفض أيضا رفض بناء مثل ما هو النقد.
0: زين اكو اساليب انه مثلا اذا تريد تقول فد كلمه او ترفض فد كلمه او فد موقف خطا، اكو اساليب اخرى للتحايل مثل ما نقول، على انه انت تقول كلمتك الصحيحه ورافض للصمت لكن قدام المسؤول تقنعه بهاي الشيء.
1: هاي هم صعبه، هي ممكن يصير كلش وموجوده هي احنا عندنا حسب اسلوب الانسان المتحدث. يعني مرات مثلا انت المدير توصلي له رساله، المسؤول هو عنك بالعمل، توصلي له رساله بطريقه غير مباشره مبطنه، واحيانا اكو اشخاص يفضلون الطريق المباشر اللي هو هذا نسميه الطريق الصادم. يعني اصدمه بحقيقه وممكن لا انا اقوده للحقيقه، اقوده بدون ما اجرح مشاعره او فتشي، هذا طبعا يتطلب جهد اكثر لكن هو راح يكون فعال اكثر. ليش؟ لأن الحقيقة الصادمة أحيانا مو كل واحد يتقبلها، أو قلت لك يتخذها أنه هي استهداف شخصي، مو الغاية من عندها الإصلاح.
0: وهذا الشيء يحتاج إلى أيدي كثيرة متكاتفة، على مود إنه هو
1: فعلا
0: من يطلع شخص واحد يروح يحكي ويا المسؤول أو يحكي ويا المدير أو يحكي ويا الأخ الكبير أو الأب حتى مرات،
1: نعم
0: يعني إنه المفروض إنه أكو دعم، دعم مو أحد مثلا هو يحكي ويطلع لواحد يقول لا إحنا ما موافقين لو فد شيء. هذه الأشياء مثل ما ذكرت حضرتك، هذا التواضع.
1: ويظهر بموقف الشواذ. احنا نقول لكل قاعدة
0: نعم
1: شواذ، مظهر يعني موقف الشواذ شنو؟ أن أكون أني بفكري وبتصرفي شاذ عن مجموعة. هذا هنا أكيد راح يضيع كلمة الحق، وراح يبين أنه في سبيل أنا جامل عن المسؤول،
0: نعم
1: يقصد بقية المجموعة جاملون المسؤول، يبينون أنا على خطأ وماكو داعي أحكي بهذا الموضوع.
0: زين. طيب يمتى يقدر الإنسان يبدي يعرف انه هذا الشيء لازم يسكت عنه وهذا الشيء لازم يقوله، ومنو المصدر الاساسي حتى تنمي عند الانسان هذه، يعني المدرسة الاولانية
1: النفس،
0: النفس.
1: الشخص نفسه، أن أكون صادق مع نفسي، أعرف أنا شنو أريد، وأعرف شنو الصحيح اللي يصير واللي ما يصير. يعني
0: من تدخل تربية الأم والأب يعني بالوقت الحالي وبالوقت القديم، إنه هو يعلم ابنه إنه بابا بهيجي وقت لا تسكت، هيجي وقت احكي قول، هم هذا له دور فعال.
1: مؤكد إلى دور، ولكن إحنا في وقت هسه، في وقت السوشيال ميديا، وبالنسبة للإنترنت ممكن مثل ما تدرين حضرتك واحد يستخدمه دي يعني أغراض خاطئة، وبنفس الوقت هو ممكن يستخدم الأشياء تنموية. يعني إحنا سجيل هالوقت اللي حصلناه من عندهم أنهم جيل شجاع يقدر يقول لا، يقدر بكل سهولة يقول كلمة لا. إحنا قبل من باب الطاعة ما كنا نقدر نقول، يعني أمي أو أبوي أو مسؤولي أو معلم ما كنت أقدر أقول له لا. يعني يعتبر
0: حتى لو انت ما مقتنع، حتى لو
1: حتى
0: انت
1: لو
0: ما
1: ما
0: راضي.
1: مقتنع أقول له صار وتأمر هاي. بس هنا لازم يكون اللا هذه مو فد يعني تحفيز لشبابنا بهالوقت انه هو يبقى يقول بس الام او ابوه او اي واحد اكبر منه يريد ينصحه يقول له لا. لازم يكون هذا وفق فد اداب معينه، يعني مو يقول لا وبس تنمر، عفوا تمرد، مو اريد اتمرد بس على اهلي لا. بس هو النتيجه انهم عندهم شجاعه يقولون لا، واحنا ثبتت المواقف. جيل هالوقت هو جيل نسخه محسنه، استفادوا من أخطائنا إحنا بالسابق، قوموا تصرفاتهم. أنا أقصد
0: زين،
1: الاجتماعية.
0: ما تتصور انه الاهل نفسهم تغيرت فكرتهم وتغيرت نظرتهم للحياة عن الاهل قبل، وقاموا يسمحون للابناء تقول هذا اللي يقول لهم لا، وهذا اللي يصمت وهذا اللي يتحدث.
1: هنا طبعا هذا فد إلى دور كلش كبير. يعني قبل إذا مثلا كان واحد من عندنا إذا يقول للأبو لا ممكن ينظره، بهذا الوقت من يسمع الأب كلمة لا لا يفكر قبل لا يتخذ أي إجراء، ما يضربه أو ما يقول له شلون تقول لي لا أو شلون تعصي أمري أو. ففعلا هم الأهل أيضا لهم دور، ولكن ما ننسى فضل قلت لك كان يعني جيل هو هالوقت هذا اللي هو أملنا بيهم إحنا إن
0: نعم
1: شاء الله أن يبنون وطن يعني شكل مختلف إن شاء
0: نعم
1: الله.
0: أحبتي المستمعين، بكل تأكيد نطلع فاصل ويا مخرجنا ونرجع مرة ثانية ويا لو عاد الحسين، خليكم ويانا.

0: هذه عودة مرة أخرى معكم سادتي في برنامجنا لو عاد الحسين، وضيف أستاذ عدي صفاء الناشط المدينة. وسهلا بك مرة أخرى
1: أهلا
0: يا
1: وسهلا ستي.
0: أستاذ عدي. حكينا قبل فاصل عن كثير من الأمور والمحاور، هسه ننتقل إلى محور، خلي نشوف أسئلة. هل الخوف هو السبب؟ ليش نسكت اليوم؟ هل هذا الشيء إنه الخوف هو السبب، لو اليأس من التغيير، لو الإنسان صار بهذا الوقت منشغل بس بنفسه، انه شلون يأمن حياته وشلون يأمن امان البيت واهله وهاي، يعني خلينا نشوف هذا النقطة المهمة. ليش نسكت اليوم؟
1: الأسباب الثلاثة اللي حضرتك ذكرتيها هي أسباب واقعية جدا. أولها أنه أنا يائس من تغيير الواقع أو تغيير الشيء.
0: طيب هو هذا الشيء صحيح؟ يعني انا ايست انه هاي ان شاء الله تتغير، حكيت مرة مرتين ثلاثة هذا، فخلي اسكت احسن.
1: مؤكد هو مو صحيح. ليش؟ لأن أنا إذا أكو فد رسالة مؤمن بيها أو فد قضية أريد أحققها، أكيد تكرارها مرارا حتى لحد ما احقق الهدف واحققه. هذا ايضا راح يدخل بدعم المجتمع لي. يعني شلون؟ يعني اني طلبت تغيير شيء معين بشارع، حفرة، طلبت مثلا فلان دائرة مسؤولة عن هاي الحفرة انه يصلحوها، الشارع يصلحوه.
0: نعم.
1: رحت ناشدتهم مرة واثنين وثلاثة وماكو استجابة، اكيد راح اصاب باليأس. هنا تبقى شنو اني اللي افكر بيه،
0: نعم.
1: انه اني الحاحي واصراري راح يحقق نتيجة او لا. اذا اني مؤمن انه راح يحقق نتيجة، هو فعلا راح يحقق نتيجة. ليش؟ لان انا راح اروح للجهة الثانية والثالثة والرابعة لحد ما احقق اللي اريده،
0: نعم.
1: اللي هو اخيرا راح يصب بمصلحة المجتمع. بنفس الوقت هو ممكن ان يكون الصمت ناتج من خوف، خوفي على عائلتي او استهدافها، او يعني كان يكون اني فد
0: يعني يوصل مرحلة تهديد في يعني بعض الأوقات.
1: وصل اصل يعني اصلا وصل لاغتيالات ست. يعني كان يكون مثلا فالتاجر من التجار هو يستغل الشعب في قضية معينة، فمن اروح اني مثلا ابدي احاول اكشف هاي الحقيقة واضرب مصلحته، ممكن يعني
0: لو
1: انقتل،
0: تسكت لو
1: لو تنقتل المقابل،
0: تنقتل أو أحد من
1: فهي
0: أهل
1: يعني
0: البيت.
1: واردة جدا، واردة.
0: طيب أول إنسان مثلا ينشغل بحياته، يقول لك هسه أنا وين هاي، مثلا نطلع مظاهرات، نطلع مظاهرات، لا ما نطلع، شو العلاقة، هسه خلينا نهتم بروحنا، خلينا نهتم بعيشتنا، خلينا، هذه المصطلحات اللي دارجة عند البعض.
1: هي هاي اللي قبل شوية حضرتك سألتي وقلت لك أنه الإنسان يكون صادق مع نفسه من البداية. يعني شنو؟ إذا شيء تعارض ويا مصلحتي أني أطلع وأحكي بيه، شيء ما مأثر علي أني ما لي علاقة، هذا الخطأ
0: يعني مالي دخل انا يعني، مثلا
1: فعلا.
0: او اني وحدي ايش راح اغير انا، مثلا
1: وليش أسهر أني مثلا؟ ليش أسهر وأبقى
0: ليش اصرف، ليش اسهر، ليش انطي.
1: معتصم بشارع على مود فد شيء هو مطلب ما يضرني، يعني ما راح يفيدني
0: زين،
1: عفوا.
0: طيب هاي الفكرة راح تودينا بعيد جدا عن قضية الإمام الحسين، اللي هو بالرغم من الظلم اللي صار، بالرغم من الأشياء اللي كان يدري إنه هو راح يصير الصيبة وتصيب أهل بيته، لكن مع هذا ظل مصر على الحق وقول الحق وما صمت.
1: وبالنتيجة
0: طيب
1: حقق.
0: ليش الإنسان مرات يقول إنه أني قدوتي في الحياة الإمام الحسين، وإذا هو مثلا ما يتبع أبسط الأمور، أو هي عظيمة هاي الأمور، لكن هو بالنسبة إنه تعتبر مثلا بسيطة هذه الأمور، إنه هو ما يسكت يقول الكلمة الصحيحة أو الحق.
1: احنا كثيرا سمعنا بأنه الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هو عبرة، عفوا عبرة وليس عبرة، أو عبرة وعبرة. يعني العاطفة بالنسبة لجرع الإمام الحسين هي موجودة، كل الناس هي تشترك يعني تشترك بحب الإمام الحسين،
0: عليه السلام. نعم.
1: مشتركين، لكن مو كل الناس معتبرة من قضية الحسين. شنو هو الاعتبار؟ أنه أنا مثلا استفاد من هسه النقاط اللي حضرتك تناولتيها، كأن
0: نعم.
1: يكون اعرف ليش طلع الامام الحسين وشنو اللي حققه وشلون اقتدي بهذا الامام. يعني انا اقول انا احب الامام الحسين، بس هل انا مقتدي بالامام الحسين فعلا او لا؟ الاقتداء مو بالقول،
0: نعم.
1: لكن الاقتداء بالتصرفات، كأن يكون قول كلمة الحق، كأن يكون من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.
0: نعم.
1: يعني مثلا إذا أشوف تصرف خطأ لازم أقول هذا خطأ، هذا صح، هذا كذا، مو من باب أنه أنا بس أحكي، لا، الهدف أنه إصلاح مجتمع. يعني هسه اذا شفنا احنا اثنين بشارع اطفال، واحد دي يضايق الثاني او يتصرف ويا تصرف او يضربه، كم واحد من المارة هو راح يجي يساعد؟ كان يقول لا بابا هذا خطأ، هذا اخوك او صديقك او فتشي، او لا تتعاركون. ممكن واحد يحكي واربعة لا. هذول الاربعة شنو اللي يفكرون؟ واحد من عندهم يقول انا مالي خلق، وواحد يقول خاف احكي وتتفاقم القضية ويطلعون أهله، وبما أنه إحنا صاير عندنا يعني تدرين هاي مسألة العشائر والفصول وكذا، وجيب وودي ومدري شنو، فالناس هم يقول لك أنا شو يسموه أكفي خيري شري مدري شلون هاي. فأكو أسباب تخلي تسكت يعني الإنسان يسكت، بس هل هو هذا صحيح؟ لا مو صحيح. نرجع أنه إحنا نحتاج أن نبني ثقافة مجتمعية صحيحة في تناول المشاكل وطرحها ومواجهتها.
0: طيب، برأيك أنه هو قضية الإمام الحسين يجب أن تدرس في المدارس والجامعات والمجتمعات العامة كالورش أو كالندوات، أنه هو كيف حول الصمت من خوف ومن تضليل إلى شجاعة ومواجهة و

0: لازم هنا مو أقدر، يجب علي أن أسويه لأكون فعلا أني مناصر للإمام الحسين في زمني هذا. يعني المناصرة هي المعركة راحت قبل 1400 وكذا سنة،
1: نعم،
0: لكن أنا ممكن أن أكون مناصر هسه لقضية الإمام
1: هو
0: الحسين،
1: امتداد أيضا إلى العرب.
0: امتداد.
1: نعم.
0: أنا أبقى على نفس المحور، أبقى على نفس التصرفات اللي هي ما توصل، أقصد تصرفات الإمام،
1: نعم
0: تصرفات أصحاب الإمام.
1: نعم
0: أكيد راح أبني فد مجتمع ناجح.
1: طيب أستاذ علي عدي، متى يكون الصمت خطير؟
0: إذا أتعلق بحياة الإنسان
1: أها
0: هنا شنو؟ ممكن أنا أصمت والنتيجة راح تكون حياتي، كان يكون أكيد الإنسان إذا متهم بموضوع قد يؤدي به إلى التهلكة لازم يدافع عن نفسه ويحكي،
1: طيب
0: هنا
1: ما
0: راح يكون
1: يصير
0: الصمت
1: انه
0: كلش
1: هسه انت
0: خطير.
1: راحت على موضوع مهم، انه مثلا انا من حبي للشخص المقابل وما اريد الاذيه، انه اتحمل انا الاذيه في سبيل انه ما ابي احسره، او مثلا اصمت بالامور لكن انه انا اتحمل النتيجه هذه.
0: هذا التصرف يعني هو فعلا خطر، لكن ممكن مزجه بقضية التسامي، عندما يكون الإنسان مستعد للتضحية في سبيل الآخر سواء هو يحبه أو ما يحبه. يعني ممكن أنت في يوم من الأيام تعرفين حقيقة، كاميرات مراقبة خالتها بالبيت، صار في التصرف
1: نعم
0: عند الجيران، يجي أبو البيت أو فتشي، تعال رجع الكاميرات أريد أشوف كذا شنو صار شنو ما مدري، أنت ممكن ما تحكين، يعني ما تقولين.
1: نعم
0: هنا انت انقذتي فد العائله من خطا هو اقترف ممكن، لكن بنفس الوقت هو كان التصرف خطر على المجتمع،
1: نعم
0: هو فعلا خطير. هنا ايضا انت راح تسكتين، فتحديد الامور اللي هي الصمت او الكلام وش وقت احكي وش وقت ما احكي ايضا مبني على ثقافه.
1: طيب بالنسبة للمسؤول مثلا الدائرة، مدير الدائرة أو مدير المدرسة أو المسؤول في أي مكان معين، في حالة أنه صمت على فد موقف معين أو تصرف سلبي من بعض الموظفين، هل هذا راح يفسر أنه هو هذا إنسان سهل، هذا إنسان دائما يسكت، هذا إنسان ما يقدر، هذه المصطلحات الدارجة في بعض المكانات مع الأسف يعني.
0: وهو المطلوب أنه عدم الصمت على الخطأ.
1: أها
0: يعني مثلا احنا ما عندنا هسه يعني مطالبة أن أخوض حروب
1: مهم.
0: أو أسوي مشكلة، بس كون ما صير جزء من المشكلة بالصمت، يعني أشجع المقابل على الخطأ. يعني شلون؟
1: هذا الشيء حتى يندرج ويا الأب أو الأم بالبيت.
0: الجميع مسؤول العمل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مثلا هاي
1: بعض الأمهات مثلا تستتر على جهالة، تصمت إنه لا تقولون أبوك، ما يخالف خلي هاي الشغلة بيناتنا، لا
0: اي
1: نسوي هذه الأمور.
0: بس هذا شنو راح يخلي عند الابن يصير؟ احنا هاي ما دام حضرتك تفضلتي بيها، من ضمن المشاكل اللي ممكن يواجهوها الاباء او الامهات، يعني لان هو الدور ما مقتصر على الام والاب، ممكن يكون احد الابوين يصير ويا الاطفال ويقول له لا تقول للام كذا، امه مثلا متشدده او بالتربيه اقصد، او بالعكس ممكن الام تقول لا تقول لابوك، بس هذا دا يشجع الابن انه يكذب ويكون مو صريح، وممكن يشجع على خطأ أكبر بالمستقبل
1: بالنتيجة راح يتمرد أيضا حتى على الأم أو الأب
0: على الأم،
1: المتستر يعني.
0: وممكن
1: نعم.
0: يكذب عليها بالمستقبل، يقول لك أنا بالكذب هذا نجات. مثلا إذا أبويا سألني يا بنت البارحة يعني وين بيه ساعة رجعت للبيت، مثلا كان ما موجود الأب، قال له أنا من الساعة بالسبعة بالبيت، هو بالواقع رجع بالتسعة أو بالعشرة. لا هو المفروض هنا يتحمل المسؤولية، يقول له أنا بالعشرة رجعت.
1: طيب في المكانات اللي مثلا بالعمل او شيء، اذا موظف من الموظفين شاف شغله خطا، لكن مثل ما ذكرت انت كانت حياته ووظيفته مهدده بالتبطيله او بالاذيه، هنا يعني الصمت راح يكون جزء من التقييم مثل ما ذكرت، انه هو مو ما مقترن في شيء سيء.
0: نعم هنا يكون مو تهور، يفترض أن يكون الحديث أو عدم الصمت مو تهور، يكون مبني على حكمة. يعني إذا أنا مثلا حكيت هذا الشيء بي تأثير لازم أقوله، بس إذا ما بي تأثير مو شرط أني أسولف أو أقول هذا صار وهذا صار من باب الفتنة أو البلبلة أو الثرثرة بالكلام. إذا أنا مؤمن أنه هذا الشيء هو لازم خطأ يعني أن يحدث، وأنا ما أكون جزء من عنده وما أساهم به، راح أحكي.
1: زين طيب، يمتى يكون الصمت صحيح بالأسرة ويمتى يكون صحيح بالأسرة؟
0: بالأسرة الصمت أحيانا، يعني هسه غالبا هسه احنا كنا آباء ونشوف الصمت أحيانا عندما الابن يقترف خطأ، فاني اسكت، مو شرط احاسبه. يعني احاول، صح انا اشوف هذا الشيء هو خطأ، بس مو شرط انا احاسبه بنفس الوقت. يعني ممكن بعد فترة اقول له يابا ترى كان تصرفك خطأ، وابعاده هيك وابعاده هيك.
1: طيب بيئة العمل.
0: بيئة العمل ايضا ما يؤثر على العمل وعلى زملائي بالعمل. يعني مثلا يجي المسؤول يقول لك انت عن مسؤول عن فلان معدة معينة، يقول لك يابا سوي فلان شيء، انا ادري هذا راح يضر بالمعدة مستقبلا، فاقول له استاذ هذا مضر بالمعدة، يقول لي لا نفذ انت الامر سويه مثل ما هو لان انا مسؤولك.
1: نعم،
0: انا هنا راح اقول له لا.
1: تجاه الظلم المجتمعي.
0: الظلم المجتمعي اللي هو يعني اقصى شيء انا دا اشوفه اللي هو التنمر، يعني كان تكون حالة الانسان هو مو مشترك بيها،
1: نعم،
0: وهي خلق رب العالمين وانا اقعد اتنمر عليه وانت كذا وانت كذا وانت كذا.
1: طيب أمام الفساد والاستغلال.
0: الاستغلال ما اتصور اكو انسان يعني يقدر يسكت عنه اذا اكتشف انه هذا استغلال ما كان مغفل يعني
1: نعم،
0: في وقتها. اما الفساد، الفساد لا، راح نرجع الى باب ممكن مرة يكون تقية ومرة يكون غير شيء.
1: طيب محورنا الأخير لهذه الحلقة أستاذ علي، شلون نصنع جيل ما يخاف من كلمة الحق؟
0: والله في حقيقة الأمر يعني موجود هذا الجيل.
1: شلون ندعمه أكثر ونخليه بيه ثقة بالنفس؟
0: الثقة بالتقويم، يعني أنا مثلا أوجهه أقدر هسه، هو هسه شنو يستفاد من عندي؟
1: هو أكو فد باور معين أو طاقة معينة
0: بالضبط.
1: جهنمية لكن متشتتة بين الأطراف، بين المكانات، بين الأصدقاء، بين العائلة، بين الأقرباء، بين الجيران. شلون الأهل والأسرة يحاوطون هذا الشيء ويطلعون من عنده فد جوهر معين؟
0: بالضبط، أركز على الأشياء اللي تصقل هذا الشيء، الشجاعة وقول كلمة الحق، وهذا هو الأساس اللي هسه قبل شوي حضرت سألتي قلتي يعني شو وقت تسكت فيه الابن؟ أنا ممكن كل ما يخطأ هو أنا أردعه أو أحاسبه حساب عسير أو فد شيء. لا، أحيانا أنا أسكت أقول حتى لا أكبح عنده هذا الشيء.
1: طيب تعطي ايضا يعني اكو نقاش بالموضوع، تعطي مساحته تقول له مثلا انا راح اسكت هسه لكن اريدك تفكر انت باللي سويته وبالنتائج مالته.
0: بالضبط. وبعض الاحيان شو اقول له؟ اقول له اذا انت كنت صادق وياي بالاجابه حتى لو انت خطأ جاوبني بصدق.
1: لا هذه شوية بها يعني في التخلخل، يقول الصدق وبعدين ترى تمين ينضرب
0: لا
1: مسكين
0: لا،
1: عاد.
0: هو
1: اي
0: هنا لازم
1: مو الأغلبية العظمى انه مع الأسف يعني راح يصير عنده ردة فعل، اني اذا كذبت انضرب واذا قلت الحق انضرب
0: اي،
1: يعني
0: مو هنا
1: عادي.
0: خطأ، هنا لازم الاب شنو يكون قد كلمته ويفكر يعرف يعني ليش
1: نعم.
0: قلتي حضرتك، شلون نقوم هذا الشيء عندهم ونقويه. اقول له انت اذا قلت الصدق اللي حكيت، قلت لي يا فلان شي فلان شي،
1: حتى لو كان خطأ.
0: حتى لو خطا ما راح اعاقبك. وفعلا هو راح يجرب مره وراح يحكي.
1: شلون راح نوازن بين الحكمة والشجاعة بهذا الشيء؟ يمتى أقول له هاي حكمة إذا سكتت هسه ماما، وشجاعة من عندك إذا سكتت هسه ماما أو بنتي أو ابني، ويمتى يكون لا أرد هسه أنا بهذا الموقف أريد. إحنا هسه نشوف أغلبية الأهل
0: نعم
1: ويا أبنائهم حتى لو هم كبروا، طبعا هو الطفل مهما يكبر يبقى بعين أهله صغير، لكن في مواقف يقول لك أنا حبيبي أنت حتى بهذا الموقف همين حاول شوي تسكت، حاول. مع العلم إنه إحنا هذا قلنا جيل صاعد وجيل مندفع وجيل ما يخاف
0: نعم
1: حقيقة، يعني جيل ما يخاف شجعان، يعني هم شجعان لكن يراد لهم شوية توجيه بكل المواقف وشوفهم مندفعين. شلون واحد يقدر يوازن هذا الشيء؟
0: هاي حسب رأيي يعني الشخصي، يعني البسيط انه هذا الشيء يكون بالاستمرار، لان ما ممكن انا ارسم له
1: زين
0: قاعدة.
1: طيب هم الأهل ما راح يراقبون جهالهم 24 ساعة من داخل البيت وخارج البيت ويا
0: صح
1: الأصدقاء بالمدرسة بالمجتمع.
0: صح بس انا ما راح اكون يعني مثلا اقدر ارسم له فد مسار معين او اقول له هذا هنا سوي وما سوي.
1: نعم.
0: المواقف اللي صادفنا انا وياه، بابا بامكانك ان تسكت انت هسه او تحكي هنا، هذا شوي شوي لحد ما يبدي يكبر هو يقوم يقدر هو يفرزن الامور، هو راح يقدر يقرر بذاك الوقت.
1: طيب شنو دور الإعلام والأسرة والمؤسسات التعليمية بهذا الشيء؟
0: الحقيقة الإعلام أولا له دور كلش أساسي بهاي الأمور. قد يكون الإعلام ممكن أن يضلل، وبنفس الوقت لا، هو الإعلام هو الصوت الحقيقي لإيصال هاي الأمور. الثقافة المجتمعية هاي مو مجاملة، اللي أنا مثلا يعني موجود
1: نعم
0: باستوديوكم أو يمكم. جدا أنا كنت فرحان من قلتوا راح نستضيفك.
1: نعم الحمد لله بك. نعم
0: الله يحفظ الست. المواضيع اللي انتوا دائما تطرحوها هي مواضيع تخص المجتمع وتخص تطويره، و يعني ما اعرف شلون اقول لك، اكو فد شيء كان قبل احنا نقوله عن دكتور احمد الوائل، نقول يحاور القلب، يعني يحكي مواضيع مجتمعية. إذاعتكم هي تحكي بهذه المواضيع
1: نعم
0: المجتمعية، يعني مو تقدر تحكي تجي تعطيني قيم من غلاف، لا،
1: نعم
0: تخوض بأمور تخص الأسرة وتخص، فهذا الشيء يخلي الإنسان يعرف شلون يبني
1: نعم
0: مجتمع،
1: أكو خصوصا إذا أكو مشاهد أو مستمع يستمع ويعي إلى هذه البرامج. نعم
0: يستمع ويعي ويفهم اللي دا يصير.
1: نعم
0: يعني تخاطبيني بلغة عقلي، ما دا تحكين وياي انت فتشي اعلى من مستوى تفكيري، او يعني دا تناولين مواضيع مجتمعية
1: نعم
0: تفيدني.
1: طيب يا أستاذ عدي، بالوقت الحالي الصمت صار فتشي مقلق؟
0: يعني حقيقة ايه، يعني هواية
1: شلون نعالجه؟
0: هواية اخطاء دا تصير عندنا، او هواية اشياء احنا نحتاجها بالوقت الحالي، هواية احنا ما دا نحكي عنها.
1: نعم طيب، شنو الرسالة الأبرز اللي حملتها ثورة الإمام حسين عليه السلام للإنسان بكل زمان؟
0: أنه كلمة الحق تقال مهما كان الثمن.
1: هل تشوف أنه أكو تشابه بين زمن الإمام الحسين وبعض ما نعيشه بهذا اليوم؟
0: مؤكد في كل زمن موجود الظلم، في كل زمن موجود الفساد، في كل زمن موجود الأمور الجيدة والغير جيدة، لكن الشيء المشترك بيننا وبين ذاك الزمن هو الظلم.
1: طيب كلمة أخيرة للمستمعين أستاذ عدي في موضوعنا هذا الصمت، هل هو ثقافة ويمتى يكون حكمة ويمتى يكون شجاعة ويمتى يكون تواضع، وكيف أنه نقدر نطلع في ملخص مفيد للمستمع أو المشاهد
0: اللي أتمناه
1: للاستفادة من الإمام الحسين طبعا عليه السلام؟
0: عليه أفضل الصلاة والسلام، أكيد هو الإمام الحسين هو المحور الأساسي
1: نعم
0: وهو قدوتنا. اللي أرجوه أو الرسالة اللي أوجهها لأخوتي المستمعين، أنه كن صادقا مع نفسك وحدد أهدافك بشكل صحيح، ومن تشوف خطأ احكي، لا تقول يعني أنا يعني ما لي علاقة، ولا تتردد ولا تخاف من الثمن. لكن إذا كان صمتك في موقف معين هو يهدد حياتك،
1: نعم
0: اتخذ جانب التقية والصمت.
1: شكرا جزيلا لتواجدك ويانا بالاستوديو اليوم استاذ عدي، وهذه الساعة اللي مرت علينا ما شاء الله سريعة، شكرا لك وتواجدك ويانا هنا،
0: شكرا جزيلا
1: الله
0: سيدي.
1: يخليك. طبعا الإمام الحسين عليه السلام أحبتي المستمعين لم يكن مجرد حدث تاريخي، بل مشروع وعي متجدد. كربلاء تعلمنا أن الصمت ليس دائما نجاته، وأن كلمة الحق قد تكون بداية للإصلاح مهما كان ثمنها. يبقى السؤال الأكثر بالنا، يا هو الموقف اللي لازم نقول بيه كلمة حق، وهل الصمت هو الصحيح؟ لو نتكلم هو الصحيح. هاي الأجوبة لازم نتعلمها من مدرسة الإمام الحسين، وكيف ضحى بنفسه والغالي والثمين والدم والمال والأولاد في نصرة كلمة الحق، وما صمت ضد الظلم. هذه المدرسة اللي احنا كنا مهما نعيش احنا أو أبنائنا أو اللي يأتون من بعدنا من جيل، لازم يعرفون بالضبط الفكرة الأساسية من قضية الإمام الحسين، وكيف أنه هو عانى ما عانى وضحى ما ضحى لإعلاء كلمة الحق ضد الظلم والخوف، ومن كان عنده أي استعداد للفرار أو الخوف، لكن هو كان شجاع. فلهذا أنه لازم كنا نتعلم من الإمام الحسين كيف نكون أقوياء وكيف أنه نقول كلمة الحق. لو عاد الحسين إن شاء الله يا رب كنا نكون على أتم الاستعداد لمواجهة الظلم مع الإمام الحسين عليه السلام. وصلنا وياكم لختام هذه الحلقة، بالنهاية تقبل مني أجمل التحايا، مع السلامة.

الشمس دمعها من يهل بريحة من زمزم دمعها من يهل بريحة من زمزم الوحي ريحة محمد بيها ظل يشتم الوحي ريحة

اجت لها الرسالة بكربلة على الدم على دروب السبي، مشت مشيت نبي على مشت مشيت نبي عيدها على مشت مشيت نبي يضمك دين ويناديها روي.

اي اختي لو حكت يعني الحكى جبريل، اختي لو بكت سبعة على سبعة تميل، اختي لو حكت يعني الحكى جبريل، اختي لو بكت سبعة على سبعة يا تميل، اسم زينب بصحف وتنزل

اسم زينب صحف وتنزلت تنزيل واجب ينقرأ تجويد لو كارتيل واجب ينقرأ تجويد.

أصبح اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي، وهو العاشر من محرم، يوم حداد ونواح عند المسلمين. ففي مثل هذا اليوم من كل عام تمثل مأساة النضال الباسل والحدث المفجع الذي وقع للإمام الشهيد، وغدت كربلاء من الأماكن المقدسة في العالم، وأصبح يوم كربلاء وثأر الحسين صيحة الاستنفار في مناهضة الظلم. المستشرق الأمريكي فيليب هيري.

تضعوني يا اخا خذ تحتك يا عيون ودع وصاح ودع وصاح يا حسين اذلك اجيب منين ودع وصاح

يا ابو زينب في رايت الكافل ينمني لو راح يطشر صاحت دموعي العين مثلك اجي

0: هبة ضعف. ودعتك الله ودعتك الله يا عيون. جاوبني جاوبني عباس يا هبة. ودعتك الله يا
1: أوجع.
0: ودع وصاح ودع وصاح حسين مثل

اسمع اسمع يلا. ودعتك الله ودعتك الله الى خادم الزهرة الحبيب مصطفى العيساوي. انسمع من المشرع

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تنظم ورشة تخصصية لتحويل المعرفة العلمية إلى مشاريع ريادية. وزير الاتصالات يوجه بتوفير الإنترنت المجاني على طريق حل كربلاء. فيحان يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين العراق والأردن. السفير البريطاني يؤكد استمرار الشراكة مع العراق لدعم التنمية المستدامة. ترامب: إيران وافقت على عملية تفتيش نووي طويلة الأمد. والخارجية الأمريكية تستهدف شبكات مالية لتنظيم داعش في 3 قارات. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: نظم قسم حدائق العلوم والتكنولوجيا في الجامعة ورشة تخصصية بعنوان من المعرفة العلمية إلى المشاريع الريادية، مسارات التحول نحو اقتصاد الابتكار، بمشاركة عدد من التدريسيين والباحثين والمهتمين بريادة الأعمال والابتكار. واستهلت الورشة بمحاضرة قدمها مدير قسم حدائق العلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور طارق جواد الموسوي. استعرض فيها دور القسم في تحويل المعرفة العلمية إلى مشاريع عملية قادرة على خلق قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة، مؤكدا أن الجامعات الحديثة أصبحت محركات رئيسية للتنمية والابتكار. كما شهدت الورشة محاضرة للدكتور سمير بدراوي تناولت آلية تسجيل براءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية، إلى جانب عرض قدمه المهندس خالد كاظم الصالحي حول تسويق النتاجات العلمية وتحويل البحوث إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق. وأكد المشاركون أن نجاح البحث العلمي يقاس بمدى تأثيره في المجتمع وتحويله إلى فرص تنموية واقتصادية مستدامة. وجه وزير الاتصالات مصطفى سند بتوفير خدمة الانترنت المجاني على طريق حل كربلاء لخدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام خلال مراسم زيارة 40th وذكرى استشهاد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت الوزارة في بيان أن الخدمة ستقدم عبر شركة سوبرسيل الشريك الرسمي للوزارة بهدف تسهيل التواصل وتوفير الخدمات الرقمية للزائرين على طول الطريق. تعد الخدمات الصحية من أكثر الملفات ارتباطا بحياة المواطنين، ما يجعل أي قرار يتعلق بإدارة المؤسسات الطبية محط اهتمام ومتابعة واسعة. ومع قرب انتهاء عقد إدارة بعض المستشفيات العراقية من قبل شركة أجنبية، تتجدد النقاشات حول جدوى هذه التجربة ومدى انعكاسها على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. التفاصيل مع الزميل طلال المدني.
2: تتصاعد في محافظة بابل الأصوات المطالبة بعدم تمديد عقد إدارة مستشفى الإمام الصادق وعدد من المستشفيات الأخرى، والذي أبرم بين وزارة الصحة في الحكومة السابقة وشركة تركية لإدارة هذه المؤسسات. وترت الجهات المحلية أن حجم الإنفاق الذي رصد للعقد خلال العامين الماضيين لم يحقق النتائج المرجوة على أرض الواقع، مؤكدة أن هذه الأموال كان من الممكن توجيهها نحو استقطاب أطباء اختصاصيين وتطوير البنى التحتية للمؤسسات الصحية بما يسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وفي هذا السياق تحدث عضو مجلس محافظة بابل حسين الدهموشي لإذاعتنا موضحا رؤيته بشأن مستقبل العقد وآليات تطوير القطاع الصحي في المحافظة.
3: فإحنا مع عدم التمديد، أنه خلص العقد مع عدم التمديد. موضوع الأهم من ذلك أنه صرفت أموال بغير وجه حق، يعني رغم أنه عندنا هدر بالمال العام، رغم أكو مغالات بالأسعار، تم التوقيع على نسب إنجاز وهمية غير حقيقية. وبالتالي طبعا كان لقانا مع السيد الوزير لقاءين متتاليين بهذا الخصوص، أنه يجب أن يفتح تحقيق بالأموال اللي صرفت خلافا للقانون.
2: جانب آخر، أبدى عدد من أهالي بابل تحفظهم على تجربة الإدارة الحالية، مؤكدين أن مستوى الخدمات لم يشهد التطور الذي كانوا يأملونه، وأشاروا إلى أن الشركة اعتمدت بدرجة كبيرة على الإمكانات الحكومية المتوفرة مسبقا من أبنية ومعدات وكوادر صحية دون أحداث تغيير ملموس في نوعية الخدمات. داعين إلى توجيه التخصيصات المالية الممنوحة للعقد نحو دعم المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وتطويرها بما يلبي احتياجات المرضى ويرتقي بالواقع الصحي في المحافظة. وفي هذا الإطار تحدث المواطن حسين محمد لإذاعتنا معبرا عن رأيه بشأن هذا الملف.
4: احنا نشوف من إلغاء ضروري جدا، لأن شركة تقدم لك خدمات في الأجهزة مالتك، الموظفين مالتك، يعني حتى المستلزمات الطبية هي مالتك، يجي مقابل يعني شنو الخدمة اللي دا يوفرها على مدانة بالمقابل نطيس شهريا 5 مليون دولار.
2: وبين دعوات المطالبة بإنهاء العقد والرؤى الداعية إلى استثمار الموارد المالية في تطوير المؤسسات الصحية المحلية، يبقى الهدف المشترك هو الارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير خدمات طبية أفضل للمواطنين بما يواكب حجم التحديات والاحتياجات المتزايدة في المحافظة. لذا جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي أهمية العلاقات الأخوية بين العراق والأردن خلال لقائه رئيس مجلس النواب الأردني مازن القاضي على هامش أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو. وأشار فيحان إلى أن العراق يمضي بخطى ثابتة نحو الاستقرار والتطور، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الأردن والمنطقة، مؤكدا دعم السلطة التشريعية للإصلاح الاقتصادي وتنويع منافذ تصدير النفط. من جانبه جدد القاضي دعم بلاده لوحدة العراق واستقراره وتعزيز العلاقة الثنائية في مختلف المجالات. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين أن العراق يواصل تعزيز علاقته مع الدول العربية ودول الجوار، مشيرا إلى أن الحكومة تمتلك رؤية واضحة في مجال السياسة الخارجية تضع التنمية الاقتصادية في مقدمة أولوياتها. وأوضح حسين أن المباحثات مع مصر والأردن تناولت مشروع أنبوب البصرة العقبة، فيما بحثت اللقاءات مع الجانب السوري ملفات التعاون الاقتصادي والطاقة ومشاريع نقل النفط. كما كشف عن زيارة مرتقبة إلى دمشق لمتابعة ملفات التعاون المشترك، مؤكدا قدرة العراق على لعب دور إيجابي في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة. أكد السفير البريطاني في العراق إرفان صديق استمرار الشراكة بين المملكة المتحدة والعراق لدعم التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التحولات الديموغرافية في العراق تفتح فرصا مهمة للاستثمار والتنمية. وأوضح أن برنامج التحول الديموغرافي الذي امتد لخمس سنوات أسهم في تعزيز الخدمات الصحية وتمكين الشباب ودعم التخطيط التنموي المبني على البيانات، فضلا عن تطوير أنظمة إدارة المعلومات الصحية وتحسين خدمات تنظيم الأسرة ورعاية الأمهات والأطفال. أكد مستشار الأمن القومي قاسم العبودي أن رؤية الحكومة في بناء المؤسسات الأمنية والوطنية تستند إلى استراتيجية العراق أولا، وذلك خلال استقباله القائد العام للعمليات المدنية للاتحاد الأوروبي ستيفانو تومان. وأشار العبودي إلى حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون في ملفات الأمن الوطني ومواجهة التطرف العنيف وإصلاح القطاع الأمني بما يسهم في دعم الاستقرار والسلام داخل العراق.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: ودوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المباحثات الجارية مع إيران تسير بشكل جيد، مؤكدا موافقة طهران على أعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل. وأضاف ترامب أن استمرار المفاوضات مرتبط بالتزام إيران بإجراءات التفتيش، مشيرا إلى أن الأموال المفرج عنها ستستخدم لأغراض إنسانية تتعلق بشراء المواد الغذائية والطبية، مؤكدا أن رفع بعض القيود جاء مقابل تنازلات إيرانية مهمة في الملف النووي. أكدت سلطنتهما والجمهورية الإسلامية الإيرانية التزامهما بضمان العبور الأمني في مضيق هرمز وفقا لأحكام القانون الدولي، مع التجديد على احترام سيادة البلدين وحقوقهما في مياههما الإقليمية. وأشار بيان مشترك إلى مواصلة الحوار عبر فريق عمل مشترك لبحث الإدارة المستقبلية للملاحة والخدمات المرتبطة بالمضيق، بما يضمن سلامة الملاحة البحرية وحرية العبور والاستقرار الإقليمي. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية استهداف شبكات مالية مرتبطة بتنظيم داعش في أوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا، ضمن جهودها الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل التنظيم. وأوضحت الوزارة أن الإجراءات شملت 3 أفراد و6 كيانات متورطة في نقل الأموال عبر الحدود لصالح التنظيم، مشيرة إلى أن شبكات امتدت بين فرنسا وسوريا وتركيا ونيجيريا. وأكدت واشنطن استمرار استخدام الأدوات الدبلوماسية والقانونية كافة لملاحقة داعش ومموليها وحماية الأمن والاستقرار الدوليين.
1: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا في أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس ليوم غد الأربعاء صحوا إلى صحو مع بعض الغيوم المتفرقة في عموم مناطق البلاد، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة نهارا ولا سيما في مناطق الوسط والجنوب، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والرؤية الأفقية جيدة بشكل عام. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا مستقرا مع درجات حرارة مرتفعة خلال ساعات النهار، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال النسبي ليلا. أما على مستوى العراق فتتراوح درجات الحرارة العظمى في أغلب محافظات الوسط والجنوب بين منتصف الأربعينيات ونهايتها، مع استمرار الأجواء الجافة والصيفية الحارة. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جامعة المستقبل تنظم ورشة تخصصية لتحويل المعرفة العلمية إلى مشاريع ريادية. وزير الاتصالات وجهود توفير الإنترنت المجاني على طريق حل كربلاء. فيحان يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين العراق والأردن. السفير البريطاني يؤكد استمرار الشراكة مع العراق لدعم التنمية المستدامة. ترامب: إيران وافقت على عملية تفتيش نووي طويلة الأمد. والخارجية الأمريكية تستهدف شبكات مالية لتنظيم داعش في 3 قارات. مستمعينا الكرام، النشرة انتهى. شكرا لكم على حسن الاستماع. إلى اللقاء.

وفاتي لقد عدت.

حبل الرشاد وراه.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدر أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبرا عليكم أبي

يشد الرحال، فلا بد أن ينجلي الاحتلال، ليسهو الجنوب ويخفو الشمال.

0: للشاعر الأديب جابر الكاظمي.
1: هنا الحسين،
2: هنا زينب،
1: هنا الطف،
2: هنا الكبرياء،
1: هنا الكبرياء،
2: هنا الانتصار،
1: انتصار الدم على السيف، انتصار العدل على الظلم،
2: انتصار البراءة،
1: انتصار المروءة.
2: هنا الفرات الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
1: الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
3: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين،

0: هنا يحيى الحسين،
1: هنا يحيى الحسين،
0: هنا إذاعة جامعة المستقبل،
1: إذاعة جامعة المستقبل.

الحسين استهان بالحياة اعتزازا بدينه وحرصا على كرامة أمته، فقابلهم بعزيمة وثبات وإصرار على مواجهة الأخطار مهما كان.

0: هنا الحسين،
1: هنا زينب،
0: هنا الطفل،
1: هنا الكبرياء،
0: هنا الكبرياء،
1: هنا الانتصار، هنا الانتصار،
0: انتصار الدم على السيف، انتصار العدل على الظلم،
1: انتصار البراءة،
0: انتصار المروءة.
1: هنا الفرات الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
0: الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
2: يا نفس من بعد الحسين هون، وبعده لا كنت أو تكون، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين.

0: الحق
1: ولا فعال صادق يقين.
2: هنا يحيى الحسين،
3: هنا يحيى الحسين،
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل،
3: إذاعة جامعة المستقبل.

من كان يؤمن بالله ويرجو الثواب يوم الميعاد فليبكي عن الحسين كما بكى عليه الرسول مرارا، وليحزن عليه كما حزن الرسول عليه تكرارا، وليتغير لونه كما تغير لون الرسول عليه كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الشيخ أحمد المحوزي.

أنا العباس يرهب للعدو ذكري ملك عالقنطرة تملكت من زغري ملك عالقنطرة.

0: اي هذا الجواب فيديو اروح لك اذا
1: تفتقر يا حبيبي
0: بقول وهذا خادم الحسين ذرية الزهراء السيد موفق الموسوي حبيبي يقول ما قول ان ابويا الشمس رجع ولا امي وشرفها وطيب مرضاها الرساله باخوتي ما قول موضعها

ولا أمي وشرفها وطيب مر ضاعها رسالة بأخوتي ما أقول موضعها أسولف بس على زينب ومجمعها أنا صاحب علي أخت خلاف إليه أنا أخي تخلف إلي شو صير أم

اجت لها الرسالة بكربلة على الدم على دروب السبي مشت مشيت نبي على مشت مشيت نبي عيدها على مشت مشيت نبي يضم الدين ويناديها

يا اختي لو حكت يعني الحكى جبريل، اختي لو بكت سبعة على سبعة تميل، اختي لو حكت يعني الحكى جبريل، اختي لو بكت سبعة على سبعة تميل، اسم زينب بصحف وتنى

0: هنا الحسين،
1: هنا زينب،
0: هنا الطفل،
1: هنا الكبرياء،
0: هنا الكبرياء،
1: هنا الانتصار،
0: انتصار الدم على السيف، انتصار العدل على الظلم،
1: انتصار البراءة،
0: انتصار المروءة.
1: هنا الفرات الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
0: الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
2: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق يقيني، ولا فعال صادق يقيني.
1: هنا يحيى الحسين،
0: هنا يحيى الحسين،
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل،
0: إذاعة جامعة المستقبل.

0: إذاعة جامعة المستقبل. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي سير بيرسي سايكس.

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. هذا الخطاب ذكره القرآن الكريم في معرض قصة فرعون مع السحرة الذين آمنوا، والموضوع يشكل حادثة تتضمن قطع الأعضاء في سبيل العقيدة، وشاء هذا المعنى إن شاء الله نمر عليه. بس اليد أولا خلينا نعرف ما هي اليد. اليد هي عبارة عن هالجارحة هاي اللي نتصرف بيها، اليد اللي إلها أحكام متعددة. أولا يختلفون في تحديدها اليد، وغالبا الفقهاء يختلفون في تحديد اليد في باب الوضوء، لأن القرآن الكريم يقول اغسلوا أيديكم.
1: هذا شوية شوية.
0: فاليد لما يحددوها الفقهاء ايش كثر يعني تحديدها منين لوين؟ بعض الفقهاء يقول اليد هي عبارة عن العضو الكامل ابتداء من الكتف الى اطراف الاصابع، هذا كله اسم ايد. زين، لكن بالنسبة للوضوء يقولوا له الوضوء غير هذا. يقول الوضوء الى دليل خاص، بالدليل الخاص النبي قال صلوا كما رأيتموني اصلي، وكان يتوضأ هكذا المسلمين تبعوا بالوضوء. أما اليد تطلق على هالجارحة اللي تبدأ من الكتف إلى أطراف الأصابع. بعض الفقهاء يقول لا، تجي من الجنب من هالمرفق إلى أطراف الأصابع. رأي آخر أنها من أصل الكف، ورأي آخر أنها الأصابع من الأشاجع اللي هي أصول الأصابع، لأنه الإمام الجواد سلام الله عليه استدل بهذا المعنى في مجلس الخليفة المأمون لما جابوا سارق وأرادوا قطع يده. اختلفوا الفقهاء من أين تقطع، كل واحد أعطى الرأي، كل واحد أعطى الرأي. في الإمام سلام الله عليه قال تقطع من الأشاجع، أي الأصابع الأربعة من الأشاجع يعني من أصل الإصبع. قالوا له الدليل شنو؟ وإحنا نريد يعني نريد الذمة تبرأ، القرآن يأمر بقطع يد السارق، وإحنا نريد نمتثل. الامتثال يحصل بها جل معهم، لأن القرآن الكريم يقول الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، والإنسان لما يلزم القلم ويكتب بيش يلزمه بأصابع. فإذا الأصابع يطلق عليها يد، ولما كان يطلق عليها يد والآية أمرت بقطع اليد، إذا هالمفهوم ينطبق على هالمصداق ومشكلة ماكو. طيب، مو هذا يعنيني سيمر علينا خلال البحث إن شاء الله أن هذا العضو الله عز وجل يطي حالات يكرم بها ويطي حالات يهان بها، تبعا لماذا؟ تبعا للإحسان والإشاءة. الإيد إذا كانت في مكان مشرف هي محترمة، وإذا انحرفت يسقط احترامها وتهان. المكان المشرف شنو؟ خلي ألفت نظرك مثلا، ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده. أن الإنسان يشغل هاليد هاي بالعمل، فيبات بالليل تعبان، يبات بالليل كال، التعب مبين عليه لأنه يأكل من عرقه، يأكل من كده. هاي اليد النظيفة الشريفة اللي تأكل من عرقها، هاي هواية مكرمة، تماما مكرمة. أنا سبق أن ذكرت لك أنه يوم واحد من الأنصار فلاح راجع من البستان هذا ولازم بيده مسحاته، تعرف هاي المسحاة من كثر ما يلزمها بيده، هاي الإيد يصير بيها مجل، المجل يعني اللي ما تحت الجلد يصير بعض مرات أشبه شيء. واحد من الأنصار يريد يصافحه، لما شاف إيده هالشكل سحب إيده منه، شاف إيده بيها مجل سحب إيده من عنده. لما سحب إيده منه حالة التفاتة من النبي إلى ذلك العمل، شاف أن هذا رادي صافحه لكن شاف إيده بيها مجل وخريد عنه، نجل النبي. إجا أمسك إيد هذا الفلاح اللي بيها مجل، قبلها ثلاث مرات النبي نبالي شوي زين، ثم التفت لقال إنها يد يحبها الله ورسوله، إنها يد يحبها الله ورسوله، إنها يد يحبها الله ورسوله. قال له هذه إيد جديرة بالاحترام، لأن هذه إيد تشعر بكرامة، والإنسان إذا أكل من كده يشعر بكرامة، ما في شك، يشعر باعتزاز بكرامة. فهذه يد مكرمة يحترمها في هذا المورد، يحترمها. وبعد تحترم ايش وقت؟ تحترم اذا امسكت سلاحا للدفاع عن دين الله، تمسك هاي اليد سلاح للدفاع عما امر الله بالدفاع عنه، دفاع عن عرض، دفاع عن عقيدة، دفاع عن وطن، دفاع عن كرامة. ما في شك ان هذه يد تعتبر مجاهدة، تكرم وتحترم في مثل هذا المورد. سيجينا الموارد اللي تقطع بها، وشنو منها المكرم وشنو منها غير المكرم. بس اكو شيء لازم امر به، اليد يذكروا لها الفقهاء احكام كثيرة، حكم من احكامها انها من الاعضاء الثنائية، وكل عضو ثنائي بالجسم ديته نصف دية الحر. يعني اذا واحد قطع ايد واحد يقتصون من عنده بالمثل، الجروح قصاص، لا ما يقتصون من عنده، اذا رادوا ينتقلون الى الدية، الدية تؤخذ نصف دية الحر، لان هذا عضو اذا انقطع منه واحد يظل واحد الاخر احتياط، يمكن ياخذون منه نصف دية الحر، بينما العضو المنفرد ياخذون عليه دية كاملة. في الفقه الجنائي الاسلامي في مثل هذا المورد العضو المزدوج ياخذ منه نصف، والعضو المفرد ياخذ منه دية كاملة. طيب هذا حكم من الاحكام ذات العلاقة باليد، وضع اليد، هاي نقطة شوية مهمة. وضع اليد شلون؟ يعني انا اشوف لواحد يتصرف بالاعيان اللي تحت ايده تصرف المالك، عنده فرس اشوفه يومية راكبة وطالع يتمشى عليه وما حد ينازع به، عنده سيارة يومية راكبها مثلا ويطلع يتمشى بها وما اشوف واحد ينازع بدون منازع، ايش استدل؟ استدل على ان هاي سيارته وهي الفرس الى ملكه. مثلا الان اشوف لواحد يطوب الى دار، مفتاح الدار بيده ويطوب يتصرف بها منذ مدة، ويطوب ويطلع ويتصرف بها تصرف المالك، شلون الملاك يتصرفون في ملكهم، عينا يتصرف تصرف المالك. عند عباية أشوفه يلبسها دائما، حاطها على كتفه ولابسها ويتصرف بها وما حد ادعى قال له إيه للعباءة. هذا التصرف دليل إمارة على شنو؟ إمارة على الملكية، دليل على أنه يملك هذا، هاي الدار هو يملكها، هاي السيارة يملكها، هاي العباءة يملكها. منين يعني منين؟ شنو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا سيرة العقلاء، يعني سيرة المجتمع، المجتمع تباني العقلاء على هذا. الآن العقلاء يشوفون واحد هذا مفتاح بجيبه يطب إلى بيته ويغلق باب بيته، يبنون على أن هذا البيت نعم ملك لهذا، وهو هاي السيرة أقرها الشارع، هاي ترتقي إلى عصر النبي والنبي أقرها، يعني ما نهاهم عنها. فمعناه عندنا دليلين، دليل عقلي ودليل نقلي. الدليل العقلي سيرة العقلاء، والدليل النقلي النبي أقر هذه السيرة. إذن أنا أستدل على أن هاي اليد نعم تملك، تملك هالدار وتملك هالسيارة وتملك هالعباءة. مو هذا دخل في اليوم واحد من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه اسمه حفص، دخل على الإمام قال له يا ابن رسول الله أنا إذا رأيت في يد الرجل شيء، واحد من الناس أشوف بيده شيء، أقدر أشهد أن هذا ملك له؟ قال الإمام نعم. قال له لا أنا ما أقول له، أقول بيده مو إله. من يقول إله؟ يجوز واحد مطيها بيده. قال له الإمام أيجوز لك أن تشتريها من شغلك؟ قال له بلى. قال له شلون تشتريها إذا مو إله؟ أنت الآن هاي سيرة العقلاء على هذا. إذا صار البناء إحنا كل واحد يجيب له سلعة، نعم إذا جاب له سلعة وإحنا نقول له هاي إلك يوم وإلك، هو عارضها للبيع؟ لا، هذا مسلم وفعل المسلم محمول على الصحة. ومن ناحية ثانية سيرة عقلاء، أكو سيرة العقلاء تقول أن هذا جاي يتصرف في تصرف المالك، خلاص أنا أبايعه وأشاري وأقول إله. قال إذا بطلنا عن هذا لا يقوم للمسلمين سوق، إذا هاي نبطل عنا أصلا الأشغال كلها توقف، كل الناس تتبايع. أنا أجي لي هذا بالدكان أشوفه في دكانه وعنده بضاعة، أنا أجي لي أقول له هذا الطول اللي عندك أنت مو إلك، منين ماخذه منين جاي؟ ماكو شيء عشان أشتريها من عنده وأروح. هاي سيرة العقلاء، وهاي السيرة أقرها الإسلام، أقرها حتى تمشي أشغال الناس. في قال له هذه اليد نعم في مثل هذا المورد تعتبر حجة، يعني إمارة الملكية على تعبير الفقهاء، اليد إمارة الملكية، دليل على الملكية. بعد عدنا مثلا من الأحكام المتعلقة باليد، أفرض الضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني واحد سرق له من واحد شيء، سرق منه بضاعة أو سرق منه فلوس لازم يؤديها، ضامن هذا لأن ما انتقلت إلى بناقل شرعي، هذا ضامن. لما يكون ضامن لازم يرجع اللي أخذ، إذا موجود هو عينه وإذا مو موجود نعم قيمته أو مثله. طيب إذا في الضمان هنا، أو مرة لا والله أنا اشتريت لي سلعة من واحد على أساس أن إلى ملكه، وبعدين اتضح أن هاي مو ملكه، هاي شارقها أو ناهبها أو ما أخذها بغير حق، أنا ضامن نعم ضامن لأن ما اشتريت ممن يملك، فهذا الضمان أيضا متوجه علي. سمرت أتوسع شوية بالمسألة، بس أدبين لك أن اليد تتعلق بيها أحكام، أحكام بيها كثيرة تترتب على اليد. خلي نرجع إلى الموضوع اللي هو صلب موضوعنا، أن اليد مرة تقطع في مكان غير مشرف ومرة تقطع في مكان مشرف، يعني مرة تشكل ظاهرة فخر ومجد واعتزاز، ومرة تشكل ظاهرة شنو انحطاط وعيب وعار. مثل ايش المورد اللي الايد تنقطع به وهو مورد عار؟ السرقة، واحد يسرق وطبعا لما يسرق بيش يسرق هو؟ هو ما يشيل الحاجة بسنونه، ها؟ يشيلها بيده. يقولوا له هاي الإيد صارت ملوثة، صارت خطر على المجتمع، ما طول صارت تشرق انحرفت، وإذا انحرفت العضو المنحرف لازم نوخر عن المجتمع، لأن يسبب مشكلة للمجتمع. الله يريد الصلاح لعباده ولا يريد لعباده الفساد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وهذا فساد ولا بد من إزالة هذا الفساد. بس ايش وقت قطعة؟ أولا لازم تكون عنده شروط التكليف العامة، يعني أن يكون بالغ عاقل، عنده إرادة مو مجبر. إذا توفرت شروط التكليف العامة نجي. أولا ينبغي أن اللي شرق يسرق من حرز، يعني مو شرق يسرق من غير حرز. من حرز مثل ايش؟ يعني مرة واحد يلقى له بالصحراء سيارة ياخذها، هذا مو حرج. مرة لا يجي الى الجراج اللي تنوضع به السيارة، يسرق السيارة من الجراج، هذا سرقها من حرج، هاي حرجها، لان لكل شيء حرجه اللي يناسبه. حرج السيارة جراجها اللي هو بيها، في هذا لان هذا الجراج ما يدخل الى الا صاحبه يطلع سيارته من عنده. فمثل هالحالة اذا سرق من حرج يترتب عليها الحكم هذا. هسه اكو اختلاف، اختلاف شنو؟ اختلاف حول القبر، هل القبر يعتبر حرج او مو حرج؟ مو اكو بعض ناس نفوسهم دنيئة. انا اتخطر، كانت اكو عندنا امرأة تخدمنا في بعض البلدان الاسلامية، بكت لما اردنا نمشي، كان عندنا دورة دراسية وبكت. قال ليش تبكين؟ قالت انا اريد من عندكم تسووا لي قبر قبل ما انا امرأة كبيرة، واريد احصل لي قبر، تشتروا لي قبر. قلنا لها ليش انت ما هنا بهالمكان اللي انت بيه نشتري لك قطعة ونخليها قبر اليك؟ قالت لا اريد عند اهلي. قلت ليش؟ قالت هنا يشرقون كفني. نبهلي كفني هنا يشرقوه، وموجود فعلا ذولا شراق الاكفان معروف، وغالبا كتب الفقه تلقاها به هالباب هذا شارق الاكفان هالعنوان. طيب هذا اذا شرق الكفن هل يعتبر سارق من حرج او لا؟ هذا المكان اللي سرق من عنده يعتبر حرج لو لا؟ طبعا حرج، لان احنا عندنا حرمة المؤمن ميت كحرمته حي عينا. نبه لي شوي زين، شلون نرتب للمؤمن الحي ان نكون نحفظ امواله، كذلك المؤمن الميت حرمته كحرمة المؤمن الحي. فهذا إذا دخل إلى الميت وسرق كفنه يعني سرقه من حرز. شلون يعني من حرز؟ والقرآن يقول ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأماتا. كفات الكفت الجمع والحرز، فحرز القبر حرز، بالإضافة إلى الأخبار الدالة على أن حرز. النصوص إذا عدنا اللي تنص على ان القبر حرز متوفرة موجودة من الكتاب والسنة. في هذا اذا شرق من القبر قطعا تقطع يده، لانه يعتبر سارق. اثنين بعد ان يكون اللي شرق نصاب. عشان النصاب ايش قد؟ النصاب تقريبا اللي عليه جمهور الفقهاء انه ربع دينار، اللي يساوي ربع دينار الشرعي. ربع الدينار الشرعي اللي كان نعم يساوي درهمين ونص او ثلاثة دراهم. ولذلك تلقى اراء المذاهب الاسلامية تختلف، الاحناف، الموالك، الامامية مثلا، الحنابل، تتوزع اراءهم. واحد يقول 10 دراهم، واحد يقول 5 دراهم، واحد 3، واحد يقول ربع دينار. ولذلك ابو العلاء المعري في لحظة من اللحظات قال عجيب شو هاي الايد، مرة اذا واحد قطع له ايد واحد ناخذ منه دية نصف دية الحر 500 دينار ذهب، ومرة لا والله اذا باقي له ربع دينار نقطع ايده، شو هاي مرة قيمتها ربع ومرة قيمتها 500 دينار ذهب. مو هاي ابيات المعروفة؟ يد ب500 عسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ تحكم ما لنا إلا الشكوت له وأن نعود بمولانا من النار. شوية نبرة استهزاء كانت. هو مر الرجل مر بها المرحلة، الرجل مر بها المرحلة من مراحل الشك، لكن بعد ذلك لا، رأيه استقام الرجل وبدأ يتراجع عن جملة من آرائه. وغالبا دول اللي عندهم اتجاهات فلسفية يمرون بمراحل شك. يعني انت لما ترجع الى تاريخ الفلاسفة تلقى معظمهم يمر بهالمرحلة هاي، مرحلة الشك، بعدين يطلع من عتاب، لانه الواقع المسائل اللي يغوصون بها مسائل معقدة، يعني مسائل جدا عويصة. واعتقد اللي دارسين الفلسفة يعرفون، اللي عندهم شوية المام بالعلوم الفلسفية يعرفون ان المسألة الوحدة هي تلخبط الذهن، يريد لها فرد مخ يكون يعني جدا كبير. نعم. فالرجل والا الرجل عاد الى الايمان وعرف عنا بعد ذلك اتجاه الايماني. اعود للموضوع، فيقول ليش هذه مرة ربع دينار ومرة 500؟ يجاوبوا قالوا له عز الامانة اغلاها وارخصها دل الخيانة، فهم حكمة الباري. قالوا له هاي الايد من كانت نظيفة كانت مشرفة، ومن كانت متوجهة للخير مو للشر كانت الها قيمتها واحترامها، لكن اذا نزلت الى الحضيض، اذا قامت تعتدي على الناس، اذا نزلت الى الفعل هذا غير المشرف، صارت وضيعة، صارت قيمتها ربع دينار، بل اقل من ربع دينار. نعم. الواقع هو هذا. فاذا انحرفت هذه اليد عن النظافة، لان الله عز وجل اضفى اعضاء الى الانسان على ان يستعمل هاي الاعضاء في طرق الخير، الطاهية حتى يقضي بها اشغاله ويستعملها في طرق الخير. يعني ما اضطى هاي اليد قال روح اعتدي بها على الناس، ولا اضطى هاي اليد قال روح خلي بها المجتمع متخلخل، مد ايدك اسرق اموالهم او المس ما لا يجوز لك ان تلمسه. لا، هاي المفروض تستعملها بالطرق المشروعة. تستعملها وين؟ بالطرق التي رسمها الله عز وجل لك، لانه هذا العضو الله ما انطاك اياه بفضل سعيك او ارجوك الان لا سمح الله. الانسان اذا اصيب بشلل تفضل يصابون بالشلل ويبقى عشرات السنين ويروح الى اعظم المستشفيات ما يقدرون يعيدون حركة اليد. نبه شوية زين، لان الله عندما خلق تكفل بالادامة، يعني مو بس خلقها هي، لا، لحظة من اللحظات اذا انقطعت عناية الله عن الانسان ينقطع عنا كل شيء. نعم نعم، الله تبارك وتعالى لا يترك عباده لحظة من اللحظات. يعني هاي القابلية على الحركة، القابلية على القيام والقعود، القابلية على التصرف من الله، الله عز وجل ينطيها. ولما اعطاك اياها قال لك هاي الايد روح اشتغل بيها، اكتسب بيها الى عائلتك، روح احمل بيها لاهلك، هاي اعطي شكرها، شكرها ان تحمل بيها لاهلك طعامك. كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه من يطلع من القصر، من يطلع من المسجد من بعد الموعظة من بعد الصلاة، يمر بميثم التمار، يمر بجماعة اخرى، يشتري له سلعة لاهله، غالبا يشتري له تمرة، من يشيل التمرة يشيلها بيده، يتراكضون شرطة الخميس، يجون ليه يتراكضون، يقولوا له يا امير المؤمنين دعنا نحملها عنك، احنا نشيلها عنك. يقولهم لا، ابو العيال احق بحمله، انا اولى، انا اريد ان اؤجر واريد ان افرح اطفالي، اريد ان افرح، ارجع وبيدي شيء لاطفالي حتى اطفالي يفرحون، ليكون اطب عليهم وانا ايدي خالية. هذا الطفل ايش كثر يفرح لما يشوف ابوه شايل لبيده سلعه وجاي ليه. والله يهدي الآباء يخليهم دائما يفرحون أطفالهم، لا يخلي يروح يصرف أمواله فيما لا يرضي الله ويرجع لأهله يحمل الغضب ويحمل الحقد ويحمل التصرف السيء. الغرض أن اليد الله عز وجل كسائر الأعضاء الله اعطانها حتى نستعملها بالطرق المشروعة، فإذا انحرفت قطعت. طيب خلينا نرجع بعد من الأماكن اللي تقطع بيها اليد وتعتبر منحرفة، شوكت إذا خرجت للحرابة. الحرابة شنو هي؟ الحرابة يقطع الطريق، يسلب، ينهب، يعتدي، يشفك الدم. قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الحرابة أروي لك حادثة، رجوا جماعة من عرينة من عكل قبيلة من القبائل طبوا على النبي صلى الله عليه وآله. الحادثة يرويها البخاري ويروها المؤرخين بصورة عامة. يقول دخلوا على النبي قالوا له احنا جينا لك واحنا وافدين عليك واحنا تمرضنا بالمدينة، اصابنا اجتواء، اصابنا. قال لهم النبي مكانكم، امر لهم بلقاح شم ناقة بها لبن ملبنة، قالوا هاي تاخذوها تتشافون بطا، اولا تاكلون من طعامها. يبدو ان ذولا كانوا جياع يعني من ناحية، ومن ناحية ذولا كانوا ياخذون من بعض مفرجات الابل ما يتداوون به. قلهم اخذوها هم الدواء وهم دواء وهم غذاء، ومن تخلصون رجعوها لان هاي البيت المال مو الي، وهذا راعي وياها يرعاها. كرمهم النبي صلى الله عليه وآله على اعتبار وافدين وطبوا عليه، فعلا اخذوا النياق وراحوا، صاروا يشربون من ألبانها، يأخذون من بعض مفرجاتها ما يتداوون به، إلى أن برئوا طابوا. من طابوا شووا يعني رادوا يشكروا للنبي، شووا لقموا الراعي ذبحوه قتلوه ونهبوا ذن الشمناقة وراحوا. النبي صلى الله عليه وآله قالوا لحقوهم، فعلا أمر بأن يتبعوا، لحقوهم لحقوهم، جابوهم قبيل الغروب. بمجرد أن دخلوا قال لهم النبي خذوهم قطعوا أيديهم وأرجلهم، خذوهم بالفعل لأن دولة في حرابة انطبق عليهم الحكم، هذا حكم الحرابة، أخذوا هم قتلوا وهم قطعوا وهم نهضوا شرقوا، قطعت أيديهم وأرجلهم. شوف هذه اليد اللي ما شكرت النعمة وقفت تحارب المسلمين، نياق للمصلحة العامة، هاي مصلحة عامة أموال المسلمين. من ناحية هذا رجل بريء جاي يخدمكم الراعي، من ناحية النبي كرمكم انتم كفرتم بالتكريم. فتأمل هاي الحرابة مورد من موارد انحراف اليد. اليد في مثل هالحالة تقطع، ليش؟ لأنها انحرفت، ما أصبحت لها قيمة، ما أصبحت إلها قيمة محترمة. طيب هذه موارد انحراف اليد كثيرة، خلي نجي إلى الموارد التي تكرم بها اليد، يعني إذا قطعت تشكل مجد، عنوان مجد. إيش وقت اليد التي تقطع في سبيل العقيدة؟ نبه، هذا المورد، الآية الكريمة مورد من هذا الموارد، وستمر علينا هالموارد. هذا المورد الأول يقولون المفسرين أول من قطع وصلب فرعون. هذا لما السحرة آمنوا بموسى عليه السلام 70 ساحر، ذولا هيئهم ويتصور أن موسى واحد من ذولا الساحرين من السحرة. لما شافوا ما عند موسى شافوا لا هي معجزة مو سحر، نظروا إلى العصا تلقف ما يأفكون، وشافوا موسى عليه السلام هذا مو وجه هؤلاء، مو من وجوه السحرة، هذا جاي يحمل عطاء السماء يحمل ما أراد الله عز وجل له أن يحمله، فآمنوا به، خروا له وآمنوا به. التفت إليهم فرعون قال لهم أنتم آمنتم بي من قبل ما يأذن لكم، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. فقالوا له أنت حتى لو قطعت أيدينا وأرجلنا، لأن هاي أيدينا وأرجلنا يوم من الأيام تتقطع شئنا أم أبينا، يعني دفرض أنت ما قطعتها هي راح تظل ما راح تظل، يوم من الأيام تنحط بالقبور وتتحول إلى ذرات خلق قطع. الآن قطعها يشكل عنوان شرف، لأن أنت تقطعها في سبيل الدفاع عن عقيدة، هذا مورد من الموارد اللي نفتخر بها، لأنه هاي عينا في واقع الأمر، هذه عينا ما يريده أبو الطيب المتنبي الله يرحمه في إحدى روائعه، يقول ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعانا. يقول لو الحي يبقى حي، يعني هالناس دول ما يموتون، كإذا شفنا لنا واحد يجازف نقول هذا ضال، لأن هذا راح يضيع حياته، لكن هو ضيعها وما ضيعها، بعد يومين غصبا عليه تضيع، هي تروح يشيلون ينتزعون انتزاع، الشيء يعيش للشمسنة زايد أو الشمسنة ناقص خلاص نتيجة إلى موت. ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعان، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. في الواقع أن دول يقولوا لأنت تقول أنا راح أقطع أيديك، إذا قطعت أيدينا وين راح نروح إحنا؟ مو نموت؟ قالوا نعم. قالوا لا نموت وين يروح؟ لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. يا ربي لا تحرمنا من رحمتك، يا ربي إليك وحدك، نتيجة إله الوجه الكريم هذا. دائما والله أنا أذكر هذا قضية الأعرابي، هذا اللي طبوا عليه بناته وهو يناجع بشن، قالوا لماذا تبكون؟ قالوا له نبكي عليك. قالوا تبكون عليه ليش؟ أنا إلى أين؟ قالوا له أنت راح تروح إلى الله. قال خلاص افرحوا لي، أنا رايح إلى رب الرحمة، إلى رب العطاء، إلى رب الكرم. وين رايح؟ ما رايح إلى لئيم أنا، ولا رايح إلى منوع، رايح لمن غمرت رحمته السماوات والأرض. في واقع الأمر أن دوله يقولوا له لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. إحنا وين رايحين؟ رايحين إلى الله. والآن أنت إذا قطعت أيدينا، هاي الإيد مو مقطوعة بعار، لا، مقطوعة دفاعا عن العقيدة. وإذا كانت إيد مقطوعة دفاعا عن العقيدة، إذا قطعت في جو مشرف، افعل ما بدالك. نعم فعلا أمر بهم قطعت أيديهم وأرجلهم. هذا أول، هذا مسألة، أو بالأحرى هذا مورد من الموارد اللي قطعت فيه اليد من أجل العقيدة. أنقل لك مورد آخر، جابوا ميثم التمار رضوان الله عليه، أدخلوا وين؟ أدخلوا على الطاغية. لما أدخل عليه واحد من القاعدين يما قال له هذا مولى علي بن أبي طالب، هذا ترى من موالي علي بن أبي طالب، تفتله قال له ماذا قال لك مولاك الكذاب؟ قال له مولاي ليس بكذاب، الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوك. قال له يا عدو الله والله لا أقطع عنك إربا إربا، قال له افعل ما بدالك. قال له ماذا قال لك؟ اخبرني. قال له قال لي يؤتى بك إلى العتل الزنيم ابن مرجان فيأمر بقطع يديك ورجليك وقطع لسانك. قال والله لا أكذبنه، راح أكذب إلى شيدك، هذا اقطعوا يديه ورجليه نعم. قال له اللي قال لي بي انت راح تقطع احضاني وتقطع لساني وتصلبني على نخله. قال له انا اكذب بس اقطع يديك ورجليك واترك لسانك. امر به فقطعت يداه ورجلاه واخذ الدم ينزف منه حطوه على جذع نخله. فقام يصيح بعد بي طاقه بي بقايا يصيح ايها الناس من اراد ان يستمع الى العلم المخزون عن باب علم مدينة رسول الله فليأتي إلي. أخذ يحدث الناس بفضائل أمير المؤمنين وفضائل آل بيت رسول الله ومتالب أعدائهم. فإجى الخبر إلى قالوا له هذا فضحكم والناس ملتفين حوله ويسمعون ما يقول. قلهم بادروا إليه بادروا إليه بادروا إليه اقطعوا لسانه. فعلا اجوا ليه قطعوه. لما اجى هذا يحمل السيف لاحظ ثورة الإيمان إذا ثارت في نفس الرجل. ها هذا من شافه جايب السيف عرف راح يقطع لسانه. قال له ها استطاع هذا أن يكذب سيدي؟ ها الآن وداك لقطع لساني؟ تفضل مد لسانه. قال له افعل ما أمرك به وكفاني شرف أن تقطع أعضائي في هذا السبيل. مد يده فقطع لسانه وخلوه وين؟ مصلوب على هذا الجذع. وهذا أسلوبهم والله. هذا الجذع كان من منابر الشرف من منابر الكرامة. مو واحد يرثي له واحد مصلوب يقول له علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات. ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الممات أصاروا الجو قبرك واستعاضوا إلى آخر التائية الرائعة. في الواقع هذا منبر شرف. وهاي الأعضاء اليد والرجل اللي انقطعت في سبيل عقيدة هذا العضو الواقع لا تأكله الأرض. إذا الأعضاء العادية تأكلها الأرض هذا العضو راح يظل يعيش بالمشاعر لا تأكله الأرض. يعيش بالأفكار يعيش بالعقول. وفعلا هاي مواقف والموقف ما يموت. الموقف معنوي الموقف لا يموت. ها هذه قضية تظل عايشة بأذهان الناس عايشة بالتاريخ عايشة عند الناس لأنها في سبيل دفاع عن عقيدة في ساحة شرف. هذا مورد من موارد قطع الأعضاء. بعد من موارد قطع الأعضاء في ساحة شرف لننسى أعضاء حمزة ابن عبد المطلب التي قطعت. يعني أنا أملأ الأيادي انقطعت وجملة من أعضاء أنفه وأذناه جدعتا كلهن هذني سوتهن قلادة ولبستهن ودخلت إلى مكة وهي ترتجز نحن جزيناكم بيوم بدري والحرب بعد الحرب ذات شعري إلى آخر جوزتها. لكن يا ترى

ها؟ ما في ضيرك هذا ما يضيرك. المهم ان هذه الاعضاء التي قطعت في درب شرف في ساحة شرف لانها قطعت دفاعا عن العقيدة. الايد اللي قطعت هنا قطعت دفاعا عن العقيدة. جه من الموارد اللي قطعت فيها اليد دفاع عن العقيدة منه جعفر ابن ابي طالب سلام الله عليه. ها؟ في واقعة موتة هذا اللي نزل الى الحرب يحمل عنفوان الهاشميين ويحمل روح الاسلام ويحمل همة المجاهد. وقف في ذلك الموقف امام اشرس الخصوم الى ان قطعت يداه ورجلاه، او بالاحرى قطعت يداه فعوض بهما، او الله عز وجل عوضه جناحين يطير بهما في الجنة، لان ذن العضوين اراد الله تكريمهن، تكريم هاليد وهاليد. لما انقطعت ايده في سبيل الله عوضه الله بجناحين يطير بهما. وش قد كان النبي الى عطف على بيته، كان يدخل الى بيته دول اولاد جعفر يصيح لزوجته اشماء بنت عميش. اشماء بنت عميش كانت تحت جعفر ابن ابي طالب، فولدت له اولاده محمد وعون او عبد الله، وروايه اقل وروايه اكثر، المهم اولاده. دخل النبي الى بيته قال جيبوا لي اطفال جعفر، كان يحطهم بحضنه ويمسح على رؤوسهم ويواشيهم غاية المواشات. ولما بلغه مصرع جعفر بان التأثر في وجهه. الواقع هل يدين ذني ايد جعفر ابن ابي طالب؟ هل ايد اللي راحت قطعت في سبيل الله؟ الله عز وجل عوضه بها شنو؟ جناحين. زيد ابن صوحان قطعت ايده ايضا بالمعركة في سبيل الله. النبي قال يسبقه عضو منه الى الجنة، عضو من اعضاء راح يسبق الى الجنة لانه هو الى الجنة، وهذا العضو المجاهد انقطع في ساحة شرف هذا العضو يسبقه الى الجنة. وفعلا سبقه وين؟ الى الجنة. ها؟ اذا هذه الاعضاء اللي قطعت، الايدي التي قطعت في طريق عقيدة، والعضو اللي يقطع في طريق حفظ العقيدة يقطع في طريق مشرف، يقطع في موقف كريم. خلي نجي الليلة، احنا الليلة في رحاب ابي الفضل العباس، هذا اللي قطعت يداه ايضا وين؟ في سبيل عقيدة، في سبيل جو مشرف. خلي نشوف هذا الرجل. هذولا طبعا اربعة ام البنين، فاطمة بنت حجان، اربعة دول اولادها. هل اربعة الاولاد شوف الولاء يصل الى اي حد. هذولا اخذوا الولاء عن طريقين، اخذوا الولاء للحسين عن طريق امير المؤمنين وعن طريق ام البنين امهم. عن طريق امير المؤمنين الامام سلام الله عليه في اصل زواجه من فاطمة، لما ود وراء اخوه عقيل قال له اختر لي امرأة قد ولدت الفحولة واضحة الحسب والنسب، اريد اولادها يكونون رداء لولد الحسين، يشدون ظهر اخوهم الحسين. وفعلا اختار لهاي المرأة، وهاي بيتها من المع البيوتات اللي يفتخرون بي، تفتخر بي شنو الاوساط اللي عاشوا بها، اوساط العرب كانت تفتخر بهذا البيت، فاختارها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، ونعم الاختيار، اختارها الى عقيل تزوجها، ولدت لها الاولاد الاربعة. اولاد دولة اربعتهم طلعوا يوم الطب للقتال بين يدي الحسين. لاحظ ترى اكو عند الحسين اخوة تخلفوا عنه. هسه سر التخلف شنو؟ سبب التخلف لعله الى وقت اخر. بس دول الاربعة نبه لي طلعوا امهم بقيت بالمدينة، هم ودعوا امهم
وما افترقوا عن الحسين، طلعوا واكبرهم العباس. العباس المن كان متزوج، متزوج لبابة بنت الفاضل ابن عبيد الله ابن العباس ابن عبد المطلب. طيب عند منها على رأي طفلين الفضل وعبيد الله، وعلى رأي له الفضل فقط موجود، يعني الروايات مختلفة، قسم يقولون كان عنده ولد واحد، قسم يقولون لا عنده ولدين. المهم ذولا طلعهم وياه، يعني زوجته كانت وياه وأطفال كانوا وياه، هذا على رأي وعلى رواية الله. ظلوا بالمدينة عند جدتهم، ظلوا عند أم البنين، ها ما طلعهم وياه إلى الطف. طلع وياه أخوته الأربعة. هذا الرجل لما بدأت الواقعة يوم الطف، المؤرخين يقولون استدعى أخوته صاحلهم، قالهم أنا أريد من عندكم شيء، احنا اولا طريقنا الشهادة، ما راح واحد من عندنا يضل، احنا اربعتنا اليوم راح نروح بين يدي ابي عبد الله، هذا مصير احنا مرسوم لنا ونعرفه، هذا قدرنا ولا بد من الولوج به، بس اريد من عندكم شيء واحد. قالوا له ما هو؟ قال لهم تقدموا حتى ارزأ بكم، يعني اريد كل واحد من عندكم لما يتقدم، قطعا هذا راح يورث في قلبي لوعة، يورد في قلبي ألم، أريد أنا أحصل أجر على هالألم قبل أن أستشهد، فأريد لي أجرين، أجر بشهادتكم وأجر بشهادتي. قام يقدمهم إلى الحرب، وفعلا تقدموا واحد تلو الواحد، هالثلاثة سرعوا قبله، لما سرعوا قبله أجه عاد من بعد مصرعهم ووقف بين يدي الحسين. الحسين كان يصر على ان يخليه اكبر قدر ممكن من الوقت، ما يخليه ينزل الى الساحة. قال له سيدي انا ضاق صدري، انا ما اقدر اسمع لوعة نشائك وعيالك ويصيحا نحن عطاشة، ها خليني اطلب لهم قليل من الماء. الحسين يلح عليه يقول له انت حامل لوائي، اذا ذهبت عني سقط لوائي، هل ايش كم واحد وياي تفرقوا عني. قال له انا لا اقدر على ان اسمعك تنادي، الا هل من ناصر، وما اقدر اسمع اخواتي يصيح ان نحن عطاشة، او تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم، فلو استقى نهر المجرة لارتقى وطويل ذابله إليها سلم، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. الحسين قال له جاي يكلم بأثناء الكلام وإذا الصوت ينبعث من معسكر عبيد الله، أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ العباس أطرق بين يدي الحسين، لأن هذا نعته وصف بأن ابن أخته، خجل. قال لا أجيبه، شوف شكو عنده روح لي. أقبل إليه قال ما وراءك وماذا تريد؟ قال له هذا الآن وصلنا كتاب من الأمير عبيد الله بأنك المرأس، راح تكون عندنا الرئيس اللي تعطى رئاسة الجيش وتعطى ما تريد من الجوائز، واترك الحسين والتحق بنا هلما الينا. وقال له خالك عد عبيد الله بن زياد عبد الله بن ابي المحل، ها قال له اسمع. قال له بلى. قال له قبح الله ما جئت به، جئت تدعوني الى النار وانا ادعوك الى الجنه، جئت تدعوني الى ان اترك نصرة من خلقت لنصرته. فالوى الشمر عنانه ورجع مغضبا، ورجع العباس. يبدو هالمحاورة كانت اخته تسمعها، ها اخته زينب قاعدة من كسر الخباء تسمع هالمحاورة، اشارت اليه، مال بجواده الى المخيم. قالت له ابا الفاضل أبوك ترى إنما تزوج أمك لتلد له أولاد يكونون ردءا لولده الحسين، أبوك ادخرك لهذا اليوم، لا تقصر عنا.
قال أخي ألمثلي يقال هذا؟ والله لأنعمنك عينا.

جعل البعض اشبع طعش يبرون الاحزاب. قالوا خي والله لا نعمنك يا عينا. وبالفعل رجع الى الحسين اكمل. قال له بعد الله ايه اللي قل له اطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء. نزل عاد الى الساحة. ها هل عضوان هل يدان قدمهما دفاعا في ساحة الشرف. قطعت الاولى فارتجز والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق يقيني. واخذ لواءه بيسراه ومر يدف بصدره بين الجيش. قطعت يساره فانشأ يقول قد قطعوا ببغيهم يساري فاصلهم يا رب حر النار. يا نفس لا تخشي من الكفار واستبشري برحمة الجبار. وانحنى على الجود كل هم ان يوصل الماء الى العطاشة. انحنى على قربته فأقبل إليه رجل من ورائه ضربه بعمد من حديد على رأسه. عند ذلك سقط وسقط الجود معه. صاح أدركني أبا عبد الله. أقبل إليه الحسين يدود الخيل يمينا وشمالا إلى أن وصل إلى مصرع أخيه. انحنى عليه بان الانكسار في وجهه.

اخويا الله اكبر. جلس عنده. يقول واحد من المؤرخين احس العباس بحركة رجل، تصور ان واحد يحتج رأسه، قال له يا هذا اقسم عليك بمن تعبد. اصغى الحسين، يظهر عنده وصية هاي بلحظات الاخيرة، اصغى الى يسمع شنده، قال له بلى ما تريد؟ قال اقسم عليك الا ما امهلتني فما قناق. اريد ما عندك دقائق تمهني. قال ما تصنع بها؟ قال حتى يأتي إلي أخي وابن والدي أودعه ويودعني وأشمه ويشمني. قال له الحسين أنا أخوك وابن والدك. قال أبا عبد الله أنت عندي؟ قال بلى. قال ضع وجهك على وجهي. وضع فمه على فمه يقبله الى ان فاضت روحه الطاهرة. قام الحسين يكفكف دموعه بمنديل ورجع الى الخيمة. تلقته النساء في طليعتهن زينب، قالت ابا عبد الله اراك رجعت وحدك. قال اخي عظم الله لك الاجر بابي الفضل العباس، لقد خلفت على المجرى. يقل لا يا زينب راح

0: درع لمن اللي واعطي. اخوان هالليلة احنا في رحاب، في رحاب الله عز وجل، ودول باب من ابواب الله. فنتوجه الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي من على مرضانا بالعافية، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: عاشوراء، جهاد وبناء.

شارك شارك يا ساعي.

انت الامل ظلت ثاني الزمن.

يا ابني الخوطة قفلوني نيات الزمان والأمال ويانا يا ابني الخوطة قفلوني.

0: كلام في دمنا.
1: مش شاعر الشيخ عبد الحسين ابو سبع النجفي؟
2: يا وليدي تدري بهذا قلب انت منصاب ابوك الحسن عقب الحسن انت الامل ظلت تعني الزمن ولني على ثوب العرس تلبس كفايه

منصاب ابوك الحسن عقب الحسن انت الامل ظلت تعني الزمن ولني على صاب العرس تلبس تبات سمعت الزمن والامل وانا يا ابني خطف لوني سمعت الزمن والامل وانا يا ابني خطف لوني

0: شوفك.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: هنا الحسين.
3: هنا زينب.
2: هنا الطف.
3: هنا الكبرياء.
2: هنا الكبرياء.
3: هنا الانتصار. هنا الانتصار.
2: انتصار الدم على السيف. انتصار العدل على الظلم.
3: انتصار البراءة.
2: انتصار المروءة.
3: هنا الفرات الذي بات شحيحا بعدك يا حسين.
2: الذي بات شحيحا بعدك يا حسين.
4: يا نفس من بعد الحسين هون، وبعده لا كنت أو تكون. هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. والله ما هذا فعال دين، ولا فعال صادق يقين.
3: هنا يحيى الحسين.
2: هنا يحيى الحسين.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل.
5: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحباء الكرام، وعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب، وأحسن الله إلينا وإليكم العزاء بمصاب سيدي ومولاي أبا عبد الله الإمام الحسين عليه السلام. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج خلف المشهد.

السلام عليكم مرة أخرى مستمعينا الأفاضل، ونحن اليوم السابع، فنعزي صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف ومراجعنا العظام والعالم الإسلامي بذكرى توسم اليوم السابع من عاشوراء باستشهاد باب الحوائج قمر العشيرة وحامل لواء الإمام الحسين عليه السلام أبي الفضل العباس عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، وجعلنا وإياكم من المقتدين بنهجه في الوفاء والتضحية والإيثار. في مثل هذا اليوم السابع من المحرم ضاق صدر أبي الفضل العباس عليه السلام ألما ومحنة لرؤية الأطفال وأهل البيت وهم يستغيثون من الظمأ، فجسد أسمى معاني الشجاعة والإيثار حين سقى العطاش وقاتل دون عيال الحسين عليه السلام.

وفي هذا اليوم نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وأن يقضي حوائجنا وحوائجكم بحقه وبحق مصاب أخيه الإمام الحسين عليهم السلام. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خلف المشهد. هذا البرنامج الذي لا يكتفي بسرد الأحداث، بل يحاول أن يكشف ما وراءها من مواقف وقيم وصور إنسانية خالدة. تتابعون هذا البرنامج عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى تردد 91.7 FM، وكذلك على البث المباشر على صفحة الإذاعة المستقبل .fm باللغة الإنجليزية، وكذلك على اليوتيوب على نفس الصفحة. أكون أنا معكم في الإعداد والتقديم أحمد الخفاجي، وفي الإخراج وعلى الهواء مباشرة الزميل مصطفى زيكو. حياكم الله وعظم الله لكم الأجر والثواب سادتي الأكارم.

مستمعينا الأحباء الكرام، أكيد برامجنا هي برامج توعوية أولا، وتسليط الضوء على أمور قد يكون لم تسلط الضوء عليها بشكل دقيق. هذا برنامجنا اليوم راح يكون خلف المشهد، يحكي قصص لم تسمع ولم تروى سابقا، وإن قرأت في بعض الروايات، لكن برنامجنا اليوم راح يسلط الضوء بشكل سريع على أمور وعلى أسماء كانت لها القوة والقدرة أن تقف بمشهد وفاء للإمام الحسين عليه السلام. فنسلط الضوء على بعض الأسماء التي كانت سببا في كثير من المواقف البطولية في معركة الطف. ففي بعض اللحظات من التاريخ الإنسان يقف مواقف تتجاوز حدود المألوف. لكل إنسان إلى حد معين، لكن في معركة الطف وقف كل من وقف إلى جانب الحسين عليه السلام مواقف تجاوزت حدود المألوف، مواقف صنعتها أو تصنعها شخصيات آمنت بمبادئها إلى درجة أنها فضلت التضحية على التراجع والخلود على الحياة العابرة. اليوم رح نسلط الضوء على اسم طرق كثيرا في الروايات وفي المسامع وفي كل وسائل التواصل وحتى في كل وسائل الإعلام، لكن طرق هذا الاسم بشكل عابر. نعم، تميز بالوفاء والشجاعة والإخلاص لقضية الإمام الحسين عليه السلام والإيمان بالله وبرسالة النبي محمد وكذلك بنهضة الإمام الحسين عليه السلام، لكن مرور الكلام اليوم احنا راح نتوقف وقفة قد تكون مناسبة بعض الشيء لهذه الشخصية تميزت بالوفاء وتميزت بالتضحية من أجل الإمام الحسين عليه السلام. برنامج راح يكون لكل حلقة سؤال، وهنالك جائزة مقدمة من إدارة إذاعة جامعة المستقبل. سؤال الحلقة راح يكون خلال الاتصال على الأرقام التالية: الأثير 078-35-6-6-67 والآسي 077-35-6-6-67. وكذلك نستقبل إجاباتكم وتعازيكم ورسائلكم على الأرقام وكذلك على رقم الواتساب الآسيا بالرسائل النصية للإجابات أو المشاركات 077-35-6-6-67. هذا الرقم راح يكون أما اتصال أو نستقبل رسائلكم عبر الواتساب للإجابة عن سؤال حلقتنا لهذا اليوم، وراح نتعرف احنا وياكم على هذه الشخصية لكن بعد هذا الفاصل.

مستمعينا الكرام، حلقتنا اليوم كما ذكرنا راح نذكر بالتتالي أو بالتتابع بكل يوم ثلاثاء الساعة 9 شخصية انسلط عليها الضوء، كان لها دور فعال وكان لها منجز بالوفاء والتضحية. اليوم نتوقف عند امرأة لم تكن تحمل سيف، ما قاتلت بسيف، لكنها امتلكت من قوة الإيمان والثبات ما جعل اسمها يذكر عبر القرون. هاي الامرأة ضحت بزوجها وابنها وروحها في سبيل نصرة الإمام الحسين عليه السلام. هذه المرأة يذكر في كل محافل الوفاء والشجاعة والبطولة اسمها، وهي أم وهب. هاي أم وهب اللي عادت ابنها للمعركة بعد ما رجع من الحملة الأولى، أعادتها مرة ثانية وشجعتها وانطت الإصرار والعزيمة والقوة. فأم وهب اليوم هي راح تكون خلف المشهد الوفاء والبطولة اللي صنعته بسواعد ابنها واستشهدوا بين يدي الإمام الحسين عليه السلام.

حين ضحت فتاها شكرتها مريم من أجل عيني حسين ألف عين تر

نعم مستمعينا الأحبة الكرام، كانت أم وهب خلف مشهد ابنها الذي استشهد بين يدي الإمام الحسين عليه السلام ودعا له ولأبيه ولأمه بالجنة. الكثير عندما يتحدث عن واقعة الطف دائما الأذهان والأفكار تتجه نحو الفرسان والسيوف والخيول والرماح، لكن خلف كل بطل قصة أخرى، خلف كل شجاع هنالك داعم، خلف كل موقف عظيم شخصية يعني شاركت بصناعة هاي الشجاعة. ومن هاي الشخصيات اللي احنا اليوم راح نتناولها بشكل بسيط، قد لا يرتقي إلى مستوى التضحية اللي قدمته، لكن هذا ما يسمح به وقت البرنامج. أم وهب، تبرز أم وهب المرأة اللي رافقت ابنها وزوجته في رحلة وقوف مع الإمام الحسين عليه السلام. سابقا أنه استشهد زوجها وهي أكملت الطريق مع ابنها. كل ما انتقلنا عبر الروايات بنسب هذه المرأة العظيمة اللي قدمت ودافعت بيدها ومعنوياتها وبكل ما تملك، وأغلى ما تملك هو الابن، في سبيل تكون بجانب الإمام الحسين عليه السلام وتنصره. فأم وهب هي بنت نمر من قاصد وزوجة عبد الله بن عمير الكلبي. قد هذا ما وصلنا من نسبها. ابنها هو وهب بن عبد الله الكلبي، شابا حديث الزواج، يعني احنا مثل ما نقول استوم الزوج، لكن كان يعيش بداية حياة كان يمكن ان تكون مليئة بالاحلام والامال باعتباره متزوج جديد، لكن حين وجد نفسه امام معركة بين الحق والباطل اكيد اختار ان يكون في صف الحق وان يلتحق بالركب الحسيني اللي سار إلى الجنة. كما نعرف نحن وياكم أنه دخل وهب ساحة القتال بشجاعة وبطولة، وقاتل قتال الأبطال، ويعني روايات تذكر أنه قتل 24 رجل ومن غير المجروحين 12 أو 13 رجل من سيفه. راح جولة أولى ورجع بعد الجولة الثانية، كان يبحث عن شخص ينطي الأمل، ينطي القوة، ينطي الشجاعة، فوجد بعين أمه كلمة وإشارة أنه لابد تكمل طريقك وما ترجع لي أبدا على رجليك. يعني هذا المشهد أنه امرأة تنتظر عودة ابنها سالم، لكن هاي أم وهب ما تأملت ترجع وما تقبل ترجع ابنها سالم، لأن تعرف أن ذاك في معركة الطف يعني كل من يخرج يعود أو لا يعود فهو شهيد. لكن هي ما قلت له أرجع لسالم، ولا طلبت منه أنه مثل ما أمهاتنا تقول له يما الله يحفظك ارجع لسالم دير بالك على حياتك، لا، ولا ذكرته بزوجته ولا بمستقبله، بس قالت له بما معناه ما أرضى عنك حتى تمضي في نصرة الحق وتقاتل بين يدي الإمام الحسين عليه السلام. كانت تعلم أنه عودت للميدان بدون رجعة، وكانت تشوف أنه قيمة الإنسان فيما يدافع عنه، لا مو ما يحتفظ بنفسه. وأخير ما هو خير دفاع الله عن دفاع عن الإمام الحسين عليه السلام وعن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكلكم تعرفون الحادثة اللي صارت، أنه عندما خرج وهب إلى المعركة التفت إلى الإمام الحسين عليه السلام وقال هذا الشاب قتل أبوه في المعركة. كانت أمه فقالت له أمه أخرج يا بني وقاتل بين يدي ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج فقال الإمام الحسين عليه السلام هذا شاب قتل أبوه ولعل أمه تكره خروجه. فقال الشاب
أمي أمرتني بذلك. يعني هذا الموقف وهذا المشهد العظيم هذا غاية في الدفاع والبطولة والرجولة التي تقمصت في شخصية أم وهب، تعطي حافز معنوي وأخلاقي وخلق رفيع أنه أم الدزة للحرب القتال مع الإمام الحسين عليه السلام، وبرز بالقتال وقاتل، وآخرها أنه جز رأسه ورموا به إلى عسكر الإمام الحسين عليه السلام، حملت أمه رأسه وقالت أحسنت يا بني يا سرور قلبي ويا قرة عيني، ثم رجعت رمت برأس ابنها رجل من جيش معاي لعنة الله عليه وقتلته، كذلك أخذت عمود خيمة وهاجمت وقتلت يعني ما يقال 2 إلى 3 رجال، فإلى أن أمر الإمام الحسين عليه السلام صرفها ودعا إلها والابنها وزوجها. هذا المشهد وهذا الموقف موقف عظيم جدا، يعني الله يحفظ أمهاتنا والله يحفظ أخواننا في كل ساحات القتال وقواتنا الأمنية البطلة الباسلة بكافة صنوفها الداخلية وقوات الجيش. من صارت معركة داعش نعلة الله عليهم ما امتداد لهذا القوم الكافر اللي قاتل الإمام الحسين، كل أمهاتنا عند الفتوى المقدسة هم لبسوا أولادهم وأزواجهم بدلات الحرب، لأن صارت معركة مصيرية ما أشبه اليوم بالأمس. هذا الموضوع تكرر وكنا عرفنا أنه التاريخ أعاد نفسه، والدليل أنه توعدوا وحذروا بهدم المقدسات وهدم مراقد الأئمة، لكن حشدنا الشعب المقدس وقواتنا الأمنية البطلة الباسلة بكافة صنوفها الله يحفظهم دائما والله يرحم الشهداء منهم، كانت لهم صولة صولة وفاء وشجاعة عن الوطن المقدسات عن المراقد بفتوى المرجعية الرشيدة الكريمة الله يحفظهم. لكن يعني الأم تعرف أنه ابنها في هذا الوضع من يلبس بدلة القتال خلص أنه يا أما يعود يا أما يا، فكانت دائما الأمور يعني تهيئ بأنه لا يعود. وشفنا أمهاتنا الغيرات شلون من يجي ابنها شهيد طش عليها شكليته فرحانة، يعني استشهد بشرف وبعز، استشهد من أجل قضية من أجل دفاع عن وطن وعرض ومقدسات. فأم وهب هي أكيد كانت قدوة لنسائنا، فأم وهب كانت لها الأسبقية بهذا الموضوع. ماكو مرأة بهيجي يعني قلب مطيع لله ولرسوله ولأهل البيت والإمام الحسين عليه السلام أنه تحمل رأس ابنها المقطوع بإيديها وتقاتل به تشمر على الأعداء وتكتب به شخص، أضاف أنه تنزل ساحة القتال وتقاتل. إذن هذا المشهد هذا يحتاج وقفة، هذه المرأة تحتاج حلقات تحتاج أوراق وكتب حتى واحد يكتب مواقفها البطولية المعنوية كانت والقتالية. صح هي ما قاتلت بسيف لكن قاتلت بشجاعة وبعزة نفس وبوفاء. سؤال حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الأحبة الكرام اللي راح نستقبله على الاتصالات أو على رسائل الواتساب على رقم الآسيا أو على البث المباشر، هو ماذا قالت أم وهب النصراني عندما أعطيت رأس ابنها؟ يعني حزوا رأس ابنها وشمروا عليها، إيش قالت للأعداء من رجعت الرأس عليهم؟ هذا سؤال حلقتنا، ماذا قالت أم وهب النصراني عندما أعطيت رأس ابنها؟ والجائزة أكيد راح تكون عبارة عن كرت اتصال مقدم من إدارة إذاعة جامعة المستقبل. نستقبل تعازيكم ورسائلكم ومشاركاتكم وأجابتكم عن سؤال حلقتنا لهذا اليوم عبر الأرقام الأثير 078-35-6-6-6-7 والآسيا 077-35-6-6-7.
مكرر 6 مكرر 6 6 7 وكذلك على البث المباشر على الفيسبوك وعلى رسائل الواتساب على الرقم الآسيوي.

0: نعم مستمعينا الأحبة الكرام، نستقبل أول اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عظم الله لكم الأجر والثواب.
1: لنا ولكم الأجر إن شاء الله.
0: من ويانا؟
1: زينة جناري.
0: زينة، أهلا وسهلا بك يا زينة، عظم الله لك الأجر والثواب يا زينة. زينة نعم. عندك مشاركة لو إجابة على سؤال حلقتنا.
1: إيه عندي إجابة.
0: إيه نعم.
1: اللي هي أم وهب الأنصاري.
0: نعم.
1: لما أعطت يعني رجعت الرأس ابنها يعني للجيش الشمر.
0: نعم.
1: قالت له إنه هاي عطية لا تسترد، يعني إنه ما أريد الرئيس ورمته.
0: إن شاء الله رب تكون إجابة صحيحة، ننتظر نهاية الحلقة إن شاء الله ونشوف الإجابات الصحيحة. شكرا لك لإجابتك، عظم الله لك الأجر والثواب. أهلا وسهلا بك يا زينة. نعم عودة أخرى لكم، ولكن من جانب الآخر نقرأ التعليقات على البث المباشر على الفيسبوك. زينة الجنابي، السلام عليكم، عظم الله أجوركم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب، عظم الله أجورنا وأجوركم. أم وهب الأنصاري، نعم يا زينة، أم وهب الأنصاري هذه المرأة الشجاعة والمعطاء بكل ما تملك. إذن حوراء محمد، مساء الخير والعافية عليكم، تحياتي لكم، تحياتنا واحترامنا إليك، وعظم الله لك الأجر والثواب. عباس الفتلاوي، وأكيد حوراء عظم الله لكم الأجر والثواب، بكرة استشهاد الإمام القاسم عليه السلام. إذن اتصال آخر ونعاود نكمل التعليقات. ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عظم الله لكم الأجر والثواب،
2: عظم الله أجورنا وأجوركم.
0: مشاركة أو إجابة عن سؤال حلقتنا؟
2: تحياتي لك وتحياتي مخرج الجواب للسؤال إن شاء الله.
0: تعازينا واحترامنا لحضرتك. من ويانا؟
2: قلالة.
0: قلالة، أهلا وسهلا بك يا قلالة.
2: نعم.
0: ما هو إجابتك عن سؤال حلقتنا؟
2: نعم، لدرجة رفضها استبداد أو قبول الثمن أو عطية مقابل تضحية ذهبي وتقوم لدمه بعد أن قتله الأعداء.
0: إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة يا قرالة، وتعازينا واحترامنا إليك، أهلا وسهلا بك، مع ألف سلامة. إذن وصلنا وياكم ونعيد نكمل التعليقات. حوراء محمد، نعز العالم الإسلامي المراجع العظام بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، مساءكم معطر بذكر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. عباس الفتلة، وعظم الله أجورنا وأجوركم وأجرك يا عباس. أبو علي السرداحي يشاهد، ودعاء إبراهيم تشاهد، عظم الله لكم الأجر والثواب، كل من يتابعنا وكل من اتصل وكل من يحاول الاتصال، عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب. سادتي الأكارم، ونحن اليوم نعيش ذكرى أخرى، ذكرى مؤلمة جدا وقاسية على قلوب المحبين لآل البيت، هي ليلة استشهاد القاسم ابن الحسن عليه السلام. يعني الأسماء اللامعة في تاريخ الوفاء كثيرة جدا، ومعركة الطف كانت معركة الإيمان والوفاء، لكن لا يسعنا إلا أن نقول عظم الله لك الأجر يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأسماء التي رحلت وبها انتصر الدين على السيف والدم على السيف. نعم كانت سيوف مشرعة، وكانت رماح وخيول، وكلها باتجاه ليس فقط الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الكرام، لا فقط، بل حتى اتجاه الدين. لأنه أكثر ما وصلنا عبر الرواة أنه قبل ثورة الإمام الحسين عليه السلام بفترة، يعني نعرة الله عليه، عمر بن سعد والشمر وغيره وغيره ومعاوية وهاي الأسماء اللي راحت إلى مزبلة التاريخ، حاولوا يعيدون عصر الجاهلية ويمحون الإسلام شيئا فشيئا. وهنا كان من واجب الإمام الحسين عليه السلام خلقا وأخلاقا ودينا أنه ينصر الدين ويكمل رسالة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما هو معروف ما سمعناه وقرأناه عن المقتل الإمام الحسين عليه السلام، كيف عند المحاورة قال بقولته الشهيرة: إنني لا أرغب أن أبدي القوم بقتال. إذن من هنا ننطلق ونتأكد 100%، وكل من يشكك أنه الإمام الحسين عليه السلام طالب حكم أو سلطة أو جاه فهو غلطان وهمان، لأن الإمام الحسين لو كان بدأ القتال، لكن ألقى الحجة بخلق وأخلاق رفيعة جدا ومستوى عالي من الخلق الرفيع لإيصال ما يود إيصاله، لكن للأسف كان القوم قد أقفلت قلوبهم وشحت من الرحمة. وحسب المصادر يعني أكثر من نصف الجيش كان أصلا معربي، تحالفوا مع أقوام خارجية وأجوا أكملوا الجيش، والكثير من الرواة والأكيد العلم عند الله سبحانه وتعالى والعهد على الراوي. نعم، عودة إلى أم وهب. هذا الموقف أنه أرجعت الرأس على الجيش وقتلت به شخص وأخذت العمود ونزلت، ويقال قتلت 2 أو 3 بهالعدد، إلى أن أمر الإمام الحسين عليه السلام بإرجاعها. والقول الآخر رواية أخرى أنه قتلت في المعركة، وكثير من الروايات، لكن إحنا أكيد نبحث عن الموثوقة. هذا المشهد وهذا الموقف نتعلم من عنده، يعني مجرد هو موقف عابر أو مشهد مر من مشاهد كثيرة من البطولة والوفاء والرجولة والشجاعة والإيمان اللي مرت بمعركة الطف، لا، هذا المشهد رسالة عميقة جدا ومهمة، لأنه بكل خطوة وبكل فعل وبكل حرف، ليس كلمة، بكل حرف كان في معركة الطف صادر من جيش الإمام الحسين أو من أهل البيت عليهم السلام، هو رسالة مهمة وعميقة يحتاج نتوقف لها. احنا نتعلم أو نعرف أنه الأم هي مصدر الحنان والخوف على الأبناء، دائما الأم تكون حنينة جدا على أولادها وتحيطهم بالحنان والعاطفة وتخاف عليهم مثل ما يقول من الهوى الطائر. لكن أم وهب قدمت صورة ثانية للأمومة، أبد مو صورة الأم الضعيفة اللي تنكسر اللي تخاف على أولادها اللي تحافظ على أولادها بروحها، لا، قدمت صورة ثانية، قدمت صورة للأم اللي تربي أبنائها على المبادئ قبل المصالح. مبدأ بالحياة يكون أهم من مصلحة الشخصية لابنها ومصلحتها، وعلمتهم وقدمت صورة جميلة جدا على القيم قبل المكاسب. يعني أم وهب من قاتل زوجها وقتل، وقاتل ابنها وقتل، وهي قاتلت وقتلت حسب الروايات، مو طمعا بالجنة أبدا، ولا عندها علم الغيب أنه راح تدخل الجنة، لكن هي آمنت وعندها مبدأ أنه الإمام الحسين عليه السلام هو الحق بحد ذاته. وأنا اليوم يعني أريد أنصر الحق فأنصر أهله، فأكيد الإمام الحسين وأهل البيت عليهم هم الحق بحد ذاته، فخلص هي خلت المبدأ قبل المصلحة وخلت القيم قبل المكاسب. اليوم التاريخ سجل اسمها واسم زوجها وابنها بحروف من ذهب، أجيال أجيال أجيال أجيال ما حد يقدر ينسى أم وهب وموقفها البطولي والشجاع اللي كان معركة الطف. هي انطتنا رسالة واضحة وصريحة ان الحب الحقيقي ما يعني منع الإنسان من أداء واجبه، وكان واجبهم نصرة الإمام الحسين عليه السلام، أكيد لابد أن يكون هذا الحب يعني بدل ما أنه يدعم الإنسان بالتخاذل عن واجبه، بل دعم ليكون وفي لمبادئه مهما كانت التضحيات، يعني ماكو تضحية أكثر من الروح. يعني بزمننا الحاضر أكيد ما جزء ما تكون المعارك بالسيوف، هناك معارك من نوع آخر،

0: هاي المعركة اللي احنا هسه عايشيها في الوقت حاضر معركة أمانة في زمن المصالح، للأسف عنا هاي كل عايشي معركة مهمة جدا. الثبات على المبدأ قد ما يكون التنازل سهل، وما شاء الله احنا قاعد نسمع ونشوف المعارك اللي قاعد نخوضها بالحياة في وقتنا الحالي كلها موجودة، مصالح، كذب، لا وجود الأمانة، وخيانة المبادئ، التنازل. للأسف الشديد نتمنى إن شاء الله الأيام القادمة من هاي المشاهد الجميلة جدا من الرجال والنساء الأوفياء اللي أحاطوا بالإمام الحسين عليه السلام أنه تكون إن قدوة نقتدي بها. نعم معي اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عظم الله لكم الأجر بحلول شهر محرم الحرام.
0: عظم الله لنا ولك الأجر والثواب.
1: نعم، هاي جزء من قصيدة ألقاها الدكتور الوائلي بال 1973.
0: ألف رحمة ونور على روح إن شاء الله.
1: 23 قرون انصرمت وما زال منها في أرضك عطر، وتمر بنا أزمنة يجر بها زيد مرة ويجر عمرو، ومن حسن خلق الشطان أن صقورها جلاميد ومن استحل المد والجزر.
0: أحسنتي أحسنتي بارك
1: الله يسلمك. نعم
0: العفو. نعم من ويانا العفو؟
1: إسراء محمد.
0: إسراء محمد أهلا أختي الكريمة.
1: نعم وأيضا الجواب قالت الحمد لله الذي بيض وجهي بشهادتك بين يدي أبي عبد الله
0: عليه السلام. إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة. انتظرين نهاية الحلقة. شكرا لتعازيك ومشاركتك القيمة. عظم الله لكم الأجر والثواب سادتي الأكارم. نذهب فاصل ونعاود نكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج خلف المشهد.

عودة أخرى لكم مستمعينا الأحباء الكرام، ونكرر تعازينا لحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المصاب الجلل وهذه الذكرى الأليمة لاستشهاد سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبو الفضل العباس وأهل بيته الكرام. فأحصل الله لنا ولكم العزاء وجعلنا وإياكم من المطالبين بثأر الإمام الحسين عليه السلام يوم الورود. مستمعينا الأحباء الكرام، عودة لتعليقات المتابعين والمشاهدين على البث المباشر المستقبل دوت أف أم باللغة الإنجليزية. أذن الأستاذ المحترم سيف فراس، أهلا وسهلا بك يا أستاذ سيف، وعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة إمام العباس عليه السلام وحلول شهر الحسين عليه السلام شهر محرم الحرام. عظم الله لنا ولك الأجر والثواب أستاذ سيف، وأحسن الله إلينا وإليكم العزاء وجعل الله في ميزان حسناتكم دائما وأبدا إن شاء الله. أروز أربين، عظم الله أجوركم، عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب، وأكيد علي الزاملي. أما بما يخص الرسائل على الواتساب فمعي رسالة من علي، ها نعم، علي حسن الحسناوي يقول: السلام عليكم، عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب أستاذ أحمد وأستاذ مصطفى. تقول أو قالت أم وهب: الحمد لله أنه بيض وجهي. يعني ما أعرف نصل الرسالة الباقية بصراحة، يعني كلمات يعني ما بينه. إذا أنا راح أسجلها لك يا علي، وكذلك عدي أحمد الجنابي. أحمد الجنابي يقول: رمته على الأعداء وقالت: نحن لا نأخذ قرابيننا. أحمد الجنابي، إن شاء الله يا أحمد الجنابي تكون إجابة صحيحة في ميزان حسناتك، وعظم الله لنا ولك الأجر والثواب. رسالة من نبع الحياة: عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب سادتي الأكارم. تمام إن شاء الله. رسالة أخرى من نعم آية: عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب أستاذ أحمد وأستاذ مصطفى، عظم الله لكم الأجر والثواب يا آية. نعم، هذا ما كان برسائل الواتساب والبث المباشر. عودة أخرى لإعدادنا المتواضع بحق هذه المرأة العظيمة والعظمة الله عز وجل. اليوم إحنا يعني نحتاج إلى أمهات وآباء يربون أبنائهم أنه النجاح مو بس جمع فلوس، مو صحيح أستاذ مصطفى؟ احنا هسه للأسف نتوقع في عصرنا هذا انه الناجح اللي عنده فلوس واللي عنده سيارة واللي واللي واللي واللي هاي الأمور وتحقيق المكانة، لكن ما حد فكر ان النجاح هو الاحتفاظ بالقيم والكرامة والمبادئ أهم من جمع المال والمظاهر الخداعة. يعني قبل أيام، وأنا ذكرت يمكن أستاذ مصطفى قبل ما أدخل للاستوديو، موقف هز مشاعري ونزل دموع عيني في تجمع حسيني شريف، اللهم ربي في ميزان حسناتهم إن شاء الله ويتقبل منهم هذا القليل. لفت انتباهي محادثة بين شخص بالصدفة، شخص وآخر، لكن للأسف كانت الإجابة غير متوقعة من الشخص الآخر. يعني أنا ما عندي جرأة أنه أذكرها خوفا يلوحني من ما يلوح من الله سبحانه وتعالى. يعني شخص سأل صاحبه، قال: أنت ليش ما لابس أسود؟ احنا الكل يشكل، يقول او في بعض الكتب تقول
أو في بعض الروايات قد تكون معتمدة أو لا هذه الرواية، قول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أحد أهل البيت عليهم السلام: لا تلبسوا السواد للزينة لأنه لباس بني أمية. يعني أكو هيك رواية إن كانت موثوقة أو لا، إلا على الإمام الحسين، وما جئز يمكن نصلي بالأسود حسب مراجع للعظام، وأمور هواية تتعلق بلبس السواد. لكن إلا اللبس أسود على الإمام الحسين، يعني هذا خارج كل القواعد والقوانين. شلون عندنا اليوم احنا مثلا شخص عنده فد كتاب معين يعفيه من قانون معين، فأعتقد أنه أكو إشكالات على لبس السواد بالزينة وهكذا، ولكن إلا على الإمام الحسين. لكن كان رد هذا الشخص رد مؤلم جدا، بعيد عن الكرامة والمبادئ والأخلاق والدين. وأنت واقف، أتمنى يسمعني، وأنت واقف في حضرة مجلس الإمام الحسين عليه السلام، يا أخي ما جابرك إمام الحسين عليه السلام، ما جابرك ولا داز عليك. أكو الله سبحانه وتعالى يحاسب، مصحيح أستاذ مصطفى؟ يعني رد أشبه برد الأعداء في معركة الطف على الإمام الحسين عليه السلام. وين إحنا من قيمنا ومبادئنا وأخلاقنا؟ وين؟ أتمنى اللي يسمعني، أتمنى اللي يسمعني من هذا الشخص أو عائلته أو هو بالذات أو كل من يسمعني، كل الود والاحترام لكل من يسمع صوتي، أتمنى أنه هاي 60 يوم على الأقل نرتقي لأصغر شخص من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، لأن إحنا ما نوصلهم. وأتمنى، أتمنى على قولة أهلنا، يعني إنا لله وإنا راجعون، والله غصة بقلبه ما أقدر أحكي والله العظيم، لكن نتمنى إنه هاي المواقف المشرفة اللي قاعد نحكي بها وهاي البرامج الجميلة اللي بإذاعة المستقبل وبغير إذاعات، هي برامج توعية وتعليم وتذكير كيف كانوا يتعاملون أصحاب الإمام الحسين عليه السلام مع الموقف. الأحداث اللي متوالية اللي بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل البيت، اللي رسالة اللي كملتها زينب عليه السلام، الإعلام الناطق ومكمل القائد الثورة بعد الإمام الحسين، كيف كانت هالمواقف والمشاهد وهاي الشخصيات اللي لحد الآن نذكرها بعد آلاف السنين؟ ليش نذكرت بمن؟ بملبسها، بمأكلها، بمناصبها؟ لا، بشرفها، بمبادئها، بأخلاقها. انذكرت أم وهب اليوم خلف مشهد البطولة اللي تميز به ابنها، هي خلف المشهد، هي كانت الداعم الرئيسي والحقيقي. حتى في بعض الروايات تقول أنه بالجولة الأولى عندما رجع للخيمة لقيت زوجته وقالت له: أترجاك حافظ على روحك، ترجاك دير بالك. جت أمه وقالت له: لا، لا تستمع لها، لا ترجع لي، ذا مو أنت شهيد، ما ردك ترجع، استشهد، روح استشهد، قاتل. شنو أعز عند الإنسان من روحه؟ شنو أعز؟ أنت هسه ايش تنطي؟ ايش عندك أملاك؟ ايش عندك شيء؟ ما عندك أهم وأعز. أنت إذا تمرضت مستعد تنطي كل ثروتك ما تملك في سبيل ترجع صحتك. بينما هي قالت له: لا، لا تسمع كلام مرتك، اسمعني أنا أمك، أمي، روح قاتل، استشهد، بيض وجهي. احنا اليوم بحاجة هاي المشاهد والمواقف انه نصير ولو جزء بسيط منها بتطبيقنا باحترامنا لمبادئ الدين والإسلام وما وصانا به الإمام الحسين عليه السلام. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب سادتي الأكارم.

0: مستمعينا الأحبة الكرام، وصلتنا رسالة أخرى على الواتساب. سلام عليكم. قالت أم هب: الحمد لله الذي بيض وجهي بشهادتك بين يدي. ولازم يعني من قلالة هاي إجابة ثانية، عسى أن تكون إجابة صحيحة يا قلالة. وأكيد اطلاع سريع على الرسائل. نعم، تعزي عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب سادتي الأكارم، أستاذ أحمد، أستاذ مصطفى، كل المستمعين الكرام، في ميزان حسناتكم إن شاء الله ما تحمل إجابة. إذن مستمعين الأحبة الكرام، وصلنا وياكم للأسف الشديد إلى نهاية حلقتنا القليلة. عسى أن الله يتقبل منا ومنكم الثواب والأجر إن شاء الله، وعسى أن نوفقنا بقليل بحق أم وهب. لكن قبل الختام هنالك أكيد تعازي وكلام، وفقط بالنسبة للإجابات الصحيحة كانت إجابة علي حسن الحسناوي، اللي إجابة صحيحة كانت بأصدق وأوثق الروايات: رمته على الأعداء وقالت نحن لا نأخذ قرابيننا. هاي إجابة صحيحة. طبعا أعتقد كانت إسراء أو زينة، لكن مو إجابة صحيحة، نصف صحيحة. فعلي حسن الحسناوي إذا تسمعني تواصل مع سيد مدير برامج الإذاعة على رقم الواتساب حتى تستلم جائزتك المقدمة من إدارة إذاعة جامعة المستقبل. مستمعينا الأحبة الكرام، بالختام نكرر عزائنا و تعازينا لمراجعنا العظام وعالم الإسلامي أجمع بهذه الذكرى الأليمة. لكن ماذا تعلمنا اليوم من هذا المشهد من أم وهب؟ تعلمنا اليوم أن التاريخ لا يصنعه أصحاب السيوف وحدهم. نعم، هنالك صناعة للتاريخ بالسيف، ولكن ليس فقط هم، بل تصنعه أيضا الكلمات الصادقة والمواقف الثابتة والقلوب التي آمنت بقضية أكبر من ذاتها. كانت أم وهب مثالا للأمة التي ربت ابنها على الشجاعة والوفاء، فخلد التاريخ موقفها كما خلد موقف ابنها. عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب سادتي الأكارم في هذه الليلة الأليمة، ليلة شهادة القاسم ابن الحسن. أحسن الله إلينا وإليكم العزاء، وإن شاء الله كل ما تقدموه في نصرة الدين والإسلام في ميزان حسناتكم إن شاء الله. تقبلوا تعازينا. نحن كادر برنامج خلف المشهد، في الإخراج الزميل مصطفى زيكو، وفي الإعداد التقديم أنا محدثكم أحمد الخفاج. إلى لقاء ثلاثة قادم إن شاء الله، وقصة أخرى نكشف بها ما كان خلف المشهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لا يجيد حروفها إلا الراسخون في الفقد. ولدت هذه اللغة في خيمة رملة أم القاسم عليه السلام.
2: من صغر عاشق القصة القصيرة وأحداث إش كثر.

0: راح السنة خلق هيطير.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: الريس ملحمت الإبا والنعم منك يا جاسم صرت للشبان قدوة.
1: قالوا في الحسين.

الحسين شهيد كل مؤمن، وكلما زاد الإنسان إيماناً يزداد اختصاص الحسين به. عندما قمنا بتطبيق أهداف الحسين نفذنا وجعلنا الحسين منتصراً أكثر، لأنه قتل من أجل الدين، فكلما زاد الدين ينتصر الحسين أكثر. السيد موسى الصدر.

تشولك أتراها والزف بنا يا أهل أمنيتي الولد عريس أشوف أمنيتي الولد عريس أشوف الهولة خواته وصفقة الحل الهولة خواته وصفقة الحل من الخيمة عمات لي سفن من الخيمة عمات لي سفن بتع

بويتك شلح فرحانة بابنها تبخير هدومه فرحانة بابنها تبخير هدومه

0: تشوله ما تراه مسفه بالايه الهوله.
1: هنا اذاعه جامعه المستقبل. العاشره ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: الحسين عليه السلام أصبح مثلاً أعلى لكل الثوار والمناضلين من أجل التحرر والانعتاق من نير الظالمين والمستبدين. وعندما يغدو المرء ملهماً للثوار فهذا دليل انتصارٍ لا هزيمة، وعندما تزلزل دماؤه الزكية عروش الظالمين فهذا دليل نصر مؤزر لا مأساة فحسب.
3: السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. برنامج هنا تمر كربلاء من إعداد حيدر الشلبي، تقديم إسراء الخفاجي، أما في المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. مرات السكوت يكون أهدى من الصوت وأخف على الروح وأريح للرأس، بس مو كل راحة إلها ثمن. مرات تدفعها وانت ما تدري وتكتشف بعدين إنك كنت جزء من شيء ما كنت تحب تكون به. خلي يبدي وياك من موقف بسيط يمكن مر عليك ويمكن شفته ويمكن حتى كنت حاضر بيه. واحد ينظلم قدامك، أو كلمة ينقال عليه، أو حق ينوخذ منه، نظرة استهزاء ترمي عليه وكل الموجودين يشوفون بس ما حد يحكي، مو لأنهم مقتنعين، لا لأنهم ساكتين. وهنا تبدي القصة. إحنا من نسمع كلمة ظلم غالباً نتصور شيء كبير، حروب، دم، صراعات واضحة، بس الحقيقة إنه أغلب الظلم يبدي صغير، يبدي بنكتة جارحة، تجاوز بسيط أو بتجاهل متعمد ويكبر، لأن أكو ناس قررت تسكت. السكوت مو دائماً حياد، أحياناً السكوت هو الموقف نفسه، بس إحنا نحب نغلفه ونقول ما لي علاقة، ما أريد مشاكل، خلي الأمور تمشي، وكأنه الأمور تمشي لوحدها بدون ما حد يدفع الثمن. تدري شنو المشكلة الحقيقية؟ مو بالظالم. الظالم واضح مكشوف يعرف نفسه ويمكن حتى ما يهتم. المشكلة باللي يشوفه ويسكت، لأن هذا الشخص يعطي رسالة غير مباشرة، الوضع طبيعي. هنا يتحول الخطأ من حالة فردية إلى حالة عامة، ومن تصرف شخص إلى سلوك مجتمع، لأن إذا ما حد اعترض فمعناها مقبول ولو بشكل ضمني. خلي أقربها أكثر، يعني موظف جديد داخل دوام ينظلم من مسؤول، ينحط عليه شغل غيره وينحش عليه، ينضغط والكل يشوف، يمكن واحد أو اثنين يحسون بي، يمكن حتى ينقهرون عليه بداخلهم، بس يطلعون من المكان ويرجعون لحياتهم وكأنه شيء ما صار. هذا السكوت هو اللي يخلي الظلم يستمر، مو قوة المسؤول لا، ولا ضعف الموظف، بل صمت الباقين. احنا نعيش داخل شبكة علاقات، كل واحد يأثر بالثاني وكل موقف إلى صدى، بس احنا متعودين نقلل من قيمة مواقفنا، نقول شنو راح يفرق صوتي؟ والحقيقة انه الفرق مو دايما بالنتيجة، الفرق بالموقف نفسه. انت من تحكي حتى لو ما تغير شيء مباشرة، أنت كسرت حالة الصمت، كسرت فكرة أنه الكل موافق. السكوت مرات يجي من خوف، وهذا مفهوم، الإنسان يخاف على نفسه، على رزقه، على مكانته، بس المشكلة من يتحول الخوف إلى عادة، إلى أسلوب حياة، تصير تشوف الخطأ وتسكت بدون حتى ما تفكر. يصير السكوت رد فعل تلقائي مو قرار، وهنا يبدي الخطر الحقيقي. ليش؟ لأنك فقدت حساسيتك تجاه الظلم. يمكن مرات السكوت يجي من مصلحة مو خوف، لا حسابات، ليش أتدخل؟ ليش أخسر؟ ليش أضحي؟ وهنا الموضوع يصير أعمق، لأنك مو بس ساكت، أنت مختار السكوت لأن الوضع يخدمك. وهنا هذا النوع من السكوت أخطر، لأنه واعي ومحسوب ومدروس. خلي أكون وياك واضح، مو كل موقف يحتاج صراخ، ولا كل ظلم ينحل بمواجهة مباشرة. يعني كل موقف يحتاج وعي، تحتاج تسأل نفسك أنا بهاي اللحظة وين واقف؟ لأن أكو فرق بين واحد ساكت وقلبه رافض وواحد ساكت وقلبه مرتاح. الأول بعده حي، أما الثاني بدأ يتعود. إحنا مرات ننسى إنه المواقف الصغيرة تتراكم. اليوم ساكت، باكر تسكت، بعدها تسكت، إلى أن يجي يوم تنصدم إنك صرت جزء من بيئة مليانة ظلم، وتستغرب شلون وصلنا لهنا. الحقيقة أن الوصول ما كان فجأة أبداً، كان خطوة بخطوة، سكوت ورا سكوت. خلي أرجع وياك للفكرة الأساسية. كربلاء حالة، موقف اختبار يتكرر بأشكال مختلفة، مو بنفس الصورة بس بنفس الجوهر. حق مقابل باطل، صوت مقابل صمت، وموقف مقابل حياد. والسؤال مو ايش صار ذاك اليوم، السؤال شنو يصير اليوم. يمكن أنت ما راح تكون بساحة المعركة، ولا مطلوب منك تضحي بحياتك، بس أكيد راح تمر بمواقف تحتاج تختار بيها. يمكن اختيارك بسيط، كلمة أو موقف أو اعتراض خفيف، أو حتى الدعم لشخص مظلوم أو سكوت. وهنا الاختبار. تدري شنو اللي يوجع؟ إنه الإنسان أحياناً يعرف الصح بس يتأخر، يشوف الموقف يحس بالغلط بس يقول مو هسه، مو وقتي، خلي غيري، ويضيع الوقت. والحق غالباً يحتاج لحظة، وإذا راحت يمكن بترجع بنفس الشكل، مو كل الفرص تتكرر. السكوت مرات يريحك لحظياً بس يترك أثر داخلي، يمكن ما تحس به مباشرة بس يتراكم. تحس إنك كنت دائما ممكن تسوي شيء وما سويته، كان ممكن تكون أفضل وما كنت. وهذا الإحساس إذا تكرر يخليك تشك بنفسك وبقيمتك وبموقفك. المجتمع يتشكل من هاي المواقف الصغيرة. إذا الأغلب ساكت يصير السكوت هو القاعدة، وإذا الأغلب يحكي حتى لو بصوت هادئ يصير الكلام هو الطبيعي. الموضوع مو بطولة فردية، الموضوع عدوى، مثل ما ينتشر الصمت ينتشر الصوت. خلي أوقف وياك لحظة وتخيل موقف مر عليك، يمكن قبل يوم أو أسبوع أو شهر، واحد انظلم قدامك، شنو كان موقفك؟ مو حتى تجاوبني، جاوب نفسك. وإذا رجع بيك الزمن راح تسوي نفس الشيء لو تتمنى تغير؟ مو الهدف نجدد نفسنا ولا نحاسب الماضي، الهدف نفهم، لأن الفهم هو أول خطوة للتغيير. إذا عرفت أن سكوتك كان له أثر راح تبدي تنتبه أكثر بالمرة الجاية، وراح يصير عندك وعي، وهذا بحد ذاته هو الفرق. إحنا ما نحتاج نكون مثاليين، نحتاج نكون صادقين. إذا ما تقدر تواجه موقف كبير، واجه موقف صغير. إذا ما تقدر تحشي بصوت عالي، احكي بهدوء. وإذا ما تقدر توقف بوجه الظالم، أوقف ويا المظلوم ولو بكلمة. الفكرة مو بالحجم، الفكرة بالاتجاه. يمكن واحد يقول الدنيا ما تمشي بهالشكل، لازم تسكت حتى تعيش. يمكن صحيح بجزء منه، بس السؤال أي عيشة؟ إذا كان الثمن إنك تتنازل عن كل موقف، كل قيمة، كل إحساس بالعدل، شنو اللي بقى؟ الحياة مو بس بقاء، الحياة موقف. أحياناً السكوت ما يحميك مثل ما تتصور، لأن الظلم إذا ما توقف يتمادى، واليوم هو على غيرك باكر يمكن عليك، واللي كانوا ساكتين وياك راح يسكتون عليك لأنهم تعودوا. خلي أرجع أقولها بطريقة أبسط، مو كل ساكت بريء. السكوت يمكن يكون ضعف، ممكن يكون خوف، ممكن يكون مصلحة، وممكن يكون مشاركة غير مباشرة، والفرق تحدد نيتك وموقفك الداخلي. بس بالنهاية النتيجة واحدة، الظلم يستمر. وحتى نكون منصفين، أكو مواقف السكوت بها حكمة مو جبن، بس الحكمة تختلف عن التهرب. الحكمة تختار الوقت المناسب، الأسلوب المناسب، بس ما تتخلى عن الموقف. أما التهرب فهو تغليف للسكوت بكلمة حلوة. خلي تركك ويا هالفكرة، مو حتى تتأثر لحظياً وتنسى، لا، حتى تراجع نفسك بهدوء، لأن كل واحد من عندنا يمر يومياً بمواقف صغيرة ما حد ينتبه إلها، بس هي اللي ترسم شكلنا الحقيقي. ويمكن بدون ما تدري بهاللحظة بهذا الموقف اللي يمر عليك هسه، بمكان عملك ببيتك أو بالشارع، أنت أمام اختيار. ما حد راح يصفق ولا حد راح يكتب اسمك، بس أنت راح تعرف. يمكن ما تدري، بس بهاللحظة هنا تمر كربلة. ونصيحتي إليك مو من موقع مثالية، بل من واقع نعيشه كلنا. لا تتعود على السكوت حتى يصير طبع، ولا تخلي الخوف يقنعك إنه الصمت هو الأمان. جرب مرة واحدة تكون صوت حتى لو بسيط، لأن المجتمعات ما تتغير بخطابات كبيرة، تتغير بمواقف صغيرة صادقة. اليوم كلمة باكر الموقف وبعدها عادة، وبهاي الطريقة نقدر نخلق بيئة ما يضيع بيها الحق بسهولة، ولا يمر الظلم كأنه شيعة.
1: قالوا في الحسين.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثاً عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

لك يا الولد باسم الزكية، باسم الزكية، واتأملك جنك قمر طالع عليا، طالع عليا. كل يوم حارزك يا الولد

شفتك مثل شدة ورد فوق الوطية فوق الوطية هل هولتي زفافك صفى الدمعة تلويح

شباب شباب يلا يلا يلا شد حيلك. عمرك مثل عافية عافية.

غزل يا ابني بجمالك يا ابني بجمالك والروح تيم هش كثر يما دلالك يما دلالك فجعتني تالي كربلا فجعتني تالي كربلا بشكل ارتحالك جرحك نزف فوق الثرى أجمل خصالك أجمل خصالك توك أحس مولود قدامي وبسرعة جيت

جسامح استواك أمس جسامح استواك أمس قدامي تحبي قدامي تحبي وتناغي وعيوني الحسن.

الله الله. تعالي زهراء شوفي، جهزنا الشمع للقاسم. قلت انت شمك الى الشعر الاستاذ ابو تراب الاحسايه. قلت انت شم انك عطر يا

أعظى الله. اسمع اسمع يا مالي يا لي الولد وياك سهرت وياك سهرت مثل الحليب مني رحت ما كني ربيت

منك حمامة وطهرت بيدي، بس الصور ضلتني رديت لي مكفن يا شمع الجاسم موت المضحك خالتي يلا يلا ما شبعت عيوني مرحومة هالعبرة والله يستاهل القاسم يستاهل أرواحنا والله ما شبعت عيوني من

شباب شباب عمر الوريد عمرك مثل اسمع هذا

وتحني من دم الضلع يا ولادي تشفى يا ولادي تشفى مبروك يا نبض القلب هاليوم حتفى مبروك يا نبض القلب هاليوم حتفى تمنيت يا ابني بزفتك اوقف بصفك اوقف بصفك ما بقلب يا وليدي تشتالة ما بقلب يا وليدي تشتالة وعيونة تنظر روعة خيالة مبروك لك لحسين صاير خادم موت المبارك خلت زفك فهو

0: تزف الزهرة الليلة تزف الزهرة.
1: تمر السنون واحدة تلو الأخرى ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.

إن دروس الحسين عليه السلام دروس عميقة بالغة الأثر والتأثير، تعلمنا إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة محيطة مترامية، فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال المتحدرة والأحقاب المتلاحقة، لأن يكون قربانا عابرا يستهدف اللحظة الراهنة. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأكارم، نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج في بيتنا حسين. هذا البرنامج الذي نتجول فيه في بيوت الأحبة والعاشقين والسائرين على درب الحسين وآل الحسين. وفي أول حلقة، والتي تحمل عنوان البيت الذي يعتذر قبل أن ينام، البيت اللي يعتذر قبل ما ينام. أحياناً مستمعينا، البيت ما يكون جدران وسقف وباب. البيت الحقيقي هو شلون تنام بالليل وأنت مرتاح، مو لأن ما صار خلاف، بس لأن الخلاف انتهى قبل ليبرد القلب. احنا وياكم بهاي الحلقة في برنامج في بيتنا حسين، هذا البرنامج اللي ما نحكي بيه عن الحسين بس بالاسم، لا، نحاول نعيش احنا وياكم ونخلي الحسين ويانا بكل بيت، بالحكي، بالسكوت، وبالتصرفات، وحتى بأبسط تفاصيل حياتنا. اليوم احنا وياكم نحكي عن شيء بسيط بظاهرة، بس هو جدا ثقيل بمعنى، البيت اللي يعتذر قبل ما ينام. خلينا نرجع احنا وياكم، البيت عادي مو خيالي، بيت ممكن يكون بيت أي واحد من عندنا، بأب وأم وأولاد، ويوم طبيعي يعيشوه تعب وشغل وضغط وحياة ومشاكل صغيرة تتجمع مثل غبار خفيف، بس إذا ما انتبهنا إلها تصير طبقة ثقيلة تخنق البيت كله. صار موقف بسيط، مثلا الأب رجع تعبان من الشغل وعصبيته زايدة، والأم هماتين كانت مضغوطة من مسؤوليات البيت والأولاد بين دراسة هوايات ومشاكلهم الصغيرة اللي دائما نحسبها ما تستاهل. وبوقت الغروب يصير احتكاك صغير، كلمتين قال بدون قصد، منا نبرد صوت شوي ترتفع، نظرة تنفهم غلط، وبلحظة البيت كله يدخل جو الصمت الثقيل. مو زعل كبير، بس زعل ساكت، وهذا الزعل الساكت هو أخطر من الزعل الصارخ. وهنا تبدأ المشكلة، مو المشكلة بالخلاف نفسه، المشكلة إذا خليناه ينام ويكمل لليوم الثاني. بعض البيوت تنام وهي شايلة مشاكلها وياهل الصبح، بس بيتنا إذا ريد يكون بيه الحسين لازم يتعلم شي مختلف. شلون؟ الحسين سلام الله عليه، وإحنا كنا ننادي وننشد باسمه ونسير على دربه، ما علمنا نعيش بالحقد، علمنا نعيش بالكرامة حتى وقت الألم وحتى بالبيت. الكرامة مو معناها نكابر ونقول أني صح وأنت صح، الكرامة الحقيقية كلمة واحدة، سامحني أني غلطت. خلونا نرجع للمشهد. الأم قاعدة بالمطبخ تشتغل وهي وساكتة، بس قلبها مو هادي فور ويا القدر، والأبو بالصالون يظاهر أنه دا يتابع التلفزيون، بس عقله بعده يمشي ورا الكلمة اللي انقالت قبل شوية وغثته. والأولاد بغرفهم، كل واحد حاس إنه هو مظلوم بطريقته الخاصة. تمر الساعات والبيت موجود بس الروح مكسورة. وهنا يجي السؤال الحقيقي، ليش نخلي الليل يمر بدون ما نصلح شي بسيط؟ تعرفون يا ناس يا عالم، مو كل مشكلة تحتاج جلسة طويلة، مو كل زعل يحتاج واسطة، أحيانا يحتاج بس شجاعة. شجاعة من الأب يروح للطفل ويقول له يمكن أنا عصبت عليك زيادة ويرضيه، وشجاعة الأم تروح تزوجها تقول له أنا يمكن قسيت عليك بالحكي وبالكلام، وشجاعة الأخ يروح يرضي أخوه ويقول له ما كان قصدي أجرحك. المشكلة مو بالكلمة، المشكلة بالكرامة المغلوطة، هذا الشعور اللي يخلي الإنسان يقول ليش أنا أعتذر وهو الغلطان. بس ببيت الحسين ماكو واحد ربحان وخسران، الكل رابح إذا انتهى الزعل قبل النوم.
نتواصل وياكم عبر الموجة 91.7 إذاعة جامعة المستقبل وبرنامج في بيتنا حسين. مستمعينا الأكارم، خلينا نكون واقعيين، البيت مو مجلس ملائكة، البيت بيه بشر، والبشر أكيد يغلطون، ينفعلون، يضيقون ويتعبون، بس الفرق بين بيت متعب وبيت مريض هو شلون يتعامل ويا هذا الغلط. البيت المتعب خلاف ينتهي باعتذار، والبيت المريض خلاف يتحول الجدار صمت طويلة. أكو لحظة مهمة جدا قبل النوم، هذه اللحظة اللي ممكن تنقذ بيت كامل أو تدمره بهدوء. قبل لا ينام الإنسان يكون أضعف نفسيا وأقرب لقلبه وأقل دفاعا عن نفسه، يعني وقت مناسب جدا حتى تعتذر.

0: وبعد فترة يصير البيت مليان أشياء ما تنحكي بس تنحس. لكن هنا بيتنا الكبير في بيتنا حسين أريد نقول لكم لا تخلون شي ينام وياكم وأنتم مجروحين، لأن النوم مو بس راح الجسد، النوم راح للقلب هماتين. وأكو ناس تنام وهي مرتاحة جسديا بس قلبها متعب من زعل بسيط ما نحل. ويمكن البعض يقول ليش نكبر الأمور، بس الحقيقة مو تكبير، أنتوا تصغروه وتصغرون الشر وياه قبل لا يكبر. الاعتذار يا ناس مو بالبيت مو ضعف، الاعتذار أداة ذكية وإدارة للمحبة. بيت بدون اعتذار مثل شارع بدون صيانة، كل يوم حفرة تكبر، كل يوم تيل يوقع، واير ينقطع لحد ما يصير الطريق ما يمشي بيه. وأصعب شيء إنه الأطفال يتعلمون من الصمت أكثر ما يتعلمون من الكلام. وإذا شافوا أب أو أم يزعلون وينامون بدون مصالحة راح يتعلمون الزعل طبيعي وينترك ويصير نهج لحياتهم. لكن إذا شافوهم يعتذرون راح يتعلمون إنه الحب أقوى من الغلط. وهنا بيت الحسين الحقيقي راح يبدأ. وقبل ما نختم حلقتنا مستمعينا أريد أقول لكم شيء بسيط، مو المطلوب إنه البيت ما يغلط، المطلوب البيت ما ينام وهو زعلان، لأن النوم على الزعل مو راحة، هذا تأجيل للألم. وإذا أريد نحكي بصدق، أجمل لحظة ممكن تصير ببيت فيه الحسين مو لما نعيش بدون مشاكل، بس لما ننهي مشاكلنا بكلمة واحدة: سامحونا تصبحون على خير. نخليكم ببركة الحسين سلام الله عليه وآل بيت الطيبين الطاهرين. نلتقيكم ببيت جديد وحلقة جديدة نحكي بيها من حلقات في بيتنا حسين. إلى اللقاء.
1: في ذكريات قديمة تتعلق بها أوداج الروح، على سيرة عايدنا تنساب معها إلى فضاءات العشق الحسيني. تهدأ رنة الحياة وتقف بوصلة الزمن، فهنا معراج الكون. الحسين بن علي، موقف خالد.

0: الله يقضي حوائجكم.
1: الجاسم في الحديد
0: ما عرفته.

من الحرب جابوك لي جامد دمي على شفتك مخضب بدمي الشهاده

ليش ضعيف اليوم الجواب؟

يلهج يلهج بك لساني يلهج. شاعرها الحبيب الموفق المخلص خادم القاسم ابن الإمام الحسن المجتبى قحطان. أول الشبان الأكبر أدري طابرات تألمك بحومته قالا وتمدد ويا طول حسين عمك

والحسن هاليوم وينا خليجي وينادي باسمك ويا طولك ما تمدد أولا عجايا ولي يمك خلي عاين لخدود مدمايه.

هذا آخر جواب لهج وين عيادكم وين أصواتكم هاي جاسم بس جاوبني

خويا يا عباس وينك، خويا يا عباس وينك، جودك بهالساعة عريت

0: إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل. حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكاملين.
1: روح مغانا الأصدق عن هوا
0: بضرورتها، سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
1: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
0: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.

0: شارك شارك يا ساري. هلا
1: يا
0: يعني ساهم ساهم.

انت الامل ظلت تعني الزمن.

يا بني الخوطة أفلوني تميت الزمان والأمال ويانا يا بني الخوطة أفلوني.

0: في دم الله.
1: للشاعر الشيخ عبد الحسين ابو سبع النجفي.
2: يا وليدي تضرب هذا قلب انطعت منصاب ابوك الحسن عقب الحسن. انت الامل ظلت تعني الزمن ولني على ثوب العرس تلبس كفايه.

الزمان والامال ويانا يا بنين خيطه في لوني.

مصاب ابوك الحسن عقب الحسن انت الامل ضلت تاني الزمن ولني على صاب العرس تلبس تبات ياتي الزمن والامل وانا يا ابني انخطف لوني ياتي الزمن والامل وانا يا ابني انخطف لوني

انت احسدتني من عمر بالزغر، انت احسدتني من عمر بالزغر، وافرح بكل سنة الجديدة التمر.

يا ابني ولما كنت بعدك طفل. براحتك.

يا ابني يتيم اليتم ما ينحمل حتى ولو عمك ابو ينجعل وربيت بياني الآل آلك لاجلك يحشموني الآل آلك لاجلك

من بيت العيد من بيتي من عزتي من طلعت من بيت

اطلاعك من بيتي على عزتي قلت ابني قبالي ورجوتي وبكار بالا حين انصابت خانتي انت قلت يا ضنوتي شمعتي بس انت يا ابني صرت يا امي وينين يودوني سالوتي برجوتي يا لتريد وحشتي رايتي

0: تفضل عيوني.
1: نطلع من بيتي على عزتي قلت بلي قبالي وعجوتي وبكار بالي عيني انخبت خانتي

وبتجرب على حنين صعب تخانتي انت قلت يا ضنوتي شمعتي بس انت يا ابني صرت يا امي وين اللي يودوني سالوتي برجوتي يا اللي تريد وحشتي رايح

أصبعتي خلتني بمصيبة أحس، أصبعتي خلتني بمصيبة أحس، وردت يا بابك خاف لن تنعس، هالحالة ويبحث بات هاي النفس، بهالحالة ويبحث بات هاي النفس، لن تنصب أهلك.

0: فضل.
1: عصباتي خلتني بمصيبة أحس، وردات شبابك خافلا في العز، بهالحالة وبحسبك عايل نفس، لن تنصب لك إلك حافة عريس، لن أهلك تبعشرت يا ابني بعرسك يهنوني، ولا نعفت حافتك.

يسمعوني وناديت من فرحتي مبارك أهلك يسمعوني تعالي.

0: تفضل.
1: عمك ابو فاضل اجا بفرحته وانصاب لك الحافه ونشر رايته.

أهلك يسمعوني ناديت من فرحتي مبارك أهلك يسمعوني

ونالت من ثقيل الحامل ما نالت تذب البيت تسعى من الشهور شالت ونالت من ثقيل الحامل ما نالت أمك جابتك يا مدلالي وحالت أمك جابتك يا مدلالي وحالك ويا من بيصيرك يا شيب شيبني

يا ابني دول ابني زماني بيك دول ابني دول ابني زماني بيك يا سلوى شلون انساك وانسى ايامنا الحلوة دول ابني زماني بيك يا سلوى شلون انساك وانسى ايامنا الحلوة

يذب لبيك تسعن للشور شالك.

عامل ايه الشهور شالك ونالك من في جيب الحامل ما نالك امك جابتك يا مدلالي وحالك امك جابتك يا مدلالي وحالك ويا من بيصيرك يا شيب شيبني

0: كليك يا ولي آخر ما قلي حقها وتطالبني. أطلبك باللبن من درة الغزال
1: بدون حكي.
0: أطلبك باللبن من درة الغزال. أطلبك سهر ليالي والمنازل. نسيت رباك يا جاسم نسيت رباك. نسيت رباك يا جاسم نسيت رباك. يا مدلل سقم نرباك وتعبني.

اتعبني وسقامني وغير لوني على صدري ربيت ومر علمتوني.

عيد عمر ابني البيت لمك والجي عيد عمر تصادحني وتجيب الواجب بكمك ريت الجبر ضامني قبل ما ضمك ريت الجبر ضامني قبل ما ضمك الموت الموت يا بني وياك يرغبني.

العيد يا ابني من تجي الشبان يا ابني العيد.

يطرد من الكبر اللي وشاق زهيق، حالي راح مني والقريب بعيد. يا ابني من تجي الشبان يوم العيد، ذاك اليوم يطربني العزل يجري، يطربني العداوة والنوح بالهجري. يا

0: صدري ذلة كبرتي يا ابني تسيبني تسيب امك يا جاسم من بعد عدها عين الله على العريس واحدها تريد تنجدك بقعد وناكبها تريد تنجدك بقعد وناكبها تقلك باليسر من هول يرتبني يا ابن الفات دعت اكثر هني مخلفات يا ابن الفات دعت اكثر هني مخلفات وما تدري تموت ام الولد لو مات يا ابن الرباي وين وسهر لي الانفات
1: قالوا في الحسين.

أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله، ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمة بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه، وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا، كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

0: الصحراء وطحت منك يا حجر قصة ابنك أدري عن
1: بارك الله فيك.

0: حسبي مو جرح واحد يا هاجر حنة العرس ما شاء الله.
1: حسبي
0: حسبي

0: ارجح تمنيه. هلا خادم خادم.
1: ايه يا حاجه قصه ابنك ادري عنها للشاعر السيد عبد الخالق المحنى. ايه يا حاجه قصه ابنك ادري عنها، جرح شفتي على نحره وطحت منها، جرح شفتي على نحره وطحت منها.

ينادون تلك ابنك يا رمي هلا يا هاج ارشفت عمي يحم يا حسين ينادون تلك ابنك يا رمي اي والله احتنيت يعود بالصيوان من كبره يا هاجر حنة العريس هاجر حنة العريس تمنيت تمنيت لو البطاف حضر

فدوة العم الله رقم هذا وقلت فدوة العم شبابين دفع بالطف هدي وصيته يا يمه بكي علي مثل بكاك.

ون عليك القاسم ما شاء الله.

علي اذا شفت شباب تامليهم يا يمه وصال في قصتي علي ونظري هم اكو حنه بديهم

أنا أصيح يا خلق عمر الورد عمر يا هاجر يا هاجر حنتي تمنيت

شفتي علي إذا شفتي شباب تأمليهم يا يمه مسالفي قصتي عليهم.

تنوح يندمع دم المصابي أصيحا يا خلق عمر الورد عمره يا

0: من يا حاجة مو عجيبة شفت جرحة أنا بعيني شفت سفل يذبح
1: وين ولنة الحسين هالليلة
0: يا حاجر مو عجيب شفت جرحة أنا بعيني شفت سفل يذبح راح الليل الأمان ومات صبحه راح الليل الأمان ومات صبحه على رموش الولد ماتت الفرحة اي على رموش الولد ماتت الفرحة يا هاجر تعايبك على حالي اي غريبة وصفت بلا يوالي انا يا هاجر تعايبك

هاجر مو عجيبة شفت جرحي أنا بعيني شفت سيف اليد بحي أنا بعيني شفت سيف اليد

الآية على ال فدوا روح لك حسبي مو جرح.

0: العرس مره الله حلم عمري اوج شمع العرس مره يا هاجر تمنيت
1: هنا اذاعه جامعه المستقبل انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل

ثقيل ثقيل ثقيل ثقيل، لا تستعجل. شمعة شمعة

0: الشيخ كاظم منظور الكربلائي.
1: الفادنيبة راضي بصاف الحبيب، من ثاد النيبة راضي بصاف الحليب.

يوم المبارك أصبح الدين شهيد وفي

اسمعي بارك الله فيك، ما قصرت. نعم، قمر، قمر الآل هلا هتف الطف أهلا، قمر الآل هلا هتف الطف أهلا، قاسم أم تراه حسن قد تجلى، قاسم أم تراه حسن قد تجلى. صلوا على محمد وآل محمد.

لا قاسم أم تراه حسن قد تجلى قاسم أم تراه حسن قد

قسم في العداء أقسم لهم قسم صفوفا أسد من بني هاشم غدا هاشم أنوفا قاسم في العدا أقسم لهم قسم صفوفا أسد من بني هاشم غدا هاشم

حرب لدى الحرب سيوفا. هو ابن الله الله الله هو ابن المجتبى يسمو به الباس حسين عمه والليث هو ابن المجتبى يسمو به الباس حسين عمه والليث عباس أشوس من أشاوس أقعس من أقاعس أشوس من أشاوس أقعس

الغالي الحسيني الأصيل الشاعر علي حسين العاملي. قاسم في العدا أقسم لهم قسم صفوفا، أسد من بني هاشم غدا هاشم أنوفا، مثل ما في اللظى مالك هو المالك حتوفا، كم لوى من بني حرب لدى الحرب سيوفا، كم لوى من بني حرب لدى الحرب سيوفا، هو ابن المجتبى يسمو به الباس حسين عمه والليث عاب الله، هو ابن المجتبى يسمو به الباس حسين عمه والليث عاب الباس، أشوس من أشاوس

فيهم رسولي يا غدير يا تحيدر، صال فيهم رسولي يا غدير يا تحيدر، هاتفا انني القاسم بيا فاطم تكوثر، هاتفا انني القاسم يا فاطم تكوثر، جيشهم كالنساء والول فكم زلزل ودمر، جيشهم كالنساء والول فكم زلزل ودمر. إذ بنعلي الإباء تقطع فلم يخنع وزمجر، هوى فيهم يشد الشس على يخشى، يرى في نعله لأمية نعشى، هوى فيهم يشد الشس على يخشى، يرى في نعله لأمية نعشى.

من شباه يشبع السيف قتله، شب نارا شباه يشبع السيف قتله. قمر الأهل هلا، وين الشباب وين النشامه؟

0: ام رسولي يا غديري يا تحايدر.
1: هلا
0: صال فيهم رسولي يا غديري يا تحايدر. صال فيهم رسولي يا غديري يا تحايدر. هاتفا انني القاسم بيا فاطم تكاوثر. جيشهم كالنساء والول فكم زلزل ودمر. اذ بناع للإباء تقطع فلم يخنع وزمجر. هوا فيهم يشد الشس على يخشى.

تحملوا الرقعة وبالدمعة تجولوا. ما شاء الله، هلا هلا هلا. أمه تحمل الرقعة وبالدمعة تجول، استراح برها فارا دما صار يسيل. ما جرى هل هو النجم، هل الحلم قتيل؟ ما جرى هل هو النجم، هل

انما لوني وفي الكون ذهول. ترى هل ضمه المختار أم فاطم تنادي عنده ويلي على القاسم. ترى هل ضمه المختار أم فاطم تنادي عنده ويلي رش أقول المداعم صاح عجل أياعم رش أقول المداعم صاح عجل أيا عم كل شيء نعاه فله الخطب جله كل شيء نعاه فله الخطب جله.

له يجري سريعا. أقبل العم كالصقر له يجري سريعا. فاحصا بان بالرجل على الرمل صريعا. كالشتا ما ليبكيه يرى

وحنى المنكبين حسن كالحسين راجعا مع فتاه ينظر الأمة ثكلا راجعا مع

يجري سريعا فاحصا بان بالرجل على الرمل صريعا كالشتا ما لا يبكي يرى

0: زفل وردي من الخدي نجيعة فنحل زهرتي الله الحجازية بها الأجداء وفاحت كربلائي فنحل زهرتي الله الحجازية بها الأجداء وفاحت كربلائي وحن المنكبيني حسن كل وحن المنكبيني وحن المنكبيني
1: حسن والحسين
0: راجعا مع

0: ويا سهلة ومرحب.
1: فدوى وجودك، فدوى إخلاصك.
0: قالت الأم يا أهلا ويا سهلا ومرحب، ولد انزل إلى حجري وخذ عمري لأذهب، ولد انزل إلى حجري وخذ عمري لأذهب، عدت من زفة السيف وبن نزفي مخضب، هذه عينك الحمراء بها الزهراء تعذب، هذه عينك الحمراء بها الزهراء تعذب، كما الزهراء ما أتممت عشرين كثيرا.

ويا سهلا ومرحب. يا علي يا علي. قالت الأم يا أهلا ويا سهلا ومرحب، ولد انزل إلى حجري وخذ عمري لأذهب، عدت من زفة السيف وبن نزفي مخضب، هذه عينك الحمراء بها الزهراء تعذب، هذه عينك الحمراء بها الزهراء تعذب، كما الزهراء ما أتممت عشرينا كسير الضلع تبكيها وتبكينا، كما الزهراء ما أتممت عشرينا كسير الضلع تبكيها وتبكينا.

الأم يا صبحي على الرمح تلوح. يا الله يا الله. نادت الأم يا صبحي على الرمح تلوح، في غد باسم الثغر عسى قهري.

العالي يصيح. فأرى رأسك الغالي من

الصوت. على الرمح تلوح في غد باسم الثغر عسى قغري تريح. وإذا بالقنا أقرع إذا أدفع تشيح. فأرى رأسك الغالي من العالي يطيح. فأرى رأسك الغالي من العالي يطيح. أهرول على أرفعه عن الرمل فيسحبني إليه الشمر بالحبل. أهرول على أرفعه عن الرمل فيسحبني إليه الشمر بالحبل. أهي أرجو بنية قم وأطلق يدي. أهي أرجو بنية قم وأطلق يدي. زاد شمر أذاه زاد بالرأس حبلا. زاد شمر أذاه زاد بالرأس حبلا.

0: رملة تدعو لها الدمع لجين. ايديك ايديك شوي ارفعها ارفعها ارفعها. لم تزل رملة تدعو لها الدمع لجين. قاسمي أنت لي حسن ولي حسن وزين. أضلعي أنت والكتف ولي كف وعين. أضلعي أنت والكتف ولي كف وعين. أنت غال هو الأغلى هو المولى حسين. يا أبو عبد الله أنت غال هو الأغلى هو المولى حسين. حسين تفتدي الأكوان عينيه ولا توفي ترابا تحتنا عليه. حسين تفتدي الأكوان عينيه ولا توفي ترابا تحتنا عليه. إن يكن ألف قاسم هم فداء شيخ هاشم. إن يكن ألف
1: قاسم هم فداء شيخ هاشم.
0: إن يكن ألف قاسم هم فداء شيخ هاشم. إن يكن ألف قاسم
1: هم فداء شيخ هاشم.
0: أنت عد الله الله الله الله. أنت عد كربلاء قلت أهلا وسهلا. أنت عد كربلاه قلت أهلا قمر.

تدعو لها الدمع لجوين لم تزل رملة تدعو لها الدمع لجين قاسمي أنت لي حصن ولي حصن وزين أضلعي أنت والكتف ولي كف وعين أنت غال هو

0: حسين انت غالي هو الاغلى هو انت غالي هو
1: المولى حسين
0: سمعني يا انت غالي حسين تفتدي الأكوان عينيه ولا توفي ترابا تحتنا عليه حسين تفتدي

شيخ هاشم ان يكن الف قاسم هم فدا شيخها هلا ان يكن الف قاسم هم فدا شيخ هاشم

الشاعر عمار هليل الواسطي ريتك وريتك تعوض لي رباي.

مر الصبر بعدك جرعته بنوحي. بارك الله بيك.

أبيك خادم خادم تامر أمر حبيبي أنت. مر الصبر بعدك جيرة نوحي هيهات ما تشفى يا غالي جروحي.

عمك أكثر هواية وفيت يا نبض القالب يا سلواي وفيت

0: كثار هواي هوا وفيت يا نبض القلب يا سلواي وبأرباعي للمظلوم يمك أرد تلقاني لا شباب من الخيم قوموا يا زينب هالهلي طلع شباب من الخيم قوموا يا زينب هالهلي طلع شباب من الخيم قوموا يا زينب هالهلي
1: هلا هلا
0: طلع شباب من الخيم قوموا يا زينب هالهلي
1: شباب من الخيم قوموا يا زينب.

الخير ويحرسك علي. يا لابس ثياب الحسن بالخير ويحرسك علي.

0: خذ شجاعة من هلي
1: شباب من الخيم يومي زينب الهلي
0: صحان بن حامل حمى وارث شجاعة من هلي
1: شباب من الخيم يومي

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: برنامج لو عاد الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم وين ما تكونوا، حلقة جديدة من برنامج لو عاد الحسين عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. راح أكون وياكم على مدار ساعة من الآن في الإعداد والتقديم رنا محمد، أما على الإخراج الإذاعي عرفان العبدون. أحبتي المستمعين، بحياتنا اليومية نمر بمواقف كثيرة من خلالها نشوف الظلم والخطأ والانحراف والصح، وفي أغلب الأحيان نوقف عند سؤال جدا مهم وسؤال جدا صعب، هل نقدر إنه إحنا نتكلم أو نبقى صامتين؟ الصمت أحيان يكون حكمة وأحيان أخرى يكون موقف خطير، خصوصا عندما يكون الحق بحاجة إلى صوت حتى يدافع عنه. ومن هذا المنطلق راح نوقف اليوم عند مدرسة عظيمة جدا بالوعي والموقف، مدرسة الإمام الحسين عليه السلام اللي ما قبل على الظلم وما صمت في هذا الوقت اللي كان فيه الظلم سائد، وعلم الإنسانية جمعاء أنه كلمة الحق راح تغير ولازم تغير مجرى تاريخ كامل. بهاي الحلقة راح نناقش ويا ضيفنا الكريم متى يكون الصمت حكمة، ومتى يكون الصمت تواضع، ومتى سيكون الصمت شجاعة، وكيف يمكن لرسالة الإمام الحسين عليه السلام أنه تصنع بنا وعي وموقف بواقعنا اليوم. بالبداية نحب نرحب بالأستاذ عدي صفاء الناشط المدني، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. طبعا أستاذ عدي، الإمام الحسين عليه السلام مدرسة علمنا الكثير من الأمور في مواقف مثل ما نقول خلال سويعات. يعني الإمام الحسين طبعا ما يختصر حياته فقط في وقت الطف، لكن حياته ممتدة إلى تاريخ وممتد إلى عصور وممتد إلى أجيال وممتد إلى كثير من الأزمنة والأماكن، يعني عند الإنسان المسلم وعند الإنسان غير المسلم. يعني الإمام الحسين مو مقتصر على فئة معينة مثل ما نقول هيك. فهاليوم خلينا نتعلم كيف أنه علمنا الإمام الحسين عليه السلام ثقافة الصمت. شنو معنى ثقافة الصمت؟ شنو الإنسان، شنو يعني معناته الإنسان يصمت؟ متى يكون الإنسان صامت، ومتى يكون صمت هذا شجاعة، ومتى يكون تواطؤ، ومتى يكون حكمة؟
2: نعم ست، مثل ما تفضلتي حضرتك، بالنسبة للصمت هناك نوعين من الصمت.
1: نعم.
2: الصمت الحكيم والصمت الذي يمنح للظالم فرصة للاستمرار. وأيضا حضرتك وصفتي بأن يكون الصمت أحيانا شجاعة عندما يكون هو قول كلمة حق لتغيير واقع. أحيانا يكون تواطؤ، كأن يكون مثلا من مبدأ أنا مالي علاقة، أو مبدأ واحد يقول يعني ما
1: تصفيق للمقابل،
2: وكأنما ما أقدر أصف بأنه هو موقف المنافق أو موقف المجامل، خلينا نسميه كأن يكون أني أحكي على شخص معين، ممكن أني أجامل أو حضرتك تجامليني، يعني عفوا حشاش.
1: نعم.
2: تجامليني تبتسمين بوجهي، ما تقولي لي هذا خطأ، أنت دا تحكي على إنسان ما موجود أو إنسان،
1: أو مثلا أجاريك أنه أنت دا تحكي أنا وياك أجاريك وهذا الشيء هذا، أو مثل ما قلت أنه أني أصمت بس في سبيل أنه أني أتشفى الشر مثلا. زين، هذا الصمت اللي قلت عليه آخر شيء، هل هو هذا صمت أنه هو من ناحية أنه الخوف للإنسان، لو من ناحية أنه أتشفى الشر؟
2: هذا الصمت هو بعيد كل البعد عن الصمت الثقافي. ثقافة الصمت هذا موقف. موقف الصمت يتخذ أحيانا كأن يكون لا يضرب مصلحتي.
1: نعم.
2: كأن يكون أطلب بيه التقرب من عندك. مثل ما قلت لحضرتك مجاملة، يعني شون، يعني أنت مسؤولتي بالعمل تقول لي مثلا فلان من الناس بي فلان عيب، أنت متأكدة هذا العيب ما موجود؟
1: نعم. راح تسكت؟
2: راح أسكت. أسكت، وأحيانا لا، ممكن أن أثني على كلامك، يعني شلون، يعني أقولك إيه صحيح هذا خطأ. هنا تجرد من الشجاعة وقادنا إلى شيء آخر، كأن يكون تقوية الموقف الخطأ لدى المقابل. بعيد كل البعد عن النصيحة، بعيد كل البعد عن الواقع، وهذا مثل ما تفضلتي حضرتك كان عند الإمام الحسين مو موجود. يعني من صارت واقعة الطف قبلها تعرفين حضرتك سبقتها، عفوا سبقتها مجموعة من الرسائل والمناشدات، أن أقبل علينا،
1: هم طلبوا من عنده انه يجي عمود ينقذهم، يجي عمود
2: ينقذهم
1: يطلعهم من
2: من ظلم أو
1: الحاله اللي كانوا هم
2: نعم
1: بيها. لكن بالحقيقه انه من اجى ووصل وهو واهل بيته انه تخلوا عنه وصمته وصمت
2: هنا
1: الجبن، الجبن
2: التواطؤ
1: طبعا.
2: اللي
1: نعم
2: حضرتك تفضلتي بيه هنا كان مبني. مثلا احنا يعني ما نقدر نبت شنو الاسباب الرئيسيه، لكن الواضح من التاريخ، الواضح من المتناقل، انه قسم من عندهم طمعوا بالمال، قسم من عندهم كان يكون زوجاتهم او اطفالهم قال لهم احنا بامس الحاجه لكم.
1: هذا هم من دافع، يعني من اجى من ناحية الدفع، انه هو قال لهم
2: بالضبط
1: خذوهم لان راح اصير معركة مثلا او فد شيء.
2: بالضبط.
1: نعم
2: فهنا شنو صار؟ صار أنا ما عندي استعداد أنه أقدم أي تضحية ولو بالبسيط. مختلف كل الاختلاف عن موقف الإمام الحسين عليه السلام، اللي هو قال قال أني لم أخرج أشرا ولا بطرا. يعني شنو يقصد؟ يقصد أنه أنا من إجيت ما إجيت لا طالب لسلطة، ولا إجيت مثل ما يقول إحنا بالمصطلح العامي عندنا الدارج أنه أنا متبطر على نعمة الله، جايب عائلتي هاي المسافة البعيدة ومتكبد عناء السفر ومجازف ومضحي. هو متأكد طبعا كان ما جايب للقتال، كان جاي مع العلم أنه يدري هو الإمام الحسين شنو راح يحدث. لكن إجا دا يقول لهم أني جيت في سبيل كلمة أنطيتكم إياها، أنه أني راح أجي.
1: والحفاظ على كلمة الحق، كلمة الله
2: هنا
1: نعم على الإسلام.
2: ممكن انه كوالي احنا بوقتنا الحالي اصغر مسؤول من تحتاجيه حضرتك هنا، تقول لي الان مثلا احتاجك، ممكن انت تجيني وراح يجاوبك يقول لك لا انت تعي يمي وقول لي ايش تريدين. هنا الامام الحسين ايضا قدم رساله بالتواضع. مدرسه الحسين هي مدرسه واسعه، يعني ما ممكن احنا نحصرها بموضوع او موضوعين، فما اريد يعني أدخل لمجالات أخرى، وأخليني فقط في
1: نعم في محور
2: جانب
1: الحلقة مالتنا.
2: محور
1: طيب
2: الحلقة.
1: أستاذ عدي، شنو يعني شنو نعني بثقافة الصمت؟ شنو ثقافة الصمت؟ يعني هو الصمت هم له ثقافة معينة يعني؟
2: فعلا لأن حضرتك تفضلتي وقلتي يكون حكمة أحيانا. أحيانا ممكن واحد من الناس أحكي وياه أني هو بعيد عن اللي أنا دا أسولف بيه
1: فكريا يعني
2: فكريا،
1: كمستوى فكري مثلا؟
2: او احيانا مثلا بالشارع احنا نشوف هسه احنا نحكي على حياتنا العامه، كأن يكون بالشارع واحد يجي يهاجمك على فد شيء معين انت شوفه ما يستدعي هاي المهاجمه، فراح تتخذين جانب الصمت. اما انت ان تكونين مثله وتقيمين شجار وراح يصير وشي ما يناسب لا المجتمع ولا يناسب مثلا احيانا العمر ولا يناسب المكان الاجتماعي او التصرفات الانسانيه، فاكيد راح تتخذين هنا جانب الصمت. هنا هذا مو جبن، هذا حكمة.
1: اكو قسم يعني ها خاف من عندي هذا فلهذا سكت.
2: هو بغض النظر عن تفسيره هو
1: زين شلون واحد يوصل للمقابل انه هذا مو موجب، انه هذا ثقافة انه انا ما ارد انزل مثلا مستواك، ما ارد اوصل للامور اللي انت دا تسويها، انا اترفع عن الاشياء الخطأ اللي انت دا تسويه.
2: نعم ما ممكن ست حقيقة أوصل له أنا هاي الفكرة، بس المهم أن أكون أنا مؤمن بهاي الفكرة. يعني شيء هو يخصني أسكت مو من باب ضعف، بس أقول أنا يعني ما يستدعي الأمر أن أقلل من احترامي قدام الناس، أو قلت لك أدخل بشجار على فد شيء ما يسوى، فممكن أتخذ جانب الصمت. هنا راح يكون ثقافة توجيه الشجاعة بالمسار الصحيح. متى تكون الشجاعة الناطقة ومتى تكون الشجاعة بالصمت؟ لأن ترى الحكمة والحلم والسكوت هذا يراد له شجاعة، لأنه أحيانا ما قدرت أتمالك نفسي. هذا إذا قدرت أتمالك نفسي وأسيطر على وضعي فمؤكد أنه أنا إنسان حكيم وشجاع.
1: يعني يعتبر الصمت ان انا شجاعة
2: شجاعة
1: ليس فقط صمت
2: هنا
1: ثقافة.
2: راح تكون شجاعة.
1: طيب هل الصمت دائما موقف سلبي؟ يعني دائما انه الانسان من يصمت هذا فد شيء سلبي يؤخذ عليه؟ قال له مثلا اذا صار اشياء قال له ادعي عفو، هذا 24 ساعة ساكت.
2: فعلا هاي ممكن هي تكون سلبي هم للمقابل، وممكن هنا توجيه الأمور تتبع ثقافة المجتمع بشكل عام. يعني شنو؟ يعني شو وقت ما أنا تصرفت وأنت فهمتي تصرفي هذا هل هو يعني يستدعي الصمت أو لا؟ أو تقولين مثلا أنا ساكت عن كلمة حق. الإنسان يتصرف، كل من يتصرف وفق اللي هو يشوفه صح، بس اللي واحد يطمح إلى أن يكون المجتمع فاهم لهذه التصرفات. مثل ما تشوفين حضرتك بالسوشيال ميديا هسه أغلب الأحيان ينشر موضوع طفل مريض أو محتاج مساعدة أو فتش، بالمقابل شنو اللي دا يصير؟ أنه تتحول مجموعة التعليقات إلى مهاترات ومهاجمات وتمتد إلى أمور ما لها بعيدة كل البعد عن موضوع أصلا اللي منشور البوست نفسه. هذا ليش صار؟ لأن ما عندنا ثقافة الصمت. أو أني مثلا هنا ممكن عذرا للتعبير أجعجع، يعني أحكي بس مجرد حتى أحكي، ما أعرف أنه هذا شنو راح يكون تأثيرات، ممكن يضيع قضية، ممكن يتحول إلى تنمر على الشخص المريض نفسه.
1: نعم،
2: هواية أشياء.
1: طيب ليش بمجتمعنا هسه أغلبية الأشخاص تميل للسكوت أكثر من المواجهة؟ يعني أريد أعرف هل هذا الشيء أنه أنت يعني تجنب مثلا مثل ما ذكرت حضرتك أنه أنت تجنب الصدام، تجنب مثلا وقوع بالغلط، أو أغلبية الأحيان واحد من قدامه ساعة والله عصبية ساعة ما شنو يظل يغلط مثلا، يعني عذرا على الألفاظ، أنه هو ما يحس بحساب المقابل، فتشوف أغلبية المواضيع اللي تصير أنه اتجهت مجتمعاتنا للسكوت أكثر من المواجهة. ليش يعني ليش هذا السكوت؟ إحنا وبعدين إحنا نرجع نلوم روحنا نقول هسه لو حاجين أغلبية الناس ورا ما صار السالفة وتخلص من يقعد ويا نفسه يقول أنا لو حاجة هاي الكلمة زين، أنا لو متخذ هذا الموقف ساعة الساعة من يصير الموقف، ليش الإنسان ما يحكي؟ ليش دائما يميل للسكوت؟
2: عدة أسباب. مرة مثل ما احنا بدينا من البداية حضرتك تفضلتي نقول أنا شنو علاقتي بالموضوع، فراح أكون صامت، شيء ما يتعارض ويا مصلحتي وما يضرني. هذا ثقافة الخطأ اللي عندنا. يعني كان يكون مواقف مجموعة من الشباب خريجين يطلعون مظاهرات يقول أنا أطالب بالتعيين، أنا كموظف أقول شنو علاقتي بالموضوع، ليش أروح سندي؟ يعني
1: يعني قصدك انه اكو مواقف تستدعي من المقابل او مجموعة كاملة تقف يد وحدة.
2: بالضبط. هنا هو الموقف، ترى موقف مجتمع مو موقف مجموعة الخريجين، هذا موقف مجتمع. يعني المجتمع هو
1: زين، هالمجتمع كامل عنده خوف من المقابل بحيث أغلبية المجتمع ده يصمت ويسكت
2: هنا.
1: ويتخذ موقف انه انا شو عليه،
2: هنا
1: حتى لو شغله اكو قسم مرات حتى شغله تخصه بس
2: نعم،
1: يقول انا شو العلاقه، يلا ما يخالف حالي حال البقيه.
2: ها هنا حالي حال البقية. سبب، يعني احنا ما نريد نتناول مواضيع، سبب أما فد رتم معين مشى عليه المجتمع نتيجة فد زمن نظام سابق أو قمع أو أي شيء صار، بغض النظر عن الطرق اللي قادت الشعب لهذا الشيء
1: نعم
2: أو الوسائل اللي قادت الشعب لهذا الشيء.
1: نعم
2: ثقافة الشعب العراقي هو شعب صامت فعلا، واللي يحكي للأسف في هذا الوقت يكون هو إنسان نشاز. يعني كأن يكون أنت مجرد تطلعين تحكين عن نظافة شارع، هواية من الناس المحيطين بيك.
1: لكن اكو ناس طلعت يعني تتكلم بالاشياء الايجابيه، واكو شلون مؤيدين، واكو مثلا متفاعلين خصوصا بمواقع السوشيال ميديا اللي نشوفها هسه حاليا،
2: نعم
1: انه اذا ينشر مثل ما ذكرت حضرتك على النظافه او على المساعده او على هاي، اكو مثلا تفاعل، اكو ناس تتعلق، هذا يعني ما نقول صامت بصوره كامله لكن مثل ما نقول خلف الكواليس على الاكثر.
2: عفوا نسيت، يعني قصدته وحضرت صح تقولين، بس قصدته الثقافة المجتمعية. يعني كأن يكون كل المجتمع رافض للظواهر هاي. يعني الثقافة ممكن انت تحكين تقولي لي يابا انت ليش تشمر هذا البطل الفارغ مال مي بالشارع؟
1: اي اذا واحد نفر واحد مثلا شاف ظاهرة ما تقدر تقولها.
2: ما تقدرين تقولي له هاي. هنا يعني ممكن انه المقابل يقول لي شكرا جزيلا، شكرا للنصيحة أو
1: هاي
2: شكرا
1: يعني من باب
2: للتنبيه،
1: الأدب هذا المؤدب، لكن أنه نعم
2: ومثقف دا يفهم شنو أنت دا
1: نعم
2: تحكين، أنه هذا مو استهداف شخصي، الهدف من عنده أنه أني أبني مجتمع نظيف أو بيئة نظيفة. خلينا نقول
1: نعم
2: هاي الثقافة مو موجودة عندنا. أول كلمة راح أجاوبك بيها أقول لك أنت شنو علاقتك بالموضوع؟ مو شامرة باب بيتك أني؟ أكو أجوبة ممكن تكون مستفزة.
1: البعض طبعا احنا يعني نقول على
2: مية
1: البعض
2: بعض. إحنا ست احنا حتى ارجع لموضوع قضية الامام الحسين والصمت، شعبنا اثبت للعالم كله هو شنو من شعب. احنا نحتاج بعض التوجيه لا اكثر ولا اقل. شنو القصد التوجيه؟ من صارت فتوى الجهاد شنو اللي شفتي الشعب، شنو الناس اللي مستفيدة والما مستفيدة والإنسان العسكري والإنسان
1: الغني
2: المعسكري
1: والفقير
2: والمدني
1: نعم
2: كل الناس.
1: كل الفئات نعم
2: هذه لبت هاي الفتوى
1: مهم.
2: وراحت للدفاع والذود عن العراق.
1: مهم.
2: هذا شنو يدلل؟ يدلل على أنه توحد الطوائف، توحد كل المكونات، وشفتي المسيحي ويا المسلم ويا الكل سوى، هو كشعب راحوا تصرفوا
1: الرضا والصمت هنا نعم
2: هنا. هذا موقف الشجاعة
1: مهم.
2: وثقافة الكلام وثقافة التعبير عن أنه شعب لا نقهر.
1: مهم.
2: هاي من باب، بس من باب ثاني من تجي حالة رخاء، وإحنا بمجتمع قلت لك موجود هسه من أجي يعني نفس هاي الأشخاص دول نفسهم،
1: نعم
2: من أجي تجين تقول لي ليش شمرت هذا؟ قلت لك شنو علاقتك بالموضوع؟ هنا هذا شنو؟ هو مو رافض للتصحيح،
1: مهم.
2: لكن هو ما فاهم انت شنو
1: القصد
2: الغايه اللي انت جيتي حكيتي بيها.
1: يعني نشوف اليوم بهاي العيشة العاشية مثل ما نقول الكثير التزم الصمت أمام الفساد أو التنمر والظلم الاجتماعي وحتى التراجع الأخلاقي خوف من العواقب أو بدافع اللامبالاة مثل ما ذكرت حضرتك أنه أنا ما لي علاقة هاي الجماعة ما لي علاقة أو العواقب مثلا ردة الفعل أو مثلا العاقبة مثلا ينفصل من شغله
2: نعم
1: مثلا أو ينطرد من المكان اللي هو بيه
2: نعم
1: يعني مع الأسف أنه أكو البعض من هاي الظواهر الغير صحيحة غير إيجابية. طيب أنه المحور مالتنا يعني الإمام الحسين عليه السلام كصوت الحق، ليش يعني قسم يقولون يعني أشخاص يعني معينين مثلا الإمام الحسين خرج زين أكو مثلا مرات الأطفال يسألون الإمام الحسين استشهد يسمعون القصة مالته يعني ينقهرون أو يعني شلون أقول لك يعني قلبهم ينكسر
2: نعم
1: يقول ليش ما مثلا سكت ليش ما يعني ما طلع ليش رفض إنه الإمام الحسين يسكت ليش يعني ليش ما سكت؟
2: الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام طبعا هو الصمت هنا ما كان يعني أكيد هو يعرف الإمام الحسين لأن هو
1: نعم
2: إمام فيعرف يتصرف.
1: مهم.
2: ما كان الصمت هو في محله.
1: مهم.
2: أكو أحيانا إحنا كحكم عندنا موجود أنه الصمت ممكن أن يكون تقية في
1: مهم.
2: بعض الأحيان. يعني شنو؟ يعني أنا هسه مثلا متأكد أنه في زمن يكون بالحكم ظالم
1: مهم.
2: نفرض، ومثل ما صارت بأزمان أخرى أو أقوام أخرى أو أوطان أخرى هسه موجودة هاي الأمور،
1: مهم.
2: من يقول له إذا حكيت كلمة حق ممكن أن يطير راسك تنعدم أو تموت. هنا السكوت راح يكون من باب تقية، لكن مدى تأثيري أنا يعني على الحالة. يعني شنو أقصد؟ يعني الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في وقتها من حكى نطق كلمة الحق، شنو الثمن اللي قبضه؟
1: نعم
2: قوم الدين، بين بأنه كلمة الحق تقال في أي وقت من الأوقات
1: في
2: مهما كان
1: أصعب
2: الثمن
1: الظروف نعم
2: أصعب الظروف. يعني هو مثلا كان بإمكان الإمام الحسين، يعني أنا ما أريد أكون حذر بالمصطلحات لأن هذا الإمام الحسين اللي دا
1: نعم
2: أحكي عنه، يعني يقول عائلتي أنا يعني شنو جايبه، أطلع وحدي خلي أروح أنا أستشهد وحدي.
1: هو كان هدف من أخذ عائلتك كلهم
2: بالضبط،
1: نعم
2: هو بأنه إحنا بذلنا كل شيء في سبيل الدين ولمرضات رب العالمين. هنا هو اللي خلد قضية الإمام الحسين، هو اللي قوم الدين، هو اللي خلى الناس لحد هذا اليوم تعرف
1: يعني
2: أنه
1: تضحية الإمام الحسين بدمه وأهله
2: بالضبط
1: وماله هي قومة الدين الإسلامي
2: فعلا
1: ورجع عن عمود الإسلام مرة أخرى للحياة وظل ممتد إلى
2: يومنا هذا
1: وبعد
2: إلى يوم يبعثون
1: أي نعم
2: راح يبقى.
1: وراح يبقى هذا الشيء يعني قائم الحمد لله. زين أستاذ عدي ماذا تعلمنا كربلاء عن مسؤولية الإنسان تجاه الحق؟
2: والله يعني مسؤوليتي أنه أكون رافض للخطأ. يعني بس رفضي مو رفضي من باب تهجم أو باب يعني أسوي مشاكل، المفروض يكون الرفض أيضا رفض بناء مثل ما هو النقد.
1: زين اكو اساليب انه مثلا اذا تريد تقول فد كلمه او ترفض فد كلمه او فد موقف خطا اكو اساليب اخرى للتحايل مثل ما نقول على انه انت تقول كلمتك الصحيحه ورافض للصمت لكن قدام المسؤول تقنعه بهاي الشيء.
2: هاي هم صعبة، هي ممكن يصير كلش وموجودة هي احنا عندنا حسب اسلوب الانسان المتحدث. يعني مرات مثلا انت المدير توصلي له رسالة مسؤول هو عنك بالعمل، توصلي له رسالة بطريقة غير مباشرة مبطنة. وأحيانا
1: صحيح.
2: أكو أشخاص يفضلون الطريق المباشر اللي هو هذا نسميه الطريق الصادم،
1: نعم.
2: يعني أصدمه بحقيقة وممكن لا أنا أقوده للحقيقة، أقوده بدون ما أجرح مشاعره أو فتشي. هذا طبعا يتطلب جهد أكثر، لكن هو راح يكون فعال أكثر. ليش؟ لأن الحقيقة الصادمة أحيانا مو كل واحد يتقبلها، أو قلت لك يتخذها أنه هو استهداف شخصي، مو الغاية من عندها الإصلاح.
1: وهذا الشيء يحتاج إلى أيدي كثيرة متكاتفة على مود إنه هو
2: فعلا
1: من يطلع شخص واحد يروح يحكي ويا المسؤول أو يحكي ويا المدير أو يحكي ويا الأخ الكبير أو الأب حتى مرات،
2: نعم
1: يعني إنه المفروض إنه أكو دعم، دعم مو أحد مثلا هو يحكي ويطلع لواحد يقول لا إحنا ما موافقين لو فد شيء. هذه الأشياء مثل ما ذكرت حضرتك، هذا التواضع.
2: ويظهر بموقف الشواذ. احنا نقول لكل قاعدة
1: نعم.
2: شواذ، مظهر يعني موقف الشواذ شنو؟ أن أكون أني بفكري وبتصرفي شاذ عن مجموعة. هذا هنا أكيد راح يضيع كلمة الحق، وراح يبين أنه في سبيل أنا جامل أنا المسؤول،
1: نعم.
2: يقصد بقية المجموعة جاملون المسؤول، يبينون أنا على خطأ وماكو داعي أحكي بهذا الموضوع.
1: زين، طيب امتى يقدر الإنسان يبدي يعرف انه هذا الشيء لازم يسكت عنه وهذا الشيء لازم يقوله، ومن المصدر الاساسي حتى تنمي عند الانسان هذه، يعني المدرسه الاولانيه
2: النفس،
1: النفس.
2: الشخص نفسه، أن أكون صادق مع نفسي، أعرف أنا شنو أريد وأعرف شنو الصحيح اللي يصير واللي ما يصير. يعني
1: من تدخل تربيه الام والاب يعني بالوقت الحالي وبالوقت القديم، انه هو يعلم ابنه انه بابا بهيجي وقت لا تسكت، هيجي وقت احكي قول، هم هذا له دور فعال.
2: مؤكد إلى دور، ولكن إحنا في وقت هسه، في وقت السوشيال ميديا، وبالنسبة للإنترنت ممكن مثل ما تدرين حضرتك واحد يستخدمه يعني أغراض خاطئة، وبنفس الوقت هو ممكن يستخدم الأشياء تنموية. يعني إحنا سجيل هالوقت اللي حصلناه من عندهم أنهم جيل شجاع يقدر يقول لا، يقدر بكل سهولة يقول كلمة لا. إحنا قبل من باب الطاعة ما كنا نقدر نقول، يعني أمي أو أبويا أو مسؤولي أو معلم ما كنت أقدر أقول له لا. يعني يعتبر
1: حتى لو انت ما مقتنع، حتى لو
2: حتى
1: انت
2: لو
1: ما
2: ما
1: راضي.
2: مقتنع أقول له صارت أمور هاي. بس هنا لازم يكون لا، هذه مو فد يعني تحفيز لشبابنا بهالوقت انه هو يبقى يقول بس الام او ابوه او اي واحد اكبر منه يريد ينصحه يقول له لا. لازم يكون هذا وفق فد اداب معينه، يعني مو يقول لا وبس تنمر، عفوا تمرد، مو اريد اتمرد بس على اهلي لا. بس هو النتيجه انهم عندهم شجاعه يقولون لا. واحنا ثبتت المواقف، جيل هالوقت هو جيل نسخه محسنه، استفادوا من أخطائنا إحنا بالسابق، قوموا تصرفاتهم. أنا أقصد
1: زين،
2: الاجتماعيين.
1: ما تتصور انه الاهل نفسهم تغيرت فكرتهم وتغيرت نظرتهم للحياة عن الاهل قبل، وقاموا يسمحون للابناء تقولوا هذا اللي يقول لهم لا وهذا اللي يصمت وهذا اللي يتحدث.
2: هنا طبعا هذا فد إلى دور كلش كبير. يعني قبل إذا مثلا كان واحد من عندنا إذا يقول للأبوه لا ممكن ينظره، بهذا الوقت من يسمع الأب كلمة لا لا يفكر قبل لا يتخذ أي إجراء، ما يضربه أو ما يقول له شلون تقول لي لا أو شلون تعصي أمري أو. ففعلا هم الأهل أيضا لهم دور، ولكن ما ننسى فضل قلت لي كان يعني جيل هو هالوقت هذا اللي هو أمنا بيهم إحنا إن
1: نعم
2: شاء الله أن يبنون وطن يعني شكل مختلف إن شاء
1: نعم
2: الله.
1: أحبتي المستمعين، بكل تأكيد نطلع فاصل ويا مخرجنا ونرجع مرة ثانية ويا لوعاد الحسين، خليكم ويانا.

0: هذه عودة مرة أخرى معكم سادتي في برنامجنا لو عاد الحسين، وضيف أستاذ عدي صفاء الناشط المدني. أهلا وسهلا بك مرة أخرى
1: أهلا
0: وياك
1: وسهلا ستي.
0: أستاذ عدي. حكينا قبل الفاصل عن كثير من الأمور والمحاور، هسه ننتقل إلى محور، خلينا نشوف أسئلة. هل الخوف هو السبب؟ ليش نسكت اليوم؟ هل هذا الشيء إنه الخوف هو السبب، لو اليأس من التغيير، لو الإنسان صار بهذا الوقت منشغل بس بنفسه، انه شلون يأمن حياته وشلون يأمن امان البيت واهله، هاي يعني خلينا نشوف هذا النقطة المهمة. ليش نسكت اليوم؟
1: الأسباب الثلاثة اللي حضرتك ذكرتيها هي أسباب واقعية جدا. أولها أنه أنا يائس من تغيير الواقع أو تغيير الشيء.
0: طيب هو هذا الشيء صحيح؟ يعني ايست انه هاي ان شاء الله تتغير، حكيت مرة مرتين ثلاثة هذا، فخليت اسكت احسن.
1: مؤكد هو مو صحيح. ليش؟ لأن أنا إذا أكو فد رسالة مؤمن بها أو فد قضية أريد أحققها، أكيد تكرارها مرارا حتى لحد ما احقق الهدف واحققه. هذا ايضا راح يدخل بدعم المجتمع لي. يعني شلون؟ يعني اني طلبت تغيير شيء معين بشارع، حفرة، طلبت مثلا فلان دائرة مسؤولة عن هاي الحفرة انه يصلحوها، الشارع يصلحوه،
0: نعم.
1: رحت ناشدتهم مرة واثنين وثلاثة وماكو استجابة، اكيد راح اصاب باليأس. هنا تبقى شنو اني اللي افكر بيه؟ انه
0: نعم.
1: اني الحاحي واصراري راح يحقق نتيجة او لا. اذا اني مؤمن انه راح يحقق نتيجة، هو فعلا راح يحقق نتيجة. ليش؟ لان انا راح اروح للجهة الثانية والثالثة والرابعة لحد ما احقق اللي اريده،
0: نعم.
1: اللي هو اخيرا راح يصب بمصلحة المجتمع. بنفس الوقت هو ممكن ان يكون الصمت ناتج من خوف، خوفي على عائلتي او استهدافها، او يعني كان يكون اني فد
0: يعني يوصل مرحلة تهديد في يعني بعض الأوقات.
1: وصل اصل يعني اصلا وصل لاغتيالات ست.
0: مهم.
1: يعني كان يكون مثلا فالتاجر من التجار
0: مهم.
1: هو يستغل الشعب في قضية معينة، فمن اروح اني مثلا ابدي احاول اكشف هاي الحقيقة واضرب مصلحته، ممكن يعني
0: لو
1: انقت،
0: تسكت لو
1: لو تنقت المقابل
0: تنقتل أو أحد من
1: فهي
0: أهل
1: يعني
0: البيت.
1: واردة جدا، واردة.
0: طيب أو الإنسان مثلا ينشغل بحياته، يقول لك هسه أنا وين هاي، مثلا نطلع مظاهرات، نطلع مظاهرات، لا ما نطلع، شو العلاقة، هسه خلينا نهتم بروحنا، خلينا نهتم بعيشتنا، خلينا، هذه المصطلحات اللي دارجة عند البعض.
1: هي هاي اللي قبل شوية حضرتك سألتي وقلت لك أنه الإنسان يكون صادق مع نفسه من البداية. يعني شنو؟ إذا شيء تعارض ويا مصلحتي أنا أطلع وأحكي به، شيء ما مأثر علي أنا ما لي علاقة، هذا الخطأ
0: يعني مالي دخل عن يعني مثلا،
1: فعلا.
0: او اني وواحد راح اغير عن مثلا،
1: وليش أسهر أنا مثلا؟ ليش أسهر وأبقى
0: ليش اصرف، ليش اسهر، ليش انطي.
1: معتصم بشارع على مود فتشي هو مطلب ما يضرني، يعني ما راح يفيدني
0: زين،
1: عفوا.
0: طيب هاي الفكرة راح تودينا بعيد جدا عن قضية الإمام الحسين، اللي هو بالرغم من الظلم اللي صار، بالرغم من الأشياء اللي كان يدري إنه هو راح يصير الصيبة وصيب أهل بيته، لكن مع هذا ظل مصر على الحق وقول الحق وما صمت.
1: وبالنتيجة
0: طيب
1: حقق.
0: طيب ليش الإنسان مرات يقول إنه أني قدوتي في الحياة الإمام الحسين، وإذا هو مثلا ما يتبع أبسط الأمور، أو هي عظيمة هاي الأمور، لكن هو بالنسبة إنه تعتبر مثلا بسيطة هذه الأمور، إنه هو ما يسكت يقول الكلمة الصحيحة أو الحق.
1: احنا كثيرا سمعنا بأنه الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هو عبرة، عفوا عبرة وليس عبرة، أو عبرة وعبرة. يعني العاطفة بالنسبة للجرأة الإمام الحسين هي موجودة، كل الناس هي تشترك يعني تشترك بحب الإمام الحسين،
0: عليه السلام. نعم.
1: مشتركين، لكن مو كل الناس معتبرة من قضية الحسين. شنو هو الاعتبار؟ أنه أني مثلا استفاد من هسه النقاط اللي حضرتك تناولتيها، كان
0: نعم.
1: يكون اعرف ليش طلع الامام الحسين وشنو اللي حققه وشون اقتدي بهذا الامام. يعني انا اقول انا احب الامام الحسين، بس هل انا مقتدي بالامام الحسين فعلا او لا؟ الاقتداء مو بالقول،
0: نعم.
1: لكن الاقتداء بالتصرفات، كان يكون قول كلمة الحق، كان يكون من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.
0: نعم.
1: يعني مثلا إذا أشوف تصرف خطأ لازم أقول هذا خطأ، هذا صح، هذا كذا، مو من باب أنه أنا بس أحكي، لا، الهدف أنه إصلاح مجتمع. يعني هسه اذا شفنا احنا اثنين بشارع اطفال، واحد دي يضايق الثاني او يتصرف ويا تصرف او يضربه، كم واحد من المارة هو راح يجي يساعد؟ كان يقول لا بابا هذا خطأ، هذا اخوك او صديقك او فتشي، او لا تتعاركون. ممكن واحد يحكي واربعة لا. هذول الاربعة شنو اللي يفكرون؟ واحد من عندهم يقول انا مالي خلق، وواحد يقول خاف احكي وتتفاقم القضية ويطلعون اهله. وبما انه احنا صاير عندنا يعني تدرين هاي مسألة العشائر والفصول وكذا، وجيب وودي وما ادري شنو، فالناس هم يقول لك اني ايش يسموه اكفي خيري شري ما ادري شلون هاي. فاكو اسباب تخلي تسكت يعني الانسان يسكت، بس هل هو هذا الصحيح؟ لا مو صحيح. نرجع انه احنا نحتاج ان نبني ثقافة مجتمعية صحيحة في تناول المشاكل وطرحها ومواجهتها.
0: طيب، برأيك إنه هو قضية الإمام الحسين يجب أن تدرس في المدارس والجامعات والمجتمعات العامة كالورش أو كالندوات، إن هو كيف حول الصمت من خوف ومن تضليل إلى شجاعة ومواجهة وكلام كلام كلام بالصمت، عبارة عن كلام في الصمت؟ برأيك إنه هو يحتاج إلى هالشي توعية المجتمع؟
1: أكيد مؤكد احنا نحتاج أنه مثل ما هسه هم قلنا نفهم العبرة من خروج الإمام الحسين. يعني مو بس أني أقعد، فعلا قلت لك احنا كنا نحب الإمام الحسين وننقهر ونبكي على اللي صار
0: نعم.
1: واللي جرى على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أجمعين، لكن مو كنا نعرف أبعاد هاي القضية. يعني وشنو أني أقدر أو لازم، هنا مو أقدر، يجب علي أن أسويه لأكون فعلا أني مناصر للإمام الحسين في زمني هذا. يعني المناصرة هي المعركة راحت قبل 1400 وكذا سنة،
0: نعم.
1: لكن أنا ممكن أن أكون مناصر هسه لقضية الإمام
0: هو
1: الحسين.
0: امتداد أيضا أنت. نعم
1: امتداد،
0: نعم
1: أنا أبقى على نفس المحور، أبقى على نفس التصرفات اللي هي ما توصل أقصد تصرفات الإمام،
0: نعم
1: تصرفات أصحاب الإمام.
0: نعم
1: أكيد رح أبني فد مجتمع ناجح.
0: طيب أستاذ علي عدي، متى يكون الصمت خطير؟
1: إذا أتعلق بحياة الإنسان هنا شنو؟ ممكن أنا أصمت والنتيجة راح تكون حياتي. كان يكون أكيد الإنسان إذا متهم بموضوع قد يودي به إلى التهلكة لازم يدافع عن نفسه ويحكي، هنا
0: طيب،
1: راح
0: ما
1: يكون
0: يصير
1: الصمت
0: انه
1: كلش
0: هسه انت
1: خطير.
0: راحت على موضوع مهم، انه مثلا انا من حبي للشخص المقابل وما اريد الاذيه، انه اتحمل انا الاذيه في سبيل انه ما ابي احسره، او مثلا اصمت بالامور لكن انه انا اتحمل النتيجه هذه.
1: هاي هذا التصرف يعني هو فعلا خطر، لكن ممكن مزجه بقضية التسامي عندما يكون الإنسان مستعد للتضحية في سبيل الآخر سواء هو يحبه أو ما يحبه. يعني ممكن أنت في يوم من الأيام تعرفين حقيقة، كاميرات مراقبة خالتها بالبيت، صار في التصرف
0: نعم
1: عند الجيران، يجي أبو البيت أو فتشي تعال رجع الكاميرات أريد أشوف كذا شنو صار شنو ما مدري، أنت ممكن ما تحكين يعني ما تقولين لنا.
0: نعم
1: هنا انت انقذتي فد العائله من خطا هو اقترف ممكن، لكن بنفس الوقت هو كان التصرف خطر هو على المجتمع،
0: نعم
1: هو فعلا خطير. هنا ايضا انت راح تسكتين. فتحديد الامور اللي هي الصمت او الكلام، وش وقت احكي وش وقت ما احكي، ايضا مبني على ثقافه.
0: طيب، بالنسبة للمسؤول مثلا الدائرة، مدير الدائرة أو مدير المدرسة أو المسؤول في أي مكان معين، في حالة أنه صمت على فد موقف معين أو تصرف سلبي من بعض الموظفين، هل هذا راح يفسر أنه هو هذا إنسان سهل، هذا إنسان دائما يسكت، هذا إنسان ما يقدر؟ هذه المصطلحات الدارجة في بعض المكانات مع الأسف يعني.
1: وهو المطلوب أنه عدم الصمت على الخطأ. يعني مثلا احنا ما عندنا هسه يعني مطالبة أن أخوض حروب أو أسوي مشكلة، بس كون ما صير جزء من المشكلة بالصمت. يعني أشجع المقابل على الخطأ. يعني شلون؟
0: هذا الشيء حتى يندرج ويا الأب أو الأم بالبيت.
1: الجميع مسؤول العمل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مثلا هاي
0: بعض الأمهات مثلا تستر على جاله، تصمت إنه لا تقولون لأبوك، ما يخالف خلي هاي الشغلة بيناتنا، لا
1: اي
0: نسوي هذه الأمور.
1: بس هذا شنو راح يخلي عند الابن يصير؟ احنا هاي ما دام حضرتك تفضلتي بيها من ضمن المشاكل اللي ممكن يواجهوها الاباء او الامهات، يعني لان هو الدور ما مقتصر على الأم والأب، ممكن يكون أحد الأبوين يصير ويا الأطفال ويقول له لا تقول لأمك إذا أمه مثلا متشددة أو بالتربية أقصد، أو بالعكس ممكن الأم تقول له لا تقول لأبوك، بس هذا يشجع الابن أنه يكذب ويكون مو صريح، وممكن يشجع على خطأ أكبر بالمستقبل
0: بالنتيجة راح يتمرد أيضا حتى على الأم أو الأب
1: على الأم،
0: المتستر يعني.
1: وممكن
0: نعم.
1: يكذب عليها بالمستقبل يقول لك أنا بالكذب هذا نجات. مثلا إذا أبويا سألني يا بنت البارحة يعني وين بيسا رجعت للبيت مثلا، كان ما موجود الأب، قال له أنا من الساعة 7 بالبيت، هو بالواقع رجع بالتسعة أو بالعشرة، لا هو المفروض هنا يتحمل المسؤولية يقول له أنا بالعشرة رجعت.
0: طيب في المكانات اللي مثلا بالعمل او فد شي، اذا موظف من الموظفين شاف فد شغله خطا، لكن مثل ما ذكرت انت كانت حياته ووظيفته مهدده بالتبطيله او بالاذيه، هنا يعني الصمت راح يكون جزء من التقييم مثل ما ذكرت انه هو مو ما مقترن بفد شي سيء.
1: نعم هنا يكون مو تهور، يفترض أن يكون الحديث أو عدم الصمت مو تهور، يكون مبني على حكمة. يعني إذا أنا مثلا حكيت هذا الشيء بي تأثير لازم أقوله، بس إذا ما بي تأثير مو شرط أني أسولف أو أقول هذا صار وهذا صار من باب الفتنة أو البلبلة أو الثرثرة بالكلام. إذا أنا مؤمن أنه هذا الشيء هو لازم خطأ يعني أن يحدث، وأنا ما أكون جزء من عنده وما أساهم به، راح أحكي.
0: زين. طيب يمتى يكون الصمت صحيح بالأسرة ويمتى يكون صحيح بالأسرة؟
1: بالأسرة الصمت أحيانا

0: سوي فلان شيء. انا ادري هذا راح يضر بالمعده مستقبلا، فاقول له استاذ هذا مضر بالمعده. يقول لي لا، نفذ انت الامر، سويه مثل ما هو، لان انا مسؤولك.
1: نعم،
0: انا هنا راح اقول له لا.
1: تجاه الظلم المجتمعي.
0: الظلم المجتمعي اللي هو يعني اقصى شيء انا دا اشوفه، اللي هو التنمر. يعني كان تكون حاله الانسان هو مو مشترك بها،
1: نعم،
0: وهي خلق رب العالمين، وانا اقعد اتنمر عليه، وانت كذا وانت كذا وانت كذا.
1: طيب، أمام الفساد والاستغلال.
0: الاستغلال ما اتصور اكو انسان يعني يقدر يسكت عنه اذا اكتشف انه هذا استغلال، ما كان مغفل يعني
1: نعم،
0: في وقتها. اما الفساد، الفساد لا، راح نرجع الى باب ممكن مرة يكون تقية ومرة يكون غير شيء.
1: طيب، محورنا الأخير لهذه الحلقة أستاذ علي، شلون نصنع جيل ما يخاف من كلمة الحق؟
0: والله في حقيقة الأمر يعني موجود هذا الجيل.
1: شلون ندعمه أكثر ونخليه بيه ثقة بالنفس؟
0: الثقة بالتقويم، يعني أنا مثلا أوجهه، أقدر هسه هو هسه شنو يستفاد من عندي؟
1: هو أكو فد باور معين أو طاقة معينة
0: بالضبط.
1: جهنمية، لكن متشتتة بين الأطراف، بين المكانات، بين الأصدقاء، بين العائلة، بين الأقرباء، بين الجيران. شلون الأهل والأسرة يحاوطون هذا الشيء ويطلعون من عنده فد جوهر معين؟
0: بالضبط، أركز على الأشياء اللي تصقل هذا الشيء، الشجاعة وقول كلمة الحق. وهذا هو الأساس اللي هسه قبل شوي حضرتك سألتي، قلتي يعني شو كنت تسكت فيه الابن؟ أنا ممكن كل ما يخطأ هو أنا أردعه أو أحاسبه حساب عسير أو فد شيء. لا، أحيانا أنا أسكت أقول حتى لا أكبح عند هذا الشيء.
1: طيب، تعطيه ايضا يعني اكو نقاش بالموضوع، تعطيه مساحته، تقول له مثلا انا راح اسكت هسه لكن اريدك تفكر انت باللي سويته وبالنتائج مالته.
0: بالضبط. وبعض الاحيان شو اقول له؟ اقول له اذا انت كنت صادق وياي بالاجابه حتى لو انت خطأ، جاوبني بصدق.
1: لا، هذه شوية بيها يعني في التخلخل، يقول الصدق بعدين ترى تمين الضرب مسكين
0: لا لا،
1: يعني.
0: هو
1: اي،
0: هنا
1: مو
0: لازم
1: الأغلبية العظمى انه مع الأسف يعني راح يصير عنده ردة فعل، اني اذا كذبت انضرب، اذا قلت الحق انضرب
0: اي،
1: يعني.
0: مو هنا خطأ، هنا
1: اها
0: لازم الاب شنو يكون قد كلمته ويفكر يعرف يعني ليش
1: نعم
0: قلتي حضرتك، شلون نقوم هاي هذا الشيء عندهم ونقويه. اقول له انت اذا قلت الصدق اللي حكيت، قلت لي يا فلان شي فلان شي،
1: حتى لو كان خطأ.
0: حتى لو خطا ما راح اعاقبك. وفعلا هو راح يجرب مره وراح يحكي.
1: شلون راح نوازن بين الحكمة والشجاعة بهذا الشيء؟ يمتى أقول له هاي حكمة إذا سكتت هسه ماما، وشجاعة من عندك إذا سكتت هسه ماما أو بنتي أو ابني، ويمتى يكون لا أرد هسه أنا بهذا الموقف أريد. إحنا هسه نشوف أغلبية الأهل
0: نعم،
1: ويا أبنائهم حتى لو هم كبروا، طبعا هو الطفل مهما يكبر يبقى بعين أهله صغير، لكن في مواقف يقول لك أنا حبيبي أنت حتى بهذا الموقف من حاول شوية تسكت، حاول، مع العلم أنه إحنا هذا قلنا جيل صاعد وجيل مندفع وجيل ما يخاف
0: نعم.
1: حقيقة، يعني جيل ما يخاف شجعان، يعني هم شجعان لكن يراد لهم شوية توجيه بكل المواقف وشوفهم مندفعين. شلون واحد يقدر يوازن هذا الشيء؟
0: هاي حسب رأيي يعني الشخصي يعني البسيط، انه هذا الشيء يكون بالاستمرار، لان ما ممكن انا ارسم له
1: زين،
0: قاعدة.
1: طيب هم الأهل ما راح يراقبون جهالهم 24 ساعة بالداخل البيت وخارج البيت ويا
0: صح
1: الأصدقاء بالمدرسة بالمجتمع؟
0: صح بس انا ما راح اكون يعني مثلا اقدر ارسم له فد مسار معين، او اقول له هذا هنا سوي وما سوي.
1: نعم.
0: المواقف اللي صادفنا انا وياه، بابا بامكانك ان تسكت انت هسه او تحكي هنا، هذا شوية شوية لحد ما يبدي يكبر، هو يقوم يقدر هو يفرزن الامور، هو راح يقدر يقرر بذاك الوقت.
1: طيب، شنو دور الإعلام والأسرة والمؤسسات التعليمية بهذا الشيء؟
0: الحقيقة الإعلام أولا له دور كلش أساسي بهاي الأمور. قد يكون الإعلام ممكن أن يضلل، وبنفس الوقت لا، هو الإعلام هو الصوت الحقيقي لإيصال هاي الأمور. الثقافة المجتمعية هاي مو مجاملة، اللي أنا مثلا يعني موجود
1: نعم
0: باستوديوكم أو يمكم. جدا أنا كنت فرحان من قلت راح نستضيفك.
1: نعم مرحبا بك. نعم
0: الله يحفظ الست. المواضيع اللي تداعم ان تطرحوها هي مواضيع تخص المجتمع وتخص تطويره، و يعني ما اعرف شلون اقول لك. اكو فد شي كان قبل احنا نقول عن دكتور احمد الوائلي، نقول يحاور القلب، يعني يحكي بمواضيع مجتمعيه. اذاعتكم هي تحكي بهذه المواضيع
1: نعم
0: المجتمعيه، يعني مو تحكي تجي تعطيني قيم من غلاف، لا،
1: نعم
0: تخوض بامور تخص الاسره وتخص. ف هذا الشيء يخلي الإنسان يعرف شلون يبني
1: نعم
0: مجتمع،
1: أكو خصوصا إذا أكو مشاهد أو مستمع يستمع ويعي إلى هذه البرامج.
0: يستمع ويعي ويفهم اللي دا يصير.
1: نعم
0: يعني تخاطبيني بلغة عقلي، ما تحكين وياي انت فشي اعلى من مستوى تفكيري، او يعني تناولين مواضيع مجتمعية
1: نعم.
0: تفيدني.
1: طيب أستاذ عدي، بالوقت الحالي الصمت صار فد شيء مقلق؟
0: يعني حقيقة ايه، يعني هواية
1: شلون نعالجه؟
0: هواية اخطاء دا تصير عندنا، او هواية اشياء احنا نحتاجها بالوقت الحالي، هواية احنا ما بدنا نحكي عنها.
1: نعم. طيب شنو الرسالة الأبرز اللي حملتها ثورة الإمام حسين عليه السلام للإنسان بكل زمان؟
0: انه كلمة الحق تقال مهما كان الثمن.
1: هل تشوف أنه أكو تشابه بين زمن الإمام الحسين وبعض ما نعيشه بهذا اليوم؟
0: مؤكد في كل زمن موجود الظلم، في كل زمن موجود الفساد، في كل زمن موجود الأمور الجيدة والغير جيدة، لكن الشيء المشترك بيننا وبين ذاك الزمن هو الظلم.
1: طيب كلمة أخيرة للمستمعين أستاذ عدي في موضوعنا هذا الصمت، هل هو ثقافة ويمتى يكون حكمة ويمتى يكون شجاعة ويمتى يكون تواضع، وكيف إنه نقدر نطلع في ملخص مفيد للمستمع أو المشاهد
0: اللي أتمناه
1: للاستفادة من الإمام الحسين طبعا عليه السلام؟
0: عليه افضل الصلاه والسلام، اكيد هو الامام الحسين هو المحور الاساسي
1: نعم.
0: وهو قدوتنا. اللي ارجوه او الرساله اللي اوجهها لاخوتي المستمعين، انه كن صادقا مع نفسك وحدد اهدافك بشكل صحيح، ومن تشوف خطا احكي، لا تقول يعني انا يعني مالي علاقه، ولا تتردد ولا تخاف من الثمن. لكن إذا كان صمتك في موقف معين هو يهدد حياتك،
1: نعم.
0: اتخذ جانب التقية والصمت.
1: شكرا جزيلا لتواجدك ويانا بالاستوديو اليوم استاذ عدي، وهذه الساعة اللي مرت علينا ما شاء الله سريعة، شكرا لك وتواجدك ويانا هنا.
0: شكرا جزيلا
1: الله
0: سيدي.
1: يخليك. طبعا الامام الحسين عليه السلام احبتي المستمعين لم يكن مجرد حدث تاريخي، بل مشروع وعي متجدد. كربلاء تعلمنا انه الصمت ليس دائما نجاته، وانه كلمة الحق قد تكون بداية للاصلاح مهما كان ثمنها. يبقى السؤال الاكثر بالنا، يا هو الموقف اللي لازم نقول بيه كلمة حق؟ وهل الصمت هو الصحيح؟ لو نتكلم هو الصحيح؟ هاي الأجوبة لازم نتعلمها من مدرسة الإمام الحسين، وكيف ضحى بنفسه والغالي والثمين والدم والمال والأولاد في نصرة كلمة الحق وما صمت ضد الظلم. هذه المدرسة اللي احنا كنا مهما نعيش احنا أو أبنائنا أو اللي يأتون من بعدنا من جيل، لازم يعرفون بالضبط الفكرة الأساسية من قضية الإمام الحسين، وكيف أنه هو عانى ما عانى وضحى ما ضحى لإعلاء كلمة الحق ضد الظلم والخوف، وما كان عنده أي استعداد للفرار أو الخوف، لكن هو كان شجاع. فلهذا أنه لازم كنا نتعلم من الإمام الحسين كيف نكون أقوياء وكيف أنه نقول كلمة الحق. لو عاد الحسين إن شاء الله يا رب كنا نكون على أتم الاستعداد لمواجهة الظلم مع الإمام الحسين عليه السلام. وصلنا وياكم لختام هذه الحلقة، بالنهاية تقبل مني أجمل التحايا، مع السلامة.

من دون الحسين صلوات الله عليه قد يستطيع المرء أن يعيش وأن يعمل وأن يموت، لكنه لن يكون كريما في عيشته ولا مفلحا في مهنته ولا عزيزا في ميتته. فثورة كربلاء ثورة عقل في قمة النضج والرجد والبصيرة على عقول قاصرة فجة بلا رجد ولا حكمة ولا بصيرة.

بزاغ من برج المخيم جاسم ونوره يتشعشع ناشر جعود على متنه ومثل طير الجنة يلمع هلهلة ترملة وتقلة هاك خيط قلبي المقطع شنهي يا جاسم نيتك ثاير بجمرة همتك شنك وفيت برقبتك صاحري دوف

اسمه نصيب حافظ كبد عمي خليه فرشوها حنيتي دمي والجفن دار التراب يما ذكريني يما ذكريني من تمر زهب يما ذكريني من تمر زهب من العرس محروم من العرس محروم حنتي دم الم شمعة شبابي من يطف حنتي دمي والجفن ذار التراب يما ذكريني من تمر زهر الى المرحوم الحاج كاظم من دور كربلاء بزاغ من برج المخيم جاسم ونور يتشعشع ناشر جعود علمتنا ومثل طير الجنة يلمع هلهلة ترملة وتقلة هاك خيب قلب المقطع شن هي جاسم نيتك فاير بجمرة همتك شنك وفية برقبتك صاحي دوفي المرضى.

ونصيب حافي كبدة وعمي خلي فرشوها حنيتي دمي والجفن ذار الترا يما ذكريني يما

0: من العرس محروم،
1: العرس محروم، حنتي دم
0: شمعة شبابي،
1: شمعة شبابي من يطفو، حنتي دمي والجفن دار التراب. يما ذك من تمر زهر اويلي هالهلت، هالله هالله شلون فزعة من فزع جاسم العمة، ضاقت بعين الوسيعة والوفا يطش ويلم، تنومست رملة بولدها حنت ضلع الصبر يمه، صاحت النية راشدة وقلب امك الله يساعده، صاح لي وصي والده عالوصية يبيه يحدم، اهلي وصوني بالوفا.

التيرة يما ذكريني يما ذكريني من تمر سمع لما عبد الله ترى يفرح يما ذكريني من تمر من العرس محروم من العرس محروم حنتي دم شمعة شبابي من يطفو حنتي

0: تمر اويلي هالله هالله شلون فزعة من فزع جاسم العمة ضاقت بعين الوسيعة والوفا طشة ويلمة تنوم سيت رملة بولدها حنا تضلع الصبر يمه صاحت النية راشدة وقلب امك الله يساعده صاح لي وصي والده عالوصية يبيع دمه عالوصية يبيع دمه اهلي وصوني بالوفا يوم الطفوف من دم وريدي يصبح خضاب الكفوف هذي وصيتي يلتي سمعوها حنيتي دمي والجفن زارت يما ذكريني يما ذكريني من تمر زهر الله لا يخرج لسانك التجاوب يما ذكريني من تمر زهر للعرس محروم للعرس محروم حنتي دم الموس شمعة شبابي شمعة شبابي من يطفوها
1: الله الله الله على راسي والله آه ما شاء الله دولة نيز نار ودمع والام نار ودمع يا وليد يا جسام يا الله الله

0: إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مصباح الهدى، نور تشرفت بشهادته الأرض، فشع ضياؤه الأرض والسماء. الإمام الحسين، ثورة الحق والنصر.

0: بيت ما تسمع يا يما ما تسمع يا يما خد
1: قالوا في الحسين

هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الرئيس السابق للمؤتمر الوطني الهندي الهندوسي تاملاس توندون.

0: سمعني سمعني صوتك.
1: ايه ايه خليك ويليلة ورباب هالليلة. يا من تناشد على عرس يا من

القاه صاحت يا جاشم مصراعك صاحت يا جاشم مصراعك يا ابني الحق

صيح يا ويلاه اي يا من تينا شد على العرس يا من تينا شد على العرس جاسم تيحن من دماء للشاعر الاديب جابر الكاظمي ايه رمله طلعت من الخيم رمله

يا زينب هل ويا هل.

وجهه مثل وجه الحسن، وجهه مثل وجه الحسن، عزمه مثل

0: وجه الحسن وجهه مثل وجه الحسن عزمه مثل جدعها طلع
1: صوتك صوتك شباب
0: قومي يا ايه مثل البدر يزهي ويشع مثل البدر يزهي

0: عليك.
1: قلتم قلتم لا تتعب نشمي
0: وبسيفة قاع المعركة، وبسيفة قاع المعركة.

هذا الصوت مرفوع للمدينة، طاح العالم فوق القاع، طاح العالم فوق القاع. حين قطعوا يمينة قطعوا قطعوا وعلى القمر قلبي نوح، وعلى القمر قلبي نوح. ما ينقطع وينينه وبغيبته جتنا الخيل، وبغيبته جتنا الخيل وتوجهت علينا قطعوا.

العطش نار هاك الجود وروي، العطش نار هاك الجود وروي، اشد حال يا عباس تدرينا يا عباس. العطش نار حك الجود وروينا بأشد حال يا عباس تدرينا. يا عباس.

معاك يا ضرغام تشاوي انا يا عباس اي اني انا اجيب الماء يا علي يا علي يا ربي علي اني انا اجيب الماء القم يا ربي بعيد هواي بعد اني انا اجيب الماء يا ربي بعيد هواي اي اني انا اجيب الماء يا علي يا زهرة بدنياي ما غيرك الي مثلك يا بعد الروح قلبي يسطلي اني انا اجيب الماء يا ربي بعيد هواي يا زهرة بدنياي ما غيرك الي مثلك يا بعد الروح قلبي يسطلي الشاعر جابر الكاظمي اي ودرب الشريعة بعيد يا عينة هلي درب الشريعة بعيد يا عينة يا وليدي هذا الحال لابد ينجلي دربي بعيد هواي درب الشريعة بعيد يا عينة هلي يا وليدي هذا الحال لابد ينجلي ايه يا حبيب ابن مضى قم شيل العلم وضع يا حبيب يا حبيب ابن مضى قم شيل العلم واظهر ما شاء الله هذا ميدان الحرايب والعساكر بيهتك هذه ساعتها وريدك تبرز وتدحر العسكر يا حبيب يا حبيب ابن مظاهر انت للانصار قائد وانت للطيبات مظ يتمثل بالشهام والعزم مالك الاشتر يا حبيب يا حبيب ابن مظاهر يا حبيب ابن مظاهر

طير خبر النبي يا طير خبر النبي اخذ الخبر مني بعجل وطوي السماء طين فل واقصد لعد قبر النبي وناديه يا سيد الملا يا طير خبر النبي يا طير خبر النبي جاسم سريع بحومته قلب منيران اغتل هذا الشباب

والله يا زهراء ما ننسى حسينا، يا أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، يا أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر.

0: حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر
1: ما شاء الله. هلا هلا هلا بخدام الحسين.

ينبغي أن تكون أيام عاشوراء مدرسة لتعديل الفكر الخاطئ والسلوك المعوج الذي نمارسه طوال العام، حتى نخرج من هذه المدرسة الحسينية العاشورائية بما يحفظ لنا كرامتنا وعزتنا. فالعزة والقوة لا تتأتى إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه الصالحين. والحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، نعم القدوة، فهو مصباح هدى وسفينة نجاة، وهو أحد السبل الواضحة التي تأخذنا إلى الله تعالى في طريق لا اعوجاج فيه. وكم لدينا من الأخطاء السلوكية والأفكار التي لا تنسجم مع مبادئ الحسين عليه السلام. فهناك من يدعو للتظاهر لتعديل وضع معين استنكاراً وشجباً وتنديداً تجاه قضية ما، ولكن كل شخص منا بحاجة لعمل تظاهر في داخلنا منددة وشاجبة ومستنكرة لتغيير ما بأنفسنا حتى يتغير واقعنا السلوكي، فتصحح مساراتنا الخاطئة في محيطنا الأسري والاجتماعي والمهني.

خمود ساعي ريلوعي هالساعة مو ساعة شمع للعير يصطف وشموعي جفن أمي عاي

0: عن حال المواعيد خلص تشتري
1: قالوا في الحسين.

ما أروع الحسين في جهازه النفسي المتين، يلتقط بكل حدث من الأحداث التي دارت بها أيامه ليصوغ من احتكاكها الشرارة الأصلية التي تدفأت بها ضلوع الأمة وهي تمشي دروبها في ليالي الصقيع. سليمان كتاني.

ويدفونك يا مدلل عمامك هلال العيد اشوف انك طالع من خيامك جازيني يا بعد امك يا اللي ربيتك.

0: يا لب حشاها روحي ومنواها
1: يا لب حشاها
0: عرسك يا جاسم كون عمري يصير شمعاك عرسك

راسك وساده. وفرش لك رمش عيني حاد راسك وساده. وش قد المهر فوق احط عمري زيادة.

اللي يشوف انبيك يا ذخر الكبرتي ملهوف على زفتك اكشخ يا فرحتي يا بعد اللي يشوف انبيك يا ذخر الكبرتي ملهوف على زفتك اكشخ يا فرحتي خلني بنحرك اشتمك يا لربتك العمك خلني بنحرك اشتمك يا

لخادم الحسين، لخادم الإمام الحسن الموفق أحمد الذهبي. من يوم صيارك عالسيف انظاره، من يوم صيارك عالسيف انظاره، زامطهم وحش كبار يا ابني وفوت بزماطك. المنشانه مربيه وتعبانه، المنشانه مربيه وسهرانه، كنت افرح وانت صغير من تعيل بقماطك، كنت افرح وانت

زامطهم وحكي كبار يا ابني وفوت بزماطك المن شاءني مربية وسهراني المن شاءني مربية وسهراني كنت افرح وانت

نار الموت يشرق من حالاتك سباح القلب والروح يلتدر بغلاتك يا من حتى طار الموت يشرق من حالاتك عنبر يا عطر دمك يا لربتك العمك عنبر يا عطر دمك يا

منك رضاته واحكي لك ولو ليلك على حسين وبناته واحكي لك ولو ليلك على حسين وبناته يا وليدي وهذا كلهن هذا اليوم اريد انهن يا وليدي وهذا كلهن هذا اليوم اريد انهن حل وقت الوفا يا اهل الوفا واحنا امهات حل وقت الوفا يا اهل الوفا واحنا امهات حط عيوني قدامك وتذكر دلالك قول حط عيوني قدامك وتذكر دلالك بعد حط عيوني قدامك بيت حسين أنا عز منك رخص لهم.

النقطة. أريد تعيده، يلا عريس عريس ويزفونا يا من وين ما واقف صيح هلال عريس.

ما شايل مثل عم القمر بجفوف راية، شديت على زند ابني عالق من العباية، شديت على زند ابني عالق من العباية، وانا احسب له وادعي له يذبح وعقد الشيلة، وانا احسب له وادعي له يذبح وعقد الشيلة.

ولاهم وتبختر عليهم يتقصد يعوف الروس ويقطع بيديهم أبريح وتيولاهم وتبختر عليهم يتقصد يعوف الروس ويقطع بيديهم من فدوى ريحة لسمك يا لربتك العمك من فدوى ريحة يمه يا لرب